حبيبي يا حبيبي جمعنا الهوى يا حبيبي. انه انا عامل حفل للمطربين اللي ما بيعرف يغني وصوته مش حلو يرفع ايده. مالك انت عم تغنوا من عندك لتي.

0: بحبك بحبك.
1: شكرا
2: جزيلا، شكرا للأستاذ عبادي، استمتعوا.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

عندك قلب كذاب ما بعمره اهتدى، شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس

يا أغلى حبيب قلبي أنا بالكذب ما بيرحم حدا بطلي طلي.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من

مسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8 103.3 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
3: خاضع لشروط الحملة.
0: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 049-05-8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.

أسعد الله صباحكم بكل خير، جمعة مباركة إليكم. أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم يقرأها محمد أبو العز محميد. لقيت الطفلة أرين مصطفى عزب من بلدة عرعرة مصرعها عن عمر ناهز 12 عاما بعد أن سقطت من شرفة منزلها، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادثة. توفي الشاب علي محمد أبو ريا من مدينة القدس متأثرا بجروح أصابته جراء حادث طرق ذاتي وقع لدى قيادته دراجته النارية في منطقة بيت حنينة. وأقرت الفرق الطبية وفاة الشاب في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية. اعتقلت قوات من وحدة ما يعرف بحرس الحدود ليلة الماضية شابا من منطقة الخليل عند معبر الأنفاق جنوب القدس. وذكر بيان للشرطة أن الشاب كان يقود دراجة نارية واقترب من الجنود في المعبر رافضا التوقف للتفتيش، ليتبين لاحقا أنه كان يحمل سكينا. في حادثة منفصلة اعتقلت الشرطة شابا عند حاجز شعفاط في القدس بعد أن أطلق أفراد الشرطة النار عليه ما أدى لإصابته بجروح في قدمه. دان وزراء خارجية مصر والإمارات وتركيا والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر السياسة الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدين أن الاقتحامات الأخيرة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. وقال وزراء الدول العربية والإسلامية في بيان مشترك إنهم يرفضون استمرار الاقتحامات الواسعة التي ينفذها مستوطنون للمسجد الأقصى بقيادة وزراء إسرائيليين وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية. أعلنت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي سانت كوم استكمال موجة جديدة من الغارات على مواقع إيرانية لليلة 13 على التوالي. وذكر بيان عن سانت كوم أن الغارات استهدفت مقرات عسكرية ومخازن أسلحة ومسيرات وشبكات اتصال بهدف تقليص التهديد الإيراني للسفن والناقلات في مضيق هرمز. من جانبها ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارات سمع في منطقة ميناء بندر عباس. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران رفضت مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء العراقي إلى الجانب الإيراني. ونقلت الصحيفة عن مصادر إيرانية وعراقية أن طهران رفضت المقترح لإصرارها على حل جذري لقضية مضيق هرمز. تحقق شرطة نيويورك في ملابسات طعن مواطنين أحدهما يهودي بالقرب من كنيس في منهاتن. واعتقلت الشرطة رجلا في 51 من عمره يشتبه بأنه منفذ الطعن. من ناحيته اتهم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون اتهم رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني بالتحريض على إسرائيل وشرعنة مهاجمة اليهود في الولايات المتحدة. الأحوال الجوية. يطرأ انخفاض في درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الموسمية العامة وتنحسر موجة الحر الشديد. ختام النشرة، صباح الخير.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. عروس الجليل طوبة الزنقرية.
3: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنقني الغجر.
4: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمر من كندا.
5: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريقه حدا.
0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة
3: خاضع لشروط الحملة.
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.

0: امي اكيد استكلكت، اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا ضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامه.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحه الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمه تستنى، اما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف اثناء القياده.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة مع
2: خطوة. خاضع لشروط الحملة.
3: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
4: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
5: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
7: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
8: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
9: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
10: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
11: نشف عمر بنصبح عليك وخالي.
12: لما

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: تريد أولا إيلامها إضعافها إلى الحد الذي يجعل التفاوض أقرب إلى الاستسلام كما يقول ترامب. وهل الاتفاق النووي السعودي قائم فعلا أم أنه تحول إلى ورقة ضغط أمريكية لدفع الرياض إلى التطبيع مع إسرائيل؟ هل يمكن أن تمول الحكومة مكافحة الجريمة اليوم عبر إضعاف البرامج التي كان يفترض أن تمنع ظهور جريمة الغد؟ والحمى الملطية بين المعاناة والمعطيات التي يجب أن نعرفها. ونسأل ضيفنا في الاستوديو، عندما تقول شركة إنها لا تجد مرشحين عربا مناسبين، هل هذه حقيقة مهنية أم ذريعة تخفي خللا في طريقة البحث والتوظيف؟ مخيم أثر رواد المستقبل، تحويل العلوم من معلومات نظرية إلى تجارب ومشاريع تطبيقية. ومكتبة الفانوس تطلق مشروع استوديو الأطفال. ووفاة الموسيقار والملحن المصري هاني شنودة. هذا وأكثر ما نتابعه في اليوم السادس. صباح الخير.
1: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
0: اليوم السادس، صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم. جمعة مباركة في هذا اليوم 24 من تموز 2026. نحن معكم طاقم البرنامج، الزميل ياسمر جي صباح الخير، الزميلة ماجي علوطي صباح الخير، الزميلة دانا أبو بكر، وهذه تحيتي محدثكم في الإعداد والتقديم محمد أبو العز محميد، ونحن معكم في هذا البرنامج حتى العاشرة من صبيحة هذا اليوم. وفي البداية بعض المختارات الصوتية. خال المرحومة هاجر كبهة التي لقيت مصرعها قبل أيام تحدث عن مطالبة العائلة بالتحقيق في الحادثة التي وقعت جراء تعرضها للدعس بعد إيقافها من قبل شرطي سير.
2: بنت خلوقة محترمة قريبة للجميع، كل حدا بيعرفها حكى على أخلاقها وابتسامتها، كانت تحب الحياة وعندها أحلام وطموحات مثل أي بنت بعمرها. البنت خسارة مش بس إلا كعائلة، خسارة للجميع. طبنا يعني بمرك على أختي، تبقى تطلع صورها في الدار وتلف بالدار، فاقدي إشي مش مستوعبة أختها إلا أخت يعني صاحبتها كل وقت مع بعض، تلف بالدار وتظلك تطلع صورها ومش مصدقة وتقولي صعب صعب بدون هاي البنت. احنا عنا بعدنا يعني مش عارفين شو بالضبط صار وكيف صار الاشي، ان شاء الله قدام الحق ما نعرف. اللي بنعرفه انه البنت عملت مخالف الشرطة، قالت لها وقف على جنب، وهناك حتى كانت تحكي مع صاحباتها انه انا قد بدي اوكل المخالفة، وبعدها انقطع الاتصال. نزلت وكلها انزلي، مين حكى معها، شو صار معها، احنا اكيد راح نتابع الامور لآخر نفس، مش بحق الانتقام، ولكن اللي صار إذا تكرر راح يصير مع الكل، وإحنا بدناش حدا يعيش اللي إحنا عشناه، تيجي تستهتر في أرواح الناس وبهاي الطريقة، وبدناش نستبق الأحداث.
0: توفيق عماش والد الفتاة التي تعرضت للاعتداء في جسر الزرقاء عن تفاصيل اعتداء الشرطة على أفراد العائلة خلال تفتيش منزلهم.
3: أنا والولاد في الدار مسكرين حنا وقاعدين الساعة 10، سمعنا صوت انفجار قنبلة، صوت عالي عندي بالدار على حسير، وخافوا الولاد طلعوا من البيت نزلوا على دار سيدهم، ولا بتفاجأ إنه الشرطة هجمت علينا أنا والولاد. طلع الشرطة اللي فاكرين القنابل، احنا فكرنا ناس ثانية يعني، هجموا على أي خضوري عصارة البوليس، الفشوني وخضوني، وهجموا على المرأة والبنت وخبطوها بإيدها، كسرت إيدها، ولا حق ولا إشي، قنبلة هي اللي حشت. الشرطة المفروض لازم تصل البيت والطقطق بتفتيش يحكوا معنا، لا عزقوا القنبلة وسايتها بلشوا، صار مثل يصبوا مسدات ويضربوا الأطفال وبسيل الدموع وما خلوش، وخذونا على التحنة من الساعة 10 للساعة 5 الصبح، وأنا بالتحنة مكلفش أسأل عليش، أبي الجواب أني وعمي وابن عمي، مرت عمي اللي مريضة خذوها كلفشوها مسدات، وهاي الشرطة اللي بجسر الزرقاء، ليش التعامل مع الشعب؟
0: حاتم شبلي رئيس المجلس المحلي شبلي من الغنم عن إضرام النيران في مبنى المجلس المحلي وإلحاق الأضرار به بدواعي التخريب.
4: خفافيش الليل بعد مرة حاولت تحرق مبنى المجلس المحلي شبلي من الغنم اليوم، لكن لطفا من الله تعالى أنه الساعة 2:30 صحينا عليهم وطفناهم، ووصلنا للحدث قبل ما يندلع النار كلها بالمجلس. كان في هناك أضرار في أحد الغرف، والحمد لله رب العالمين، كانوا راح يتسلقوا ويطلعوا على غرفة المكتب تبعي، لكن السلم اللي حاول يطلع فيه انكسر بالطريق الحمد لله وكله تمام. المرة الرابعة خلال سنتين، التحقيقات الأولية بتقول إن خلافيش اللي رجعوا بعد مرة يشتغلوا شغلهم بالشبل أم الغنم، إن مش معجبهم كل الأوضاع والتطوير اللي قاعد يصير، بدهم يوقفونا، بدهم يوقفوا المشاريع. كأنه في أحد الناس وأحد الجماعات بالشبل أم الغنم مش معجبهم اللي قاعد يصير.
0: رئيس المجلس المحلي في دار حنا سيد حسين تحدث عن إصابة طفلة في الثامنة من عمرها بعد تعرضها لجريمة إطلاق نار في القرية.
5: حالة الطفل هي متوسطة ومستقرة، في انتقاد كثير من الأهالي عما يجري في الوسط العربي وفي دار حنا وفي جميع القرى أو المدن العربية. جريمة عم تتفاقم في الوسط العربي، هناك تصفية حسابات بين عالم الإجرام. مؤسف أنه بنصاب الأطفال، اللي بعرفه أنه يجي يطخوا أبوها هرب وأصيبت الطفلة. الشرطة تعملها هو عادي، قوات من الشرطة بتهرع للبلد، بيجيبوا قوات بتقعد تطلع أصوات، بيطلعوا طيارة تأخذ إفادات هاي تعامل الشرطة. بعد هاي المرحلة ما بنشوف إشي نتيجة، بس أثبات حضور ليس فقط المكتب الشؤون الاجتماعية، إنما كمان قسم شافي اللي هو العمال أخصائي النفسيين بندخلهم بهاي الحالة يعالجوا ويتابعوا الأمور.
0: المحامي تيسير شعبان عضو اللجنة الشعبية في اللد حدثنا عن عقد راية الصلح بين عائلتي أبو غانم وشعبان من مدينتي الرمل واللد بعد نزاع دموي أسفر عن مقتل 11 شخصا.
6: الناس الطيبين الموجودين بالعائلتين أخذوا زمام الأمور، قالوا بكفي عندهم، وطبعا رجال الصلح طيبين وعندهم خبرة طويلة في المجال، وطبعا واكبوا هذا المشروع طيب عدة شهور، الحمد لله وصلوا للنتيجة اللي لازم يصلوا إليها من زمان. يعني بالنهاية يعني عائلة تعلم أن بداية هذا الخلاف كانت أمور يعني لا تستحق الوصول لهذه النتائج المحزنة الدامية الموجعة للعائلتين. يعني هذه الفتنة نحن نعيشها بهذا العصر، يعني معروف من المستفيد منها، معروف من يزرع بذور الفتنة في مجتمعنا، وإحنا أعطينا هذه الفرصة للأسف.
0: ومحمد علي طه رئيس لجنة الوفاق الوطني حدثنا عن إمكانية توجه الجبهة والتجمع والعربية للتغيير الوساطة من أجل حل الخلافات في المفاوضات.
7: نحن نعرف أن تشكيل القوائم لا يتم عبر وسائل الإعلام، بل يتم في الغرف المغلقة، ونحن منذ شهر أعلننا أننا لن نعلن عن ما نريده أو ما نفعله، ولكن تركنا الأمر للأحزاب، هي التي تشكل القائمة وهي التي ترتب القائمة، وكان عندنا وما زال ثقة بهذه الأحزاب أن تشكل هذه القائمة، ولكن الأمور طالت وحتى الآن لم يفوضنا أي حزب من الأحزاب. نحن لن نتدخل في تشكيل القائمة وترتيبها إلا لا سمح الله إذا لم تتفق الأحزاب، وتوجهت إلينا الأحزاب الثلاثة وعرضتنا تفويضا وتوكيلا كما حدث في المرات الثلاث السابقة، عندئذ نفكر في الموضوع كيف يمكن أن نتدخل وكيف يمكن أن نحل هذه القضية.
0: إذن كانت هذه جولة على مختاراتنا الصوتية لهذا الأسبوع، ونحن في ملفنا الأول نتابع التطورات على مستوى ما يحدث في الإقليم من توترات وتهديدات متبادلة ما بين الولايات المتحدة وإيران لليلة 13 على التوالي. القوات الأمريكية واصلت غاراتها على أهداف عسكرية داخل إيران، فيما لا تزال طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل بوساطة الوسطاء دون أن تنجح هذه الاتصالات في إنتاج وقف جديد لإطلاق النار. الزميل الرائع محمد القاسم الصحفي المختص بالشؤون الأمريكية، صباح الخير.
8: لا رائع عنوان أنت موجود محمد، صباح الخير.
0: يسعد صباحك
8: المستمعين.
0: يسعد صباحك محمد. يعني الهدف الأمريكي النهائي هذا ما يسأل عنه، وهل تريد واشنطن فعلا اتفاقا مع إيران؟ استمعنا إلى ما تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديدات، إيلام، إضعاف، في أي مرحلة نحن محمد؟
8: لا أحد يعرف محمد، وهناك حالة من الإحباط يمر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا يفسر كل هذا التخبط في المنشورات والتصريحات الأمريكية السياسية، وأيضا اختفاء جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي مؤخرا من التصريحات بعد كان ما هو مسلم ملف المفاوضات مع إيران، وأيضا بزوغ أو يعني على الأقل نشاط أكثر من قبل وزير الخارجية وأحد الصقور داخل هاي الإدارة الأمريكية ماركو

0: روبيو يتحدث وكأنه الحرب ليس فقط ستستمر في هذا التصعيد، ولكن أيضا ربما تتحول من ضربات يومية ليلية واستهدافات محددة إلى حرب مفتوحة. ولكن أود أن أذكر بأنه إحنا تعدينا مرحلة الاستهدافات المحدودة.
1: صحيح.
0: إحنا يعني مع الليلة هاي بصير أسبوعين، الأهداف المستهدفة أو الأهداف اللي كانت الولايات المتحدة وراءها كانت ساحلية، كانت بعض الجزر على الخليج العربي، كانت بعض النقاط المهمة نوعا ما لإرسال رسالة قوية لطهران. هذا اختلف، احنا الآن نرى انه الهجمات الأمريكية تقترب اكثر فاكثر من العاصمة طهران، من بعض المدن الرئيسية في إيران، وأيضا نوعية الضربات الإيرانية على دول الخليج وما بعد دول الخليج، ونقصد هنا الأردن واقترابها حتى من إسرائيل. هذا يفسر أو ربما دلالة على أنه نحن نتجه نحو الانفجار الكبير.
1: ترامب محمد يقول الإيرانيون لم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد، هل هذه لغة ضغط تفاوضي؟ كيف يستقبل هذا الخطاب داخل الولايات المتحدة، خصوصا كما تعلم ومثلك يعلم محمد مع اعتراضات داخل الكونغرس على استمرار العمليات العسكرية؟
0: خلينا أوضح الأمور محمد. يعني أنا أراقب الإعلام الأمريكي تقريبا طوال اليوم، في ساعات الليل في ساعات النهار، أستمع لي كلا الطرفين اليميني واليساري، المحافظ والغير محافظ، وتقريبا لجميع قنوات الإعلام الأمريكية مع أيضا تصريحات سياسيين. ترامب في ورطة، ترامب في ورطة كبيرة جدا. ولماذا أقول ذلك؟ أقول ذلك لأنه عندما المواليين لترامب والداعمين لترامب يصبح هم من يشكك في هذه الحرب، من يشكك في سياسة ترامب، من يشكك في أنه هل فعلا ترامب سوف يحقق ما يريده من إنجازات، ولا أحد يعرف بالضبط ما هي الإنجازات. يعني أصبح الآن فتح مضيق هرمز هو الإنجاز الكبير، ومضيق هرمز يعني في فبراير 28 ما كانش مسكر أصلا، يعني ما كانش مغلق، تم إغلاقه بناء على أفعال ترامب. ولكن أزيدك أيضا أنه كان في حالة استجواب في الكونغرس مجلس النواب الأمريكي قبل عدة أيام لوزير الدفاع بيت هيجزت، وكان يعني استجواب فعلا مثير للشفقة لهيجزت الذي لم يستطع الإجابة على كثير من التساؤلات، كان يتهرب على كثير من كثير من الأسئلة، لا يريد أن يجاوب، حتى أنه تم سؤاله أعتقد من أحد مندوبي ولاية جورجيا عن انه في في في بعد اسبوعين من الحرب على ايران، هو قال بانه الولايات المتحده استطاعت ان تدمر كل مقدرات العسكريه الايرانيه، لم يستطع حتى ان يؤكد انه قال هذا التصريح، لانه كيف انت تقول عده مرات منذ العام الماضي، منذ يونيو العام الماضي الى الان، تقول انك دمرت برنامج ايران النووي، وانك دمرت مقدرات العسكريه، وانك دمرتها لدرجه انها لا تستطيع القيام، ولكنها تستطيع كل يوم ان ترد على كل هجوم انت تقوم فيه. فهذا موضوع احراج كبير، ولكن دعنا يعني نتخطى كل هذه الامور ونتحدث عن عواقب هذه الحرب على الولايات المتحده. الامريكي كما قلنا عدة مرات في السابق، كل ما يهمه في نهاية المطاف أن تكون جيبه مليئة بالنقود حتى يستطيع أن يعني يضع بنزين في وقود في سيارته، حتى يستطيع أن يدفع مصاريفه في نهاية الشهر، وحتى يستطيع أن يذهب إلى يتلقى العلاج في المستشفيات، هذا إذا كان في عنده يعني تأمين صحي، ليس هناك تأمين صحي في الولايات المتحدة كما هو موجود في إسرائيل على سبيل المثال. وهذا الأمر يقلق الأمريكيين. سعر الجالون البنزين الآن أصبح $4 على الأقل بالمتوسط في الولايات المتحدة، هذا أمر مخيف جدا، يعتبر سعر مرتفع جدا جدا. ولماذا أقول مرتفع؟ لأنه عندما كان قبل الحرب بحدود ما بين $2.75، والآن $4، الارتفاع هو $1.25، هذا ارتفاع كبير، أو حتى دولار لحاله ارتفاع كبير. نتحدث على أن سعر البرميل النفط الآن في الأسواق العالمية تعدى $100 بالأمس، هذا مخيف جدا. وي

0: يقودنا إلى مرحلة الحرب اللي كان فيها سعر البرميل ما بين 120 إلى 140 150 دولار، ما توصل ل 150 ولكن 120. هذا سيؤثر ليس فقط على مخزون النفط الأمريكي الاستراتيجي، ولن يؤثر فقط على أسعار النفط الولايات المتحدة ولكن على الاقتصاد العالمي. صحيح. الذي ربما يعني يتم تدميره من قبل الإدارة الأمريكية وترامب خصوصا بسياسته السياسة الحالية.
1: نعم.
0: ولذلك الضغوطات على ترامب. وكلمة أخيرة نقولها دائما، الانتخابات النسخية إذا لم يتم وقف هذه الحرب في أسرع وقت سيكون لها تداعيات سلبية خطيرة جدا على الحزب الجمهوري وخصوصا الرئيس ترامب.
1: محمد، أريد أن أنتهز فرصة وجودك معي. تحدثنا يوم أمس عن كل ما يتعلق بهذا الاتفاق للتعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية. ترامب غير من لهجته بعض الشيء بعد الغضب الإسرائيلي
0: كالعادة. ولهذا السبب احنا بنسميه يعني
1: فيش غريب عليه
0: unpredictable غير متوقع. يعني يحرج الجميع. يتم سؤالنا على الهواء هذا ما قاله الرئيس ترامب، ما يعني كيف نفسر ما يقوله؟ نتحدث عن شيء وبعد عدة ساعات عندما يستيقظ الصباح هناك تصريح آخر. ربما وأنا أعتقد أنه كان هناك الكثير من الغضب والانتقادات على الرئيس ترامب وتصريحه بأن يتم توقيع على هذا الاتفاق مع المملكة العربية السعودية بدون أي شروط، بدون أن تكون شروط قاسية. صحيح في الصباح قال أنا ما بدي وجع حراس، فعمل يوتيرن حدوة ورجع مرة أخرى وتراجع. أنا لا أعرف كيف سترد المملكة العربية السعودية، هذا إحراج لإلها. المملكة العربية السعودية لن تطبع في الوقت الحالي مع إسرائيل، خصوصا في الوضع السياسي القائم في المنطقة. يعني هاي أشبه المستحيلات وتعتبر هدية لنتنياهو إذا كان هناك أي تطبيع قبل الانتخابات الإسرائيلية، وهذا ما لا يحدث. يعني أنا لا أقامر ولا مش شاطر حتى في لعبة الشدة ولا في الترنيب ولا في كل هاي الشغلات، ولكن مستعد أن أؤكد بأن المملكة العربية السعودية لن تطبع مع إسرائيل طالما أنه نتنياهو في الحكم، ولا أعتقد حتى بعد نتنياهو طالما أنه ليس هناك أي مسار واضح نحو دولة فلسطينية مستقلة. ولذلك ترامب عمل يوتيرن، ترامب تراجع في آخر لحظة نتيجة كل الضغوطات اللي كانت عليه، ليس فقط من قبل إسرائيل ولكن حتى داخليا في الولايات المتحدة كان هناك انتقادات كبيرة. كان بإمكانه أنه يمرر الاتفاقية في حال أنه أراد توقيعها وتمريرها حتى برفض الكونغرس، ولكن لم يرد أن يخوض معركة في نهاية المطاف هو سيكون الخاسر الأكبر فيها. ولكن هاي مرة أخرى تخبط واضح من رئيس ليس لديه أي سياسة واضحة أبدا منذ استلامه ولايته الثاني في البيت الأبيض صلو سنتين تقريبا.
1: زميل محمد القاسم المختص في الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لك.
0: سعد صباحك
1: إلى اللقاء. فاصل ونعود.

0: مدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة
3: خاضع لشروط الحملة.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.

0: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب تذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعائلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
3: ثلاث وعشرون دقيقة بعد الثامنة، عدنا إليكم في اليوم السادس وإلى حديث الصحف. الزميل كاتب الصحفي السيد وديع عودي، صباح الخير.
4: هلا هلا محمد، الله يصبحك بالخير.
3: انت كل المستمعين صباحك بالخير، اهلا بك. واليوم من البيت معنا.
4: صحيح صحيح.
3: يلا الى العناوين.
4: نبدا بصحيفه القدس المقدسيه، نغير زاويه النظر اليوم على خلفيه هذه الانتهاكات بالامس لعدد كبير من المستوطنين، بعض النواب والوزراء ممن اقتحموا الحرم القدسي الشريف. جريدة القدس المقدسية عنوان رئيس: كما هو متوقع تحرك دبلوماسي لثماني دول عربية وإسلامية لمواجهة انتهاكات الاحتلال في الأقصى. طبعا هذا الاستنكار يجري عن الحديث يجري عن السعودية، قطر، الإمارات، مصر والأردن، باكستان، أندونيسيا وتركيا. هناك من يقول أنه هذا الرد جاء باهت وضعيف ومتأخر محمد على خلفية ما يحصل، وهو أمر خطير لأن لم تكن هذه الزيارة فقط للاستفزاز، إنما شهدت صلوات تلمودية وما إلى ذلك في محاولة تجري بالتقسيط تباعا ربما لاستنساخ تجربة الحرم الإبراهيمي في الخليل، بمعنى تقاسم الأقصى، وهذا أمر مرعب بالنسبة للفلسطينيين والعرب والمسلمين. لكن الدول العربية والإسلامية ردها جاء متأخرا كما تقول لجريدة القدس. القدس العربي اللندنية: التصعيد تواصل لليلة 13، واشنطن تختتم جولة جديدة من الضربات على إيران. تذهب كما هو الحال لموضوع ذهبت إليه كثير من الصحف العربية والعبرية والأجنبية، وموضوع شبح الحرب. الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية ويحتجز جثامينهم، هكذا تقول صحيفة القدس العربي. ترامب يشترط إتمام الاتفاق النووي مع السعودية بالتطبيع مع إسرائيل. وهناك خبر آخر: أفراح الزوبة هي أول وزيرة في اليمن، أول وزيرة خارجية بتاريخ اليمن. والحديث طبعا عن باحثة في الشؤون الصيدلانية والبابليك هيلث، الصحة العامة، سيدة يمنية معصورة على الغلاف أول وزيرة خارجية ومغتربين في اليمن. هذا ليس بالأمر الطبيعي في اليمن أو الأمر المفهوم ضمنا. الإعلام العبري محمد كما هو متوقع منشغل في الحرب وشبح الحرب. صحيفة معريف تتحدث الآن عن ما تقوله صحيفة نيويورك تايمز في الساعات الأخيرة: مصدران في إيران بحال تعرضنا لهجمة واسعة سنقصف تل أبيب. وطبعا هذا يأتي استمرار لكثير من الاستعدادات في إسرائيل والتسريبات والتصريحات حول قرب اندلاع الحرب من جديد. يقول عنوان صحيفة معريف: في إسرائيل يستعدون للانضمام للقتال، أمريكا ربما تهاجم الصناعات الأمنية في إيران. يدعوت أحرنوت على ذات النسق، معصورة كبيرة لطائرات نقل الوقود الجاثمة في مطار الليد، 80 طائرة محمد ينتظرون الأوامر، هكذا العنوان الكبير مختصر ولكنه صارخ مع صورة الطائرات. ترامب بعنوان فرعي: يدرس إمكانية هجمة مكثفة أكبر من سابقاتها على إيران. هذا ما جاء في موقع إكسيوس والقناة

0: 12 العبرية على لسان برك رفيد في الأمس الذي كان قد تحدث مع رئيس ترامب. الجيش يستعد لكل السيناريوهات، هكذا تقول يدعوت أحرنوت. وهارتس يضغط، نتنياهو يضغط كي ينضم أو كي تنضم إسرائيل للهجمة. هل هذا مجد؟ تتساءل هارتس. أمر مشكوك به. عام إسرائيل محل شؤون العسكرية يقول في هذا المضمار: المؤسسة الأمنية، انتبه محمد، المؤسسة الأمنية تخشى انجرار إسرائيل لجولة جديدة ضد إيران بسبب مصالح نتنياهو. هكذا بشكل واضح وجلي بدون تلميح، إنما بالتصريح الغليظ أن هذه الحرب ليست لها علاقة بمصالح إسرائيل العليا الآن، إنما هي لاعتبارات وحسابات سياسية.
1: السؤال: كيف سيترجم هذا على الأرض أستاذ وديع؟
0: يعني هذا لعب بالنار، لكن نتنياهو كالمبلل لا يخشى من قطرة ماء جديدة أو أن يتبلل من جديد، حتى وإن تبللت إسرائيل والمنطقة بل اشتعلت، ولأنه الرجل يصارع من أجل البقاء، وربما يجد في إيران فرصة لأن تكون دجاجة من بيضها السمين السياسي، يأكل بما معنى عجل نجاة، ينقذ نفسه، لأن استطلاعات الرأي عبوسة جدا وللتو سنتحدث عن ذلك. يتساءل قادة الأجهزة الأمنية حسب عمس هرئيل: ما الذي ستجنيه إسرائيل من حرب جديدة؟ يبدو أن مصلحة ترامب من التصعيد هي إعادة إيران لطاولة المفاوضات بشروط أفضل. إعلان ترامب عن الاتفاق النووي مع السعودية أنتجت بالأساس حالة بلبل عميقة، يقول عمس هرئيل. عشية نهاية الأسبوع ازدادت مؤشرات حول إمكانية تصعيد جديد في الخليج، ويتحدث طبعا على الحكم المحلي، البلديات اللي افتتحت ملاجئ. كان عندنا مبارح نائب رئيس بلدية حيفا في برنامج مجالس فراد الناس محمد
1: صحيح.
0: فاخر بياتسي، وتحدث انه بلدية حيفا فتحت الملاجئ في المدينة، ربطتها بشبكة الانترنت، قامت بتنظيفها بإعدادها لاستقبال المئات منها. مثل ما هو الحال ايضا فحصت، انتبه، من جديد مع كنائس المدينة، واستنساخا للتجربة السابقة حينما فتحت أبواب الكنائس أمام مئات بل آلاف من المواطنين العرب للاحتماء بالطوابق الباطنية تحت الكنائس، لأنه ببساطة محمد يعني رقم مفزع، بس هذا هو الحال في إسرائيل للأسف. 2026 36% فقط من البيوت في حيفا، 36% فقط من البيوت في حيفا تملك ملجأ، البقية بدون ملاجئ وأغلبيتها الساحقة. أغلبية البيوت، السواد العظم من البيوت العربية بدون ملاجئ. وهذا فيها آرتس أيضا كما قلنا السماح ليهود بالصلاة بالحرم بخلاف الوضع الراهن، بخلاف ما يعرف بالستاتس كفو، الاتفاق أو التفاهم مع الأردن الذي يحظر على اليهود بممارسة أي شعائر دينية في الحرم، بالإضافة طبعا إلى فتاوى من حاخامات. ولكن إسرائيل اختلفت اليوم، لم تعد تحترم لا فتاوى ولا تفاهمات ولا اتفاقيات من خلال السماح لهؤلاء المستوطنين وهؤلاء الوزراء والنواب، أي ليست مجموعة من المستوطنين إنما بقيادة وزراء ونواب. وأخيرا افتتاحيتها هارتس محمد تمسيح في خدمة الانتخابات، وهذا يتكاتب مع موضوع الأخير، موضوع الانتخابات والاستطلاعات. تقول هارتس: إذا كان في هناك، في افتتاحيتها طبعا، إذا كان في هناك قرار يلخص الإدارة المجنونة لحكومة نتنياهو الحالية، هي مبادرة بن غفير لإحاطة سجون الأسرى الفلسطينيين بالتماسيح. هذا أمر غير معقول، غير منطقي، غير واقعي، إنما هو جزء من عملية البحث عن لايكات، عن إشارات الإعجاب، وعن مواقف شعبوية علوة، يترجم ذلك إلى صناديق الاقتراع. أخيرا في هارتس محمد قصة غريبة عجيبة لمواطن عربي أصله من الشطر الشرقي من مدينة القدس، كان يقيم في يافا، اسمه سفيان مصلوحي اللي يلقب في إسرائيل مايكل جاكسون الإسرائيلي. بعد 33 سنة، بعد 32 سنة من الحبس، بعد إدانته بقتل تاجر مجوهرات، يتضح أنه اعترف تحت القوة، تحت الضغط، وأنه لم يقتل تاجر مجوهرات. انتبه، بعد 32 سنة يتم الإفراج عنه، وذلك بعد إعادة محاكمته من جديد. هذا موجود في الصفحة الأولى في صحيفة آرتس. أخيرا محمد وليس آخرا، موضوع الاستطلاعات. الاستطلاع الأسبوع لصحيفة معريف يفسر ما يقوله عام إسرائيل في موضوع خلط شعبان برمضان، خلط المصالح الإسرائيلية العليا بالمصالح الفئوية والسياسية والانتخابية. الاستطلاع بيقول الليكود يهبط إلى الحضيض، تنتيج غير مسبوكة حتى الآن في كل الاستطلاعات في إسرائيل، 20 مقعد فقط يحصل الليكود. حزب يسار لأيزنكوت محمد

0: تجاوزوا بثلاثة مقاعد 23 مقعد، كتلة المعارضة بدون الموحدة 61، الجبهة مع التحالف، تحالف الجبهة مع العربية للتغيير هكذا يرد في الاستطلاع 5 والموحدة 5، من أفضل لرئاسة الحكومة أيزنكوت 46%، نتنياهو 40%. حينما يسأل الإسرائيليون عن ماذا بين نتنياهو ونفتالي بنت، حتى نفتالي بنت بغلبه لعم أبو يائير بنتيجة 45% مقابل 40%. بالمختصر المفيد، انقلب السحر على الساحر. إذا بقيت نتيجة الانتخابات الاستطلاعات هكذا، من المتوقع أنه نتنياهو يعمل عملية مجنونة، لأنه سيسقط من سيطرة الحكومة، لكنه أيضا سيسقط من التاريخ. ومثل ما بيقولوا الناس بالعامية محمد، بطحر رجال صعب جدا أن يكون رئيس حكومة عامل حاله أبو علي، تشرشل الإسرائيلي، نابليون الإسرائيلي، دور لك على كمان لقب اللي بدك إياه، وبالآخر يجد نفسه بأخذوا واحد ورا الثاني بغلبوه، حتى على مستوى من الأكثر مناسبة لرأس الحكومة أو في استطلاعات الانتخابات في الكنيست. هذا بالنسبة له حالة من الجنون، ناهيك أنه عنده كمان شريكة حياة اللي أيضا لديها أنا متضخمة وتريد أن تبقى في السيدة الأولى الحكم، والسيدة الأولى الملكي سارة نتنياهو.
1: شكرا جزيلا أستاذ وديع عودي، شكرا جزيلا، يسعد صباحك.
0: يا مرحبا،
1: إلى اللقاء. فاصل قصير ونعود.

0: تقريبا دقيقة. الطرحة. بحلول موسم الأعراس يشيع استخدام كلمة الطرحة التي تضعها العروس، ولكن هل فكرتم بكنز المعاني الكامن وراء الأصل اللغوي للكلمة؟ يعود أصل الكلمة طرحة إلى الفعل طرحة ويعني ألقى أو رمى، فنقول طرح السؤال وطرح الكتاب جانباً، ومن هنا جاء تعبير أطروحة الدكتوراه لأنها طرح أو عرض للأفكار. أما الطرح في العمليات الحسابية فهو يعتمد على فكرة إلقاء عدد من العدد الكلي أو إسقاطه ليدل على النقصان، ونسمع التعبير فلان طريح الفراش، ويعني أنه ملقا عاجز بفعل المرض أو الألم. وفي موروثنا الشعبي نقول طرحت الأرض بمعنى فسد محصولها قبل نضوجه، وطرحت السماء حين تمطر في غير موعد المطر، وطرحت المرأة إذا أسقطت جنينها. وفي الميراث القروي كانت جملة الأرغفة التي تلقى في طابون الخبز تسمى طرحة. أما طرحة العروس فهي قطعة القماش التي تثبت على رأسها، وسميت كذلك لأنها تلقى على وجه العروس في يوم زفافها.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك.
4: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
2: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك، وانبسط.
4: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
2: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
5: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.

0: اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.
1: ست وثلاثون دقيقة بعد الثامنة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. تخصص الخطة الحكومية مئات ملايين الشواق لتعزيز الشباك والشرطة في مواجهة الجريمة. بعد كل هذه الاقتطاعات من الخطة الحكومية المخصصة لتقليص الفساد

0: جوات وتطوير المجتمع العربي. تحدثنا عن هذا الموضوع مليا، الآن لن نناقش فقط شرعية تدخل الشباك، بل سنسأل عن البرامج الاجتماعية، عن البرامج الثقافية الرياضية التربوية المخصصة للشباب التي كان يفترض أن تمنحهم بدائل ومساحات انتماء، دعنا نسميها، عن الثمن الذي قد ندفعه بعد سنوات إذا اختفت هذه الأطر. أقول صباح الخير أستاذة عبير عبد الحليم.
1: صباح النور.
0: أهلا بك. أهلا بك، المختصة في تأهيل النفس المجتمعي ومحاضرة في كلية أونو. أستاذة عبير، يعني في البداية ماذا تعني هذه البرامج أصلا للشباب؟ كيف تؤثر البرامج اللامنهجية، النوادي، الحركات الشبابية وما إلى ذلك في تكوين الهوية؟
1: صحيح، طبعا هاي البرامج هي برامج جدا جدا مهمة لكل المجتمعات، وهي أساس لبناء الشخصية وبناء الهوية والانتماء للمجتمع. طبعا تكوين التفكير الصحيح والسليم هيك مجتمعيا، من ناحية انه شو المبادئ والقيم اللي بيحملها كل شاب وصبية معه لمسيرة حياته، بناء هوية وانتماء مجتمعي سليم وصحيح، وهذا جدا جدا مهم لنا بشكل عام، إذا كان في النوادي، في المراكز الجماهيرية، أو على الأطر للشباب في ضائقة اللي بيكون في هناك عدة برامج. ولليوم طبعا احنا بنشهد تقليصات لإلها، وهي شيء اللي هو بيضوي لنا ضي أحمر، بالذات لما احنا بنحكي على مجتمع، إذا كل مجتمع ومجتمع بناء وبيبدأ بأنه هاي البرامج تكون موجودة ونحاول نطورها ونزيدها، كيف لما احنا بنحكي على مجتمع اللي هو بصدمة جماعية، صدمة جماعية المتراكمة على سنين، كل سنين هيك قيام الدولة، فإحنا في مجتمع في صدمة، فإحنا بحاجة أكتر لهاي البرامج، وبرامج تكون كمان مش بس برامج مراعية لهاي الصدمة، كمان تدريب للأشخاص أو اللي بيقيموا هاي المدربين والمعلمين والمدراء وكل الموظفين هيك، اللي يكونوا هني كمان مع قدرة على مراعاة هاي الصدمة والتعامل معها. كمان للشباب وتقليصها، معناته إحنا عم نروح لتدهور مجتمعي.
0: يعني قد يقول الأستاذ عبير مؤيدو هذه الخطة أنه البرنامج الاجتماعي مهما كان مهم وما إلى ذلك، ولا يصادر مسدسا، لا يعتقل قاتل مجرم، والناس تحتاج إلى الأمن الآن، ليست هذه الحجة منطقية؟ أو كيف تردون على حجة من هذا القبيل؟
1: طبعا إحنا بدنا هذا الأمن الحالي الفوري، وإنه نصادر مسدس، ولكن هذا ما بيحل مشكلة جذرية إلا بنقولها. الجريمة ممكن تنتقل وتلاقي وجه تاني إذا هي ما تعالجت من الأساس، لأنه إذا أنا ما عالجت التفكير تاع إنه اليوم للقوي والقوي بوكل الضعيف، وأنا لازم يكون عندي القوة لحتى أقدر أعيش، والقوة بتعني القيمة المجتمعية لإلي، وتمام إني أكون بهذا المحل حتى أقدر، قوة تعني مال وسلاح. إذا أنا ما حليت هاي التفكير، ما فكفكته وما حطيت قيم جديدة بمحل، فإحنا بس عم منعالج منحط بلاستر على الجرح، ولكن إحنا عم نفاقم، وممكن تؤدي لأمور أصعب وأكثر تعقيد ولأوجه تانية للجريمة.
0: أوجه ثانية للجريمة، وهناك من يقول أنه ميزانيات ضخمة خصصت سابقا لكن بعضها لم يستغل جيدا أو لم يصل إلى الشباب الأكثر حاجة. بالمقابل أستاذ عبير، بعد ما كل ما تفضلت به، هل يجب الاعتراف منا إحنا بوجود فشل تقصير داخل السلطات والمؤسسات العربية كذلك، وخصوصا بأنه يعني نحن نطلق الشعارات اليوم، نتحدث في الإعلام وغيره عن أهمية هذه الأطر، ولكن لربما لا نجدها بالوفرة الكافية؟
1: صحيح، هات نبدأ من هذا المحل. أنا بديت بأنه إحنا لازم نبدأ من حالنا، بس منش من جلد ذاتنا إلا بمراجعة وبإعطاء والدولي إلها، يعني ما بتقدر تتنصل من هاي المسؤولية بمحل إنها تحط أشخاص اللي هن بكفاءة، أو تعمل تدريبات للسلطات المحلية، للموظفين، لكيف يشوفوا هاي الـ يعني يعطوا هيك بمحل معين يعطوا خدمات اللي هي مع مراعاة للصدمة. إذا هني بنفس ما عملنا تطوير للموظفين وما أعطناهن الرعاية الكافية وما كانوا في برامج اللي هي كمان لإلهم توعوية وزيادة

0: الوعي الذاتي وللتعامل مع الصدمة بالأول لإلهن وبعدين إلا يقدروا يعطوا هاي الخدمات بطريقة صحيحة. فإحنا بنفس المحل وعالدول في طبعا في هناك تقصير بمحل ما بنقدر نضلنا بمحل إنه إحنا نجلد ذاتنا وإحنا طبعا لما إحنا ما عندنا هاي الميزانيات لما الموظف عنده المعاش تاعه إنه يروح ويروح وهاي وما عنده هاي الاستكمالات الصحيحة مش بس إنه نحط في على الاستكمال وخلصنا استكمال إلا عن جد ينعمل تطوير لكل المؤسسة بشكل جذري وهذا دور الدولي.
1: وهل برأيك قد نكتشف بعد سنوات أنه كلفة إغلاق برنامج شبابي واحد كانت أعلى بكثير من الأموال التي وفرتها الحكومة؟ عندما نتحدث عن البدائل عن البرامج التي ينبغي حمايتها أولا حتى في حالة تقليص الميزانيات أستاذ عبير.
0: 100% يعني أنا اليوم يعني بمحل في بعطي تدريب لطواقم اللي هني مسؤولين على شباب في ضائقة برنامجين رح يغلقوا لشباب ولصبايا صاروا يعني كانوا 3 سنين كانوا لازم يكونوا في هذا البرنامج 25 شاب 25 صبية اللي 3 سنين بمروا بمسيري وهيدا الاشي ما في له تجديد لقدام. فأنا بطلع على هدول كديش استفادوا كديش انصقلت شخصيتهم كدي احنا كسبنا هدول 25 شاب والصبية فكأنه احنا مش رح نقدر نكمل في هاي الرسالة. فما في كمان صبايا وشباب يستفيدوا من هذا البرنامج فوين رح يروحوا هدول الشباب والصبايا وين رح يكونوا لما هني شباب في ضائقة سكر برنامج لإلهن ما في إلهن إطار ما في إلهن رعاية فهني رح يكون
1: للأسف بيكون في إطار سيء سلبي ما بدنا إياه
0: بالتأكيد بده يكونوا في مجال العون في مجال الجريمة في مجال اللي هي غير قانونية وهذا أمر كتير كتير خطر وسيء لإلنا. فإحنا ما منحل قاعدين مشكلة إحنا منفاقمها بطريقة كتير كتير كبيرة بس إحنا عم نغير وجه عم
1: نعم يعني فقدنا الاتصال بالأستاذة عبير في الجمل الأخيرة التي كانت يعني بصدد الحديث بها. أود أن أشكرها جزيل الشكر. شكرا لك أستاذة عبير عبد الحليم المختصة في التأهيل النفسي المجتمعي والمحاضرة في كلية أونو على كل هذه المعلومات والمعطيات الهامة والهامة جدا. إلى موضوعنا التالي موضوع كذلك في غاية الأهمية. جهات صحية تحذر من تفشٍ للحمى المالطية عدوى بكتيرية تنتقل غالبا من الحيوانات أو منتجات الحليب غير المبسترة قد تبدأ بأعراض عامة تشبه أمراضا كثيرة مثل الحمى التعرق والإرهاق وآلام العضلات والمفاصل ما قد يؤخر تشخيصها. في هذا الملف سنتحدث إلى مصاب بهذا المرض ومن ثم إلى طبيب نتحدث كذلك في أوجه هذا المرض المتعددة. في البداية أكون مع سيد محمد كيوان. صباح الخير سيد محمد.
2: صباح الخير
1: لكل المستمعين. وليش سلامتك إن شاء الله يعني ما تشوف شر.
2: الله يسلمك.
1: يعني حكيت معي يوم أمس عن المعاناة اللي مرقتها في الآونة الأخيرة. فهمت من حضرتك إنه أنت أكثر من 3 أسابيع موجود في المستشفى بعد الإصابة بهذا المرض. احكي لنا هيك أكثر سيد محمد تفاصيل.
2: صباح الخير للجميع. بالأول محمد كيوان العاوية عمري 50 سنة. أنا انصبت بالحمى المالطية ما يقارب صار لي أكثر من 4 أسابيع تقريبا شهر وأنا بعاني بالمستشفيات. نزلت في المستشفى بالعقول ما يقارب 10 أيام ثم انتقلت إلى الشارون بيت حتقبة من أسباب الحمى المالطية.
1: طب شو كانت في البداية الأعراض اللي تجاوزت خلينا نسميه التعب أو الالتهاب العابر؟ كيف يعني كانت البداية هيك لا عشان اللي بيسمعنا كمان يفهم اللي صار؟
2: نعم خلينا محمد أشرح شوي عن المرض بما إن أنا وسواك كبير وبعاني به. مرض شديد جدا جدا ثقيل جدا. المرض يوم بطول في شخصه بده حوالي من 15 شهر طول مرض يتشخص بيبدأ تعرق شديد درجات حرارة عالية بالجسم وجع مفاصل الجسم كلياته. مرات يعني بصير اسهال ونشاط.
1: نعم.
2: تعرق شديد جدا جدا جدا. درجات الحرارة بتنزلش من 38 ونص 39. هاي الفترة الأولى اللي قبل إحدى العوارض الشديدة.
1: و22 يوم في المستشفى، لماذا كل هاي المدة الطويلة يا سيد محمد؟
2: درجة الالتهاب ومضرب بالتصيب بعمل التهابات بالجسم. هذول 20 يوم وشهر تنو اكتشفوا الاشياء، يبقى صار في التهاب بالجسم اللي واحد مجبور انه ياخذ انتيبوتيك عن طريق الوريد. ثلاث وجبات كنت اخذ باليوم، ثلاث وجبات عن طريق الوريد. اللهم صل على محمد. حس انا من هون من المنصه هاي
1: بالضبط بدي اسمع رسالتك للناس، وخصوصا انه للاسف كيف بنفهم الاعداد عم تتزايد في الاصابه.
2: عندنا هون بالمعاويه، قريه معاويه، احنا معروفين يعني كرويين، نحتاج من وراء الارنام والاجبان وهي الاشياء. حس رسالتي انا، اول شيء رسالتي لكل واحد بربي اغنام وأغنام وما شابه أبقار. اليوم مش مشكلة إذا أنت بتجيب دكتور بيطري تفحص معاجبك، تفحص الأغنام تاعتك. شنو اليوم عندنا بمعاوية في من 27 إلى 30 حالة مرضية حمى بلطية، يعني عدد كبير جدا
1: للأسف. يعني كما ذكرنا في المقدمة، هي عدوى بكتيرية تنتقل غالبا من الحيوانات أو منتجات الحليب غير المبسترة. سنتحدث كذلك بعد قليل إلى طبيب للحديث أكثر بشكل مهني واحترافي. سيد محمد كيوان، أنا بدي أشكرك أولا على هذه المشاركة، ويعني هذا الشعور اللي كذلك نقلت لنا، وهذه الرسالة التي تحدثت بها كذلك للمستمعين. وبدنا نتمنى لك السلامة الدائمة والشفاء العاجل إن شاء الله. سيد محمد كيوان من قرية معاوية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك يا
1: دكتور. يعطيك العافية. دكتور فادي مندلاوي المختص في الأمراض البطنية، صباح الخير.
3: صباح الخير. هلا خي محمد، صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: ما هي الحمى البلطية؟ لماذا يصفها البعض بأنها المرض المنسي؟
3: صحيح أخي محمد، أنا راح أجرب أحكي في طريقة بلغة بسيطة لنفيد أكبر عدد من المستمعين. الحمى الملطية هي مرض جرثومي كيف انت حكيت قبل، بعدنا احنا بنشوفه ببلادنا خصوصا بالمناطق اللي فيها تربية مواشي او استهلاك منتجات ألبان بلدية. بشكل مختصر بتتسبب عن طريق جرثومي اسمها ليبروتسيلا. ليبروتسيلا هو طبعا كلمة مألوفة للمزارعين او للناس اللي بيستعملوا او بتعاملوا مع المواشي. مهم جدا ان طريقه العدوى او كيف بتنتقل. العدوى بتيجي عن طريق حيوانات مصابه في جرثومه ليبروتسيلا، طبعا باختصار شديد عن طريق شرب الحليب غير مبستر، اكل جبني او لبني بلديه من مصدر غير مضمون، وطبعا الاحتكاك المباشر مع الحيوانات المصابه او افرازاتها خاصه عند الولاده او الذبح. مهم جدا احنا نعرف اخي محمد انه العدوى ما بتنتقل من انسان لانسان، هي فقط بتنتقل من حيوان او افرازات الحيوان للانسان.
1: هذا بيجعل العدوى اقل، خلينا نسميه كثافه او اقل أكيد. انتشار بالعموم
3: طبعا. اكيد،
1: بس هذا ما بيخفف كذلك من الاعراض.
3: اكيد. شو أعراض؟ خلينا نحكي عن الأعراض. إحنا الأعراض ليش هو المرض المنسي؟ لأن الأعراض تبعت البروتسيلا أو الحمى الملطية هي مشابهة كثير لأي فيروس ممكن يصيبنا. إحنا بنحكي على حرارة مرتفعة على فترة طويلة من غير استجابة للمسكنات أو للمخفضات الحرارة. بنحكي على تعرق شديد خلال الليل ساعات الصباح، تعب وإرهاق شديد كيف حكى ضيفك من قبل، التهاب بالعقد اللي
1: نعم. يعني يبدو أنه هناك خلل ما
3: نزول بالوزن بطريقة جدا نعم. صعبة.
1: تسمعني الآن دكتور فادي، لأنه هيك فقدنا الصوت بعض الشيء. دكتور فادي
3: أخي محمد،
1: نعم أنا سامعك الآن، تفضل.
3: كنا نحكي عن الأعراض، حكينا أنه الأعراض هي مشابهة جدا لأي فيروس أو لأي مرض ثاني. هذا اللي بيخلي إحنا تشخيصها يأخذ وقت معنا وتشخيصها يكون فيه صعب، نحكي احنا حرارة عالية مرتفعة غير ما بتستجيب للمسكنات الآلام او للمخفضات الحرارة.

0: وتعامل مع مواشي. هاي هي يعني. فأنا حسب رأيي رسالتي كمان للدكاترة للأطباء العائلة اللي هني خط الأول أو المريض بتوجه لهن، دائما يكون عندنا الاشتباه أو إحنا منقول الحشاد لهذا المرض.
1: بدي أسمع أكثر هيك لربما رسالة قصيرة للناس توعوية تكون، وكذلك للأطباء الذين قد يتابعوا أو يتابعون مثل هكذا حال.
0: طبعا خليني أنا بس أحكي شغلة بسيطة قبل العلاج موجود وفعال، لهيك إحنا خلينا نعمل الجهد الكامل إنه إحنا نحاول نشخصها وتشخيص. وإنت إحنا علينا الاشتباه وسألنا سؤال بسيط للمريض اللي عنده هاي العوارض، عوارض اللي هي صلها فترة من أسبوعين لأربع أسابيع بالمناسبة بعد ما نتعرض لإلها بتبلش العوارض، دائما نسأل الأسئلة البسيطة، ودائما المختصين للأمراض المعدية بركزوا على هاي الأسئلة. هل أنت أكلت أجبان غير مبسرة؟ تعرضت لمواشي؟ بتتعامل؟ هل أنت لحام؟ هل موجود في منطقة اللي فيها تربية مواشي؟ لأنه العلاج موجود وفعال، العلاج موجود عن طريق المضادات الحيوية لمدة 4 لـ6 أسابيع، عن طريق الوريد، ومن غير مضاعفات ممكن تروح ويختفي المرض ويرجع الإنسان لصحته وطبيعته. المشكلة بالمرض إنه ما في إله تطعيم. المرض بشكل أساسي إنه نمنع المرض هو بيعتمد بالشكل الأساسي علينا إحنا، على العناية الشخصية، مش على وزارة الصحة ومش على المؤسسات. بشكل بسيط، ما نشرب حليب غير مبستر، نشتري أجبان وألبان من مصادر موثوقة. طبعا للناس اللي بتعاملوا لبس القفازات، طبعا عندي التعامل مع الحيوانات إذا كان الشخص بيشتغل بهذا المجال.
1: وهناك من يسأل دكتور بسؤال أخير عن الكلى تحديدا، هل إصابة الكلى من المضاعفات الشائعة ولا حالات نادرة استثنائية؟
0: إصابة الكلى من الحالات النادرة، ممكن إحنا نحكي لمضاعفات جدا جدا شديدة. إحنا كيف حكيت الأعراض هي أكثر بتيجي زي ما بنقولها إحنا سيستيميت بكل الجسم، عضلات زي أي فيروس ثاني. بس إذا تأخر التشخيص وقاعد المريض بفترة طويلة بعد أسابيع من غير ما يتشخص، ممكن يعمل التهاب موضعي اللي إحنا بنقوله بلغة الطب فوكال إنفكشن. يعني ممكن الجرثومة تتمركز بمكان معين بالجسم، ممكن تعمل التهاب مفاصل شديد جدا وجدا متعب، ممكن تعمل التهاب في القلب، صمامات القلب. هون ساعتها إحنا بصير بدنا علاج أكثر. ممكن الشخص المصاب يعاني كل حياته مع المرض ومضاعفات المرض. في الكلى ممكن يصيب كلى بعد مراحل متقدمة، بس إحنا بنشوفه بشكل نادر أكثر.
1: طيب يعني هذه الإضاءات كانت في غاية الأهمية، وخصوصا أنه نتحدث للأسف عن أرقام تكبر يوم بعد يوم. إحنا ما بدنا نخوف الناس، ولكن يبدو أنه هناك يعني الكثير من الحالات التي تسجل. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور فادي مندلاوي، والمختص في الأمراض الباطنية، على كل هذه المعطيات المهمة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، يومك سعيد. شكرا لك وجميع
1: المستمعين. شكرا لك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. طيب يعني استمعنا إلى كل هذه التفاصيل، تفاصيل في غاية الأهمية، ونرجو الحذر من الجميع، وخصوصا أن نتحدث عن عدوى بكتيرية تنتقل كما ذكرنا غالبا من الحيوانات أو منتجات الحليب غير المبسترة. بالمقابل نوجه مناشدة إلى أصحاب المواشي والمزارع بضرورة التعامل بجدية مع خطر الحمى الملطية، عدم تجاهل أي أعراض مرضية تظهر على الأغنام، على الأبقار، خصوصا في حالات ضعف العام. يعني التزموا بالفحوصات البيطرية الدورية، تطعيم المواشي وفق تعليمات الجهات المختصة، والإبلاغ فورا عن أي حالة مشتبه بها، عدم بيع الحليب أو الأجبان غير المبسترة لما قد تشكله من خطر مباشر على صحة الناس. وهي حياة بشر يا جماعة، نرجو الالتزام. وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من برنامج اليوم السادس، فاصل ونعود لمتابعة الساعة الثانية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير من مجد الشمس.
4: صباح الخير للبعن الخضراء.
5: يا رايحك فرحانة مروق بسوق العناب.
6: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
7: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
9: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن.

0: والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة مع
5: خاضع لشروط الحملة.
6: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
7: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع. بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.

0: تقريبا دقيقة. الشباب والمشيب، هل هما من جذر واحد؟ لفظة الشباب تدل على مرحلة عمرية، فالشباب هو الفتاة والحداثة، وهو خلاف الشيب والهرم، وجمع شاب شباب وشبان. ولفظة الشيب تدل على مرحلة عمرية مختلفة عما دل عليها لفظ الشباب، فالشيب معروف قليله وكثيره بياض الشعر، والمشيب مثله، وربما سمي الشعر نفسه شيباً وهو دال على التقدم في السن. أما إذا تناولنا هذين اللفظين الشباب والشيب من جهة الاشتقاق، يتبين أن كلاً منهما من جذر مختلف، فلفظ الشباب من الجذر شبب، ونقول شب يشب شباباً وشبيبة. أما لفظ الشيب فهو من الجذر شيب، ونقول شاب يشيب شيباً ومشيباً وشيبة وهو أشيب. كما يستخدم هذان اللفظان في سياقات لغوية، كأن يقال اشتعل رأسه شيباً، أي عم الشيب رأسه، وذلك تعبيراً عن الشيخوخة. وقيل مات في ريعان شبابه، أي في مطلع عمره. وقالوا جاءوا شيباً وشباباً، أي كلهم الكبير منهم والصغير. ونسمع في هذا المجال المثل الشعبي: من شب على شيء شاب عليه.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.

0: 5.8 راديو الناس المحطة المركزية.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
3: نشف عمر بنصبح عليك وخالي.
4: لما

0: صباح الخير من كفر مند البطوف.
1: يسعد صباحكم من بير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.

0: اليوم السادس الساعة الثانية، عدنا إليكم راديو الناس 103.307.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية تطبيق ناس، وكما العادة نحن إلى الضيف في الاستوديو. نستضيف اليوم شخصا اختار أن يضع خبرته ومسيرته المهنية في خدمة قضية تتجاوز الحصول على وظيفة. إلى السؤال الأوسع، كيف يستطيع الشاب والشابة العربيان تحديدا الدخول إلى سوق العمل، التقدم داخل سوق العمل والوصول إلى مواقع التأثير والقيادة؟ أستاذ شادي حداد، صباح الخير. صباح الخير.
1: صباح الفل،
0: نورتنا في الاستوديو. أهلا وسهلا.
1: شكرا شكرا.
0: المدير العام لمؤسسة كو إمباكت، في البداية قبل الحديث عن المسيرة المهنية وعن الأرقام والتفاصيل والرؤى والأهداف، عرفنا على شادي حداد.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين. ابن حيفا، متزوج وأب لولدين طبعا في كو إمباكت. بعد مسيرة تبعت 9 سنوات، اليوم المدير العام للمؤسسة اللي بتعمل يوميا على تعزيز العمل للمجتمع العربي في قلب الشركات الاقتصادية، الشركات في القطاع الخاص. وعمليا كيف ما افتتحت وقلت، احنا ما منرافق بس الاتجاه تبع الشركات، انما كمان اتجاه الشباب والصبايا تالنتس العرب اللي موجودين. وعمليا كو إمباكت وظيفتها تعمل جسر جيد بين المجتمع العربي للشركات في القطاع العام، عن طريق انها توصل التالنت العربي في كل قدراته وما بيجيب معاه لقلب الشركات، وبداخل الشركات نعرف مين هو التالنت العربي وشو من وين هو جاي وشو جايب معاه وشو ميزاته وشو بيقدر يضيف ويعطي لقلب الشركات. فعمليا بتشبك بين الطرفين.
0: وهذا التشبيك وهذا التقاطع شادي ما بين مسيرتك الشخصية وما بين هذا العمل الآن كمدير عام لمؤسسة كو إمباكت، من أين جئت لهذا المجال؟ خلفية اقتصادية إدارية أو يعني مجرد اهتمام اجتماعي تطور لأن يكون وظيفي؟
1: كأي شاب عربي طبعا بخلص المدرسة بيدور على مجال التعليم وبينخرط في سوق العمل، لأنه إحنا جيل بوقتها كنا شباب مستقلين وبدنا دغري نفوت على التعليم ودغري نلاقي شغل وما بدنا حدا يساعدنا. فطبعا جيل 17 ونص 18 كان الانطلاق لسوق العمل، بعد طبعا بلورة وين بدي أكون وكيف بدي أكون. فدخلت مجال تعليمي أولي كان في إدارة الأعمال، ومن ثم دخلت لواحدة من الشركات الكبيرة بكل ما يتعلق بالاتصالات. هناك كنت فترة طويلة، وهناك بلشت أتعرف على شو يعني إدارة وشو أول وظيفة لك كمدير، ولشت أفهم هذا العالم الاقتصادي والربح والخسارة، وبلشت أتطور وأضيف لإلي دورات جديدة وأعمل أبسكيلينج لشغلات اللي كانت عندي وكانوا شايفينها مدرائي. كان عندي الفرصة، كان عندي حدا شايف كمان شو أنا عم بعمل، وأنا كان عندي كمان
0: كان حدا شايف، ولكن بالمقابل كان في حدا يعيق. بمعنى أنه عادة لما إحنا بدنا نيجي نلبي هاي الحاجة اللي تحدثنا عنها، كيفية وصول الموظف العربي إلى مواقع التأثير وما إلى ذلك، قد يكون المسؤول اليوم عن هذا المشروع أو المدير العام قد مر بشكل شخصي في ظروف من هذا القبيل.
1: السقف الزجاجي اللي بحطوا لك إياه دائما
0: بالضبط،
1: ممكن كعربي ممكن كشاب

0: أنا مثلاً واحدة من المغامرات اللي بعتز فيها جداً وتعلمت منها كتير إن أنا بجيل 23 قدرت طاقم تبع 50 بلس. يعني كل الأشخاص كانت بسكند كارير وفاتوا على عالم الاتصالات وأنا كنت مديرهن بين 23 سنة. فإنك تدير حدا بجيل أبوك وإمك ومش إشي هوين، بس حد هذا السقف الزجاجي والعرقلات اللي بتصير على الطريق، في كمان أشخاص اللي بتآمن فيك وفي دوائر، ودائما أنا بقولها دائما لازم يكون عندك 5 أشخاص اللي أنت بتطلع عليهم وبتقول إنه هدول هن نوعا ما الملائكة تبعوني، اللي بيساعدوني اللي بيرفعوني اللي بيوجهوني. فدائما بلاقي الواحد في أي محل بيكون فيه هدول الأربع خمس أشخاص اللي دائما بستشيرهن، دائما بسمع منهن مش بالضبط شو هو بده يسمع. فحد السقف الزجاجي وحد التحديات اللي بتكون في عندك طبعا مهاراتك وقدراتك والتعب إنك توصل لهاي اللحظات.
1: وبالتحديد لما بنحكي على مهارات قيادية اللي هي في الغالب بتتطور مع الإنسان ومش بس بتنولد معه.
0: نعم نعم أكيد كل الوقت لازم الواحد يتطلع على وين أنا نقاط الضعف تبعتي ومش بس نقاط القوة تبعتي، لأنه نقاط القوة هي عمى، هي أنك تتطلع عليها وأنك تنغرم فيها وتضلك تتطلع عليها. صحيح. بس وكيف ما بقوله تكبر الخس بالرأس،
1: إحنا تنفخ
0: تنفخ. فإحنا أنا من هون عن طريق منصة راديو الناس طبعا لأي شاب وصبي عم بسمعونا اللي هن مجتهدين ومش بعد النايمين، إنه كل الوقت نتطلع على نقاط اللي أنا لازم أتقوى فيها وعن طريقها أطلع حوالي مين ممكن يساعدني بهذا الموضوع، مين هو الآيدل تبعي، مين هو الشخص اللي أنا بقدر أخذ منه نصيحة صغيرة تساعدني تطلعني من الكومفورت زون تبعتي، تطلعني من المحل
1: وأوثق
0: فيه طبعا. واليوم حوالينا، وإسا بنحكي كمان على مجتمع مشبك، اليوم حوالينا إطارات كبيرة ومجالات عديدة وورشات وكورسات ومحلات كبيرة اللي نقدر نعمل فيها ريسكيلينج وأبسكيلينج لقدراتنا اللي بالآخر إحنا نقدر نلائم حالنا للعصر اللي إحنا موجودين فيه اليوم.
1: في الحديث عن هاي المشاريع، قديش كان صعب في بدايات كو إمباكت أو في بدايات انضمامك لكو إمباكت زرع أو تمرير هذه الثقافة لمجتمعنا العربي، خصوصا وانت ذكرت جملة في غاية الأهمية، أنا رسالتي للشباب اللي صاحيين وبدهم ومجتهدين مش للي لسه نايمين، قديش كان صعب توصل لهاي الشباب؟
0: صعب جدا نوصل
1: لحد اليوم.
0: اليوم يمكن أهون لأنه مجتمعنا هو مجتمع متعلم.
1: جميل.
0: شبابنا وصبيانا العرب هن 22% من الأكاديميات الإسرائيلية اليوم.
1: صحيح.
0: يعني 5 الدولة و5 اللي بتعلموا في الجامعات. شبابنا شاطرة وعندها قدرات وعندها مهارات وعندها مسؤوليات. بس للأسف في حكينا على سقف زجاجي في قلب الشركات، في سقف زجاجي في الدولة. اليوم إنه الشاب والصبي العرب اللي بدهم يندمجوا وينخرطوا وبدهم يفوتوا ويتقدموا بواجهوا تحديات صعبة جدا. إحنا بواقع يعني أوكي عم نحكي على آخر 3-4 سنين، بس من قيام الدولة واقعنا هو مرير وصعب، وصعب إنك تندمج وتدخل. فلحد ما تكون الفرصة وتيجي الفرصة لازم إحنا نتعب ضرب 7 من أي حدا تاني اللي هو مش عربي. لازم نجيب علامات أحسن، ولازم نثبت حالنا أكتر، ولازم نبقى ساعات إضافية، ولازم ندخل على كمان كورسات ومهارات
1: إلى جانب حاجز اللغة وحاجز الثقافة.
0: نعم، عدة حواجز.
1: صحيح.
0: بس بالآخر هذا الموجود. وعشانك بقول إنه الحصانة تبعتنا هي أكبر بكتير من أي حصانة مجتمعية لأي مجتمع تاني. فعنا قدرات اللي نقدر نواجه وندخل كبيرة أكتر من أي حدا تاني اللي هو مش عربي عايش بداخل دولة إسرائيل. فأنا بقول هاي ميزة كتير كبيرة اليوم بعالم السكيلز، بعالم المهارات، هي ميزة كتير كبيرة إنه وين ما أنت بتوقف بتكون وين ما بتنحط بتكون واقف على إجريك. فتعالوا نستغلها، ما نضلنا نايمين في هاي الساعات، إنما نقوم. وأوكي ما يمكن ما أبلش بمعاش 15,000، ممكن أبلش بمعاش 7,000 و8,000، بس هذا المعاش رح يفتح لي كمان سنة كمان طلع على فوق وكمان طلع على فوق.
1: وكمان علاقات عامة وناس ومهارات مختلفة. وهون بدي أسألك على كل موضوع عمل كو إمباكت اللي أنا بفهم وبعد ما قرأنا أنه يعمل في عدة مسارات، ليس فقط مع الموظف نفسه أو من يود أن يتوظف، وإنما كذلك مع شركات لتغيير لربما مسار عمل أو تغيير نهج حتى في داخل الشركات. بدي تحكي لي عن عمل كو إمباكت بالتحديد عشان كذلك نروح على المشاريع واللي آخرها. نعم. كذلك مشبك
0: كو إمباكت زي ما سبق وقلت هي مؤسسة لتعزيز العمل في المجتمع العربي بقلب القطاع الخاص. عمليا لما ابتدأت كو إمباكت سنة 2013 بدأت بعد بحثين كبار

0: مدة سنتين. البحث الأول فحص شو السبب اللي ما في كمية عرب زي ما موجودة بالدولة 21%. كانت السطر الأخير كان إنه الشركات ما عم بتشوف CVs، ما عم بتشوف سيرة ذاتية للشباب والصبايا، ما عم بوصلها، وكل ما تقدموا أكتر عبل ما وصلوا لتعيين شخص عربي بمنصب بتكون أرقام جدا جدا قليلة. وكنا عم نحكي وقتها على من كل المشغلين بقلب القطاع الخاص بس 5% عرب. وإذا بنعمل كمان دبل كليك على الأرقام بنشوف بس إنه من كل 1000 مدير بقلب القطاع الخاص بس 3 عرب. فهي أرقام جدا جدا واطي. وعشان نفهم ليش الوضع هيك كمان من الطرف الثاني، فحصنا مع آلاف الأكاديميين العرب اللي انخرطوا وعم بيشتغلوا وكمان اللي عم بجربوا يفوتوا واللي عم بتعلموا. وكان السطر الأخير إنه إحنا بنبعت سيرة ذاتية وما حدا بيرجع لنا. وعشان نهون على حالنا عم نروح على مجالات الطب ومجالات ال بارارفوئي والمجالات المستشفيات والتربية والتعليم،
1: القطاع الطبي عامة. نعم. والقطاع التربوي.
0: نعم. اللي هناك في عنا بنقدر نكون معلمين مدارس، بنقدر نكون دكاترة وما شابه. مع الوقت فهمنا كمان انه عشان نقدر نبني جسر اللي ياخذ هاي الاكاديميين والشباب والصبايا العرب وينخرطوا في قلب سوق العمل، احنا لازم نشتغل بالجهتين، جهة مع ننمي ونعزز المهارات تبعت المجتمع العربي عن طريق دورات بشركات بنعملها مع مؤسسات شريكة اللي بتشتغل معانا، مجتمع مشبك اللي هو مجتمع أكاديميين عرب اللي وظيفته عمليا تمرير الرسالة للمجتمع العربي انه في شركة زي شراكي زي كو امباكت اللي بتساعدنا كشباب وصبايا عرب انه نندمج ونخرط، وكمان بنفس الوقت بتعطيهن تعزيز للمهارات والقدرات كمان مع تشبيك، كمان مع سكسس ستوريز اللي يشوفوا ناس اللي عملوا هاي الطريق وشافوها ويكونوا نعم قصص نجاح واللي يكونوا كمان قدوه ومثال لهم.
1: وشهادي هذا يترجم الان على ارض الواقع. انا بفهم انه انتم تعملون مع اكثر من 80 شركه من كبريات الشركات.
0: هذا الجزء الثاني من المعادلة. الجزء الأول هو حكينا على التالنت العربي. الجزء الثاني من المعادلة هو الشركات. فاليوم كو امباكت بترافق 87 شركة من الكبار في السوق بشتى المجالات، من الصناعة للهاي تيك لإدارة الأعمال لشركات الاستراتيجيات والفاينانس وكل هدول. وعمليا كو امباكت بتدخل وبتعمل مسح أولي لا شو هي نقطة البداية تبعت الشركات في تشغيل المجتمع العربي.
1: حلو.
0: بنلتقي مع المدير العام، بنلتقي مع الفي بي تبعت الموارد البشرية، بنلتقي مع مدراء عرب يهود، شباب بأول الطريق، شباب انخرطوا وفاتوا من شتى المجالات من شتى الفئات. وعمليا بناخذ صورة أولية على الوضعية الحالية تبعت الشركة، شو هن التحديات والحواجز تبعت دخول العرب لهي الشركة، ممكن انه ما بتوجهوا لهن بطلب التوظيف، ممكن انه ما في عندهن منظومة اللي بتقدر تستقطب هاي الشباب والصبايا في اول طريقهن وتعطيهن الامان التشغيلي، ممكن ما في عندهن ملائمات لإلي كعربي بعيادي بثقافتي اللي انا جاي منه من الناصري من ام الفحم من حيف ما بلايم الاساسي اللي انا جاي منه من البيت. فاحنا عمليا بنبلش نرافق هاي الشركات ونبني عندها القدرات انها تقدر تاخد الشاب والصبية العربية تطلع عليهن مش بس كشادي، انما تطلع عليهن كمنظومة شغل كاملة، شو انا بقدر اعطي واخد وشو هي الفائدة، شو هو المردود تبعي. وإحنا ما بنحكي هون على السوشيال كيس، ما بنحكي على الإشي الاجتماعي، بنحكي على الإشي البزنس، بنحكي على الإشي الاقتصادي، المردود الاقتصادي اللي بيكون كمان لإلي كشاب عربي إني أتوظف في وظيفة اللي أنا تعلمت وتعبت عليها 3 سنين وطلعت في الحم وبالشتاء وجبت علامات عالية وأخذت امتيازات، كيف بقدر أجيبها على قلب الشغل وأخذ مردود على شغلي اللي هو مش 7-8 آلاف بس، إنما أخذ مردود كافي لتعبي ولشغلي. فعمليا كو امباكت هي بنقدر نقول بالاتجاهين تبع السوق، في اتجاه التالنت اللي هو مع شراكات اللي احنا بندعم الشباب والصبايا العرب انه ينطوا على هذا الجسر. وعندنا الشركات الاسرائيليه اللي هي 87 بالرقم اللي بنشتغل معاهن على كيف يعملوا كل هاي السيروره اللي يقدروا يجيبوا الشاب والصبيه العربيه ويعملوا لهم انتماء للشركات. وعمليا كو امباكت هي الجسر.
1: نعم.
0: اللي هناك بتبني الاساسات، بتبني الطريق، بتبني الـ الـ الـ الـ التحديات اللي بتكون موجوده بتعطي عليها طبعا
1: بتمهد الطريق باختصار
0: وبتحل كل الاسقف.

0: الزجاجية هاي اللي عم نحكي عليها والمحلات اللي فيها عراقيل معينة اللي ممكن الشاب والصبية العربية هيك يعملوا ريفرس ويقولوا لا ما بدي.
1: بيواجهكم تحدي التمييز ما بين شركة بدها عن جد تحدث تغيير حقيقي لما هي تتوجه لكم أو أنتوا تتوجهوا لها، وشركة بتبحث عن صورة إيجابية عن تلميع في المجتمع العربي أو حملة علاقات عامة وما إلى ذلك من بوابتكم؟
0: أنا بحب اللي بدهن هاي الحملات، وبحب اللي بيفتحوا الباب بس عشان يقولوا إنه دخلنا عرب، وهقول لك ليه. لأنه لما مندخل هذا العربي عشان نعمل هاي الحملة تبعت إنه إحنا منحب العرب ومندخل عرب، بدخل العربي وبثبت لهن إنه أنا أحسن من أي موظف كان ممكن أنتوا تفكروا وتجيبوه، وأنا مش بس هيك بوستر تحطوه عندكم. فلما بشوفوا قدراتنا وبشوفوا الشغلات اللي إحنا بنعطيها وبنبدع فيها بمحلات الشغل، الباب يفتح أوتوماتيكيا لأي صبية أو شاب عربية تانيين، وبتصير الشركة تفهم إنه هون في عنده بيزنس، عنده هون شغل عم تعمله مع هذا الشخص اللي عنده قدرات ومهارات. فإنه بدكم تفتحوا الباب عشان بوستر وتحطوا إنه شادي دخل عنا على هاي الشركة وصار
1: إنه تمام، شو المسمى المهم شو النتيجة.
0: بالضبط بالضبط. فأنا هاي فتحة الباب حط إجري فيها عشان يضل الباب مفتوح. وبدخل لأنه كيف ما سبق وقلت، مجتمعنا مجتمع متعلم، مجتمع ذكي، مجتمع شاطر، مجتمع عنده قدرات، بكفي انه ندخل مره واحده ونعمل الشو اللي احنا لازم نعمله.
1: احنا بنلتقي بالتزامن مع مؤتمر مشبك اون.
0: نعم.
1: اللي هو
0: مشبك اون هو مؤتمر اللي بيحكي على هاي الكارير وهاي السيروره اللي احنا بنمرقها بتحدياتها، وباساسها انه بالاخر القدرات تبعتنا لازم كل الوقت نشتغل عليها، ولازم التشبيك تبعنا دائما دوائر التشبيك نوسعها ونقدر نتعرف على كمان وكمان اشخاص. فمشبك هو واحد من البروجكتس اللي انا بعتز فيها جدا في كو امباكت، انبنت على مدار السنين، اخذت طابع اليوم اللي فيها. بقدر اقول لك انه بعد 3 أيام من اعلان المؤتمر سكرنا التسجيل فيه، لانه منحب انه الناس اللي بتيجي تاخذ حقها، وما منحب انه يكون عندنا احنا الكيف وليس الجودي وليس الكم. فهذا المؤتمر عمليا هو منصة اللي فيها بيقدروا الشباب والصبايا يتشبكوا مع بعض، يتعرفوا على قصص نجاح اللي راح يكون عندنا سليمي مصطفى، وراح يكون عندنا دكتور فهد حكيم على المنصة، رح يكون عنا عدة مداخلات لطيفة وجيدة اللي بتقدر تأخذ منها معلومات وتتثقف وتطلع على شغلات. فينا كمان طبعا التشبيك اللي هو أساس كبير كتير في
1: ببعثولي وين المؤتمر، وين التسجيل سكر مو بقولكوش.
0: المؤتمر اليوم الساعة 9:30 في فندق رمادة بالناصري، بس تابعونا في صفحة كو امباكت. طبعا عنا كمان في صفحة مشبك عنا مؤتمرات وأمسيات كثيرة بتقدروا تنضموا لنا أكيد في المستقبل.
1: فكرة المسيرة المهنية تشبه اللعبة. المؤتمر مستوحى من هذا الأمر، وكل مرحلة بتنقلنا إلى مستوى جديد. كيف سيتم ترجمة هذه الفكرة في المؤتمر؟ لافت على فكرة أنه
0: نعم اليوم كو إمباكت بقدر أقول لك أنه الإبداع تبع الطاقم، وأنا محظوظ في طاقم مهني ورائع في قلب كو إمباكت اللي بيمشي معي في هاي المسيرة، ومن هون بوجه له كمان كل الشكر والتحية. عمليا جربنا نوازي عالم الألعاب في عالم التشغيل والسيرورة اللي أنا بمرقها. سوبر ماريو هي لعبة كلنا ربينا عليها وكلنا كبرنا عليها. عشان نوصل للوحش ونخان ونوصل للأميرة في عنا ملان تحديات، في عنا 3 فرص إنه نوقع نموت ونرجع نعيش، في عنا مساعدات بنقدر نأخذها بتعب ومجهود، وبإني أدق راسي بالحيط عشان أقدر أخذ نقطة وأكبر، أو إني أكل فقع عشان أضخم
1: أسمن.
0: فكل هاي المراحل اللي انت بتمرقها بقلب لعبة سوبر ماريو هي عمليا المراحل والسيرورة اللي انت بتمرقها في قلب شغلك، ان كان السقف الزجاجي اللي بتخبط فيه، وان كان انك تاخد تأثير ايجابي من حدا وتكبر كمان وتاخد صلاحيات اكبر، وان كان انك توقع وتاخد فرصة انك تعيش كمان مرة، وان كان كمان انك تواجه الوحش والوحش يأكلك. بس في من شو تتعلم لما الوحش اكلك.
1: المؤتمر كل سنة بيكون مستوحى من فكرة ثانية.
0: حاليا بنقدر نقول انه الثيم تبع المؤتمرات الاخيره تبعت كو امباكت كان عندنا مؤتمر تبع كو امباكت المؤتمر السنوي اللي بيجيب كل الشركات اللي بنشتغل معاها، كان على روح المونديال وعلى ذا بزنس ليج كان اسمه، وكيف كيف السيروره تبعت اللاعب في

0: بالملعب مع الجمهور ومع المدرب ومع الحكم طبقناها كمان ووازيناها على عالم التشغيل.
1: معنى هذا اللي بيسأل يستنى للسنة الجاي كمان للتسجيل.
0: نعم.
1: ويطلع كذلك في مواقعكم أو نعم. منصاتكم المختلفة في السوشيال نعم. ميديا مهم جدا.
0: نعم. نعم. موجود في كل المنصات. موقع كو إمباكت حاليا قيد التحديث بس رح يكون في الأشهر القريبة. أما طبعا مجموعة مشبك على الإنستغرام, كو إمباكت بلينكدين, فيسبوك, إنستغرام, بكل المنصات إحنا موجودين, وحتى في التيك توك كمان.
1: يعني دمج المواهب العربية ما بيبدأ في توقيع عقد عمل وما بينتهي عنده. الاختبار الحقيقي هو قدرة الموظف على البقاء والتطور والقيادة, وقدرة الشركة على تغيير بنيتها, ومش بس الاكتفاء بإضافة أسماء جديدة إلى قائمة الموظفين. وكو إمباكت تحاول بناء هذا المسار, وكما يبدو نجحت في بناء هذه الثقة اللي بتصبح فيها الموهبة معيار الفرصة, مش الهوية ومكان السكن أو شبكة العلاقات. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على حضورك هنا, ولكن قبل حضورك هنا على كل هذه الجهود التي تبذلونها في كو إمباكت لما يعود بذلك بالفائدة على شبابنا وشاباتنا العرب. شكرا جزيلا شادي حداد, المدير العام لمؤسسة كو إمباكت. شكرا كثير.
0: شكرا عزيزي,
1: نورتنا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. فاصل ونعود لليوم السادس.

0: بتحبوا تشترون برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس، هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
3: خاضع لشروط الحملة.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
5: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in.

0: امي اكيد استكلكت، اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا تضل زعلانه كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامه.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحه الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمه تستنى، اما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف اثناء القياده.
3: مقدم من بلديه الناصره والسلطه الوطنيه للامان على الطرق.
4: تقريبا دقيقه بين المهنة والحرفة. تشير لفظة المهنة والمهنة إلى الخدمة والحذق بها، والماهن هو الخادم، وامتهنت الشيء اتخذته مهنة. والمهنة هي عمل يمارسه الفرد طيلة حياته للكسب وقضاء حاجات المعاش، إضافة إلى معايير سلوكية دقيقة وشديدة إلى حد ما. وفي

0: المقابل ثمة دلالة إضافية للفظ مهنة تعبر عن احتقار، ومنه قولهم مهين بمعنى حقير. أما لفظة الحرفة فتعني كل علم أو فن مارسه الصانع حتى يمهر فيه ويصبح حرفة له، والحرفة هي اسم من الاحتراف وهو الاكتساب. ومن هنا جاء توظيف الاحتراف في الفن والرياضة للتمييز بين الممارسة من أجل الهواية والممارسة الماهرة التي يحصل منها الاكتساب. فنقول هذا اللاعب محترف لاكتسابه المال من حرفته. وغالباً ما تكون الحرفة صناعة يمارسها صاحبها يدوياً، يقوم من خلالها بمهمة محددة كالنجارة والحدادة، ويرافق هذه الصناعة إتقان ودقة بالغان ومهارة عالية.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: اليوم السادس مع محمد أبو العز محمد.
3: ثمانية وعشرون دقيقة بعد التاسعة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس بعد هذا اللقاء المطول والشائق مع سيد شادي حداد المدير العام لمؤسسة كو إمباكت، وتحدثنا فيه عن المؤسسة وعن مشبك أون وعن الميزات التي تقدمها، وأدعوكم للاستماع لهذا اللقاء كاملا لاحقا طبعا عبر تطبيق ناس. انطلق خلال الأيام الأخيرة مخيم أثر رواد المستقبل الذي يسعى إلى تحويل العلوم من معلومات نظرية إلى تجارب ومشاريع تطبيقية ضمن بيئة تجمع بين قطاعات عديدة نتحدث فيها وحولها مع الأستاذ محمد زعبي. صباح الخير محمد. طيب يبدو أنه محمد بعده مش معنا، زميلة ماجي تحوله الآن. أستاذ محمد زعبي صباح الخير.
4: صباح الفل، اهلا عزيزي محمد.
3: اهلا بك مدير ومؤسس في مركز بيتا والمسؤول عن هذا المخيم. استاذ محمد، يعني في البداية احكي لنا هيك عن هذا المخيم.
4: اولا مخيم بيتا هو مخيم يعني الطلاب المترفعين من الصف الثالث حتى الصف التاسع، مكون من 10 ايام، 10 ايام مليئة بالورشات العلمية الترفيهية اللي بتشدد على الحداثة وعلى المواكبة العصر، بتفتح آفاق وآفاق المعرفة والمعرفة والابتكار عند الطلاب في هذا الجيل. مخيم مكون من كادر جدا مع خبرة كبيرة، خريجين من أكبر الجامعات في مجالات الهندسة، ومبني بعناية وبكثير يعني دقة واتقان لحتى يعطي للطالب أقصى فائدة ممكنة.
3: ويعني تحويل المفاهيم النظرية محمد إلى تجارب يفهمها المشاركون وينفذونها بأنفسهم كذلك هو أمر لافت. يعني سؤالي وهيك نفوت على عقلية الطالب، هل يسمح لهم خلينا نسميه بالفشل وإعادة التجربة، ولا يكون الهدف هو الوصول إلى نتيجة جاهزة؟
4: طبعا يسمح لهم بالفشل وبعادة التجربة. أصلا المخيم هو أحد أهدافه ورؤيته وطموحه أنه يعطي الفرصة للطالب أنه يجرب. الطالب اليوم في مدارسنا للأسف شديد يعني ما بيشوف الطريق واضحة، وحتى يعني ما بيكون في عنده التوجيه الصحيح، وما بيكون في عنده القدرة أنه يجرب، وما عنده القدرة أنه يسأل حاله شو بحب وشو لا. في المخيم عندنا تنوع كبير، في عنا عدة ورشات متنوعة، الطب والفلك، الروبوتيكا، الابتكار، الذكاء الاصطناعي، الفنون، لأن احنا نحترم كل المجالات. الطالب من حقه
3: يعني كل الطلاب بيدخلوا في كل هذه الورشات، ولا كل طالب بيختار يكون في مجالات معينة محمد؟
4: كل الطلاب بيدخلوا في هذه الورشات. طبعا إذا الطالب عنده أفضلية معينة أو بفضل إشي معين بقدر يركز عليه أكثر، بس بأخذ الفرصة أنه يشترك بكل هاي الورشات.
3: بتعرف هذا بيخليني أسألك، الأهل بعد المخيم بيحصلوا على ملاحظات بتساعدهم بمتابعة موهبة ابنهم؟ يعني إذا اكتشفتوا مثلا أنه طفل بيملك ميول للبرمجة أو للطب أو للهندسة أو للفن، كيف بتتابعوا الموضوع مع الأهل؟
4: طبعا سؤالك كثير حلو اخي محمد. المخيم هو اصلا عمليا هو يعني

0: والشيء خلينا نقول هو تذوق لهذه المجالات بالنسبة للطلاب. احنا بعد ما نخلص هذا المخيم ان شاء الله بنحكي وبنتواصل مع الاهالي، بنبعث للاهالي شو كيف شفنا انطباعنا عن ابنهم، كيف شافوا المخيم، شو الورشات اللي حبوها، شو الورشات اللي ما حبوها. وطبعا كل الورشات هاي عنا بتترجم لدورات كاملة اللي فيها الطالب بيقدر يتقدم ويبدع ويحقق طموحه ويتميز يعني. فهذا الشيء احنا جدا بنراقبه وبناخذه بعين الحذر يعني. وبالنسبة لنا يعني جدا مهم انه الطالب يطلع بشخصية مختلفة تماما بعد المخيم ويكمل ويستمر، لانه الاستمرارية هي اهم شيء في هذا المجال.
1: تعرف حكيت محمد انت عن الذكاء الاصطناعي، وهو للأسف وكأنه يفهم انه أداة لإنتاج أجوبة جاهزة. بتناقشوا هاي المخاطر، مخاطر استخدام الخاطئ والمعلومات غير الدقيقة في المخيم؟
0: طبيعي. المجال الذكاء الاصطناعي هو مجال اللي هو جدا، اول شيء صح احنا بلش يصير في وعي جدا كبير تجاه هذا الموضوع، بس انا بفكر انه حتى الان الاشي ما اخذ حقه، الاشي اصلا مش مفهوم شو قدراته وشو تبعاته. في جانب نظري كبير احنا بنشدد عليه للطلاب عن مخاطره، عن الحدود، عن حدود استخدام الذكاء الاصطناعي، عن الحفاظ على الخصوصية امام الذكاء الاصطناعي، لانه الذكاء الاصطناعي كمان هو مش اداة اللي بس بتساعدنا، ممكن اداة اللي تضرنا للأسف الشديد. كل هاي الامور والجوانب احنا بنتحدث فيها مع الطلاب ومنفرجيهم بشكل نظري وعملي كيف يتعاملوا مع الذكاء الاصطناعي ويستفيدوا منه.
1: عظيم. الشطرنج الخطابي والفنون تضاف إلى مخيم علمي، هذا لافت. سؤالي برأيك وبرأيكم كمنظمين ومتابعين في هذا المخيم، بيحتاج المبتكر إلى مهارات عرض الأفكار والعمل الجماعي بقدر حاجته إلى المعرفة؟ هذا اللي بفهمه، لهيك فوتوا هاي المسارات.
0: اليوم أخي محمد احنا في القرن 21، قدراتك ومهاراتك ما بتكفي، انت مجبر ولازم عليك، واجب عليك انك تعرف تسوق نفسك، تعرف تعرض نفسك، تعرف تعرض خدماتك للناس، وتعرف كيف تلقي وتحل مشاكل، وتكون عندك القدرة انك تطور النقد الابداعي والنقد المتأسف تفكير الابداع والتفكير النقدي. فهذه الجوانب كلها هذه الورشات بتساعد انها تنميها عند الطالب. فالشطرنج هو أول شيء وسيلة إنه الطالب يعرف يخطط، يعرف يبني استراتيجيات، يعرف كيف يواجه مشاكل معينة أو تعقيدات. والخطابة والإلقاء هي فرصة للطالب إنه يشوف حاله كيف بيرفع ثقة من عند نفسه، كيف بيقدر يعرض حاله أمام الناس، كيف بيقدر يتطور ويحل المشاكل اللي أغلب طلابنا اليوم بيعانوا منها، إنهم منغلقين على حالهم بسبب الألعاب وبسبب إنه اليوم التلفون هو صار محور حياتنا.
1: محمد يعني عم توصلني أسئلة كيف ممكن الانضمام للمخيم. طبعا احنا بنعرف انه المخيم اصلا تقريبا في الاسبوع الاخير، ولكن كيف ممكن يتعرفوا عليكم اكثر، في اي وسيلة تواصل ممكن انه يتعرفوا على المشروع لربما للسنوات والمشاريع القادمة؟
0: طبعا ان شاء الله احنا مخيمنا راح يستمر على سنوات عديده وعديده، وان شاء الله كل مره راح يكون في حلته الجديده وراح يتميز اكثر كل مره. عندنا احنا المخيم الاول انتهى يعني تقريبا شارف على الانتهاء 5 ايام وبنتهي، فهو في الفتره الاولى بسبب الاقبال الكبير والطلب الكبير على المخيم احنا عملنا فترتين. الفتره الاولى كانت بين 19 لحد 29/7، والفتره الثانيه ان شاء الله تبدا وتنطلق من 2/8 لحد 12/8. التسجيل بعده متاح، يعني الاعداد بلشت
1: للفد للمجموعه الثانيه القصد. نعم
0: للمجموعة الثانية صحيح. وإن شاء الله إنه نصل لكل طالب. هدفنا في مركز بيته إنه نصنع بيئة حاضنة لكل الطلاب في أم الفحم والمنطقة وكل المجتمع العربي إن شاء الله. مش راح
1: عظيم.
0: راح ندق كل باب حتى نصل كل مكان.
1: يعني ما بوسعي اللي أنا أقول، يعطيكم العافية على هذه الجهود بالفعل، كل الاحترام لكم، وإن شاء الله نتحدث في فرصة أخرى لربما العام القادم حتى نجني ثمار ما كان هذا العام. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد زعبي، مدير ومؤسس مركز بيتا والمسؤول عن هذا المخيم، مخيم أثر رواد المستقبل. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا شكرا أستاذ محمد، شكرا لك ولجميع المستمعين.
1: يعطيكم العافية. إلى اللقاء. نبقى في المشاريع الثقافية.

0: والأدبية. مكتبة الفانوس أطلقت مشروع استوديو الأطفال، برنامج رقمي يمنح أطفالا بين 5 و8 مساحة للحديث عن القصص والكتب التي أحبوها والتعبير عن آرائهم وتجاربهم بلغتهم الخاصة. أستاذة نورة صالح، صباح الخير.
1: صباح
0: أهلا بك، مركزة المحتوى الرقمي في الفانوس ومقدمة برنامج استوديو الأطفال في مكتبة الفانوس. أستاذة نورة، في البداية احكي لنا بشكل عام عن هذه الفكرة، استوديو الأطفال، شو اللي شعرتوا أنه ينقص المحتوى القرائي الموجه للطفل وبالتالي أنشأتم هذه الفكرة الجميلة؟
1: بداية الفكرة أصلت من السؤال اللي كان يرافقنا دايما في مكتبة الفانوس، أنه إحنا صيني بعد سنة بنختار الكتب، بنحررها، بنترجمها، بنرافق كتاب رسامين، وكل هاي الكتب بالآخر بتوصل الأولاد سنويا على الأطر التعليمية بالمدارس بالروضات بالبساتين، في وصول واسع، بس هذا الوصول ما كانش يخلينا نشعر أنه المهمة بتنتهي يعني. فكان سؤال كثير بلح علينا، إذا كل هذا العمل بنعمله عشان الطفل، فوين صوت الطفل؟ هذا الطفل اللي بتوصل الكتب سنويا شو بقول، شو بفكر؟ ومن هاي النقطة انطلق المشروع كمبادرة تجريبية هدفها أنه يتحول الطفل من متلقي لشريك فعال في الحوار حول الكتاب. فكان بدنا نقعد مع هذا الطفل، نحكي معه، نسمعه عن قارب، نتعرف عليه من خلال قراءته، كيف بفكر، كيف بقرأ، شو الأشياء اللي تلفت انتباهه.
0: وهذا الذي يميز هذا المشروع عن برامج الأطفال التقليدية اللي متعودين عليها نورة؟
1: أكيد، وخاصة بفكر إنه إحنا بنطلع على الطفل كشريك لإلنا، لأنه هذا الاستوديو كان فرصة يخلينا نطور اختياراتنا في البحث عن كتب اللي هي بتعبي فعلا احتياجاته واهتماماته، فما نكون احنا مثلا عم نشتغل من طرف واحد، يعني عم نصدر هالكتب ونعطيها للطفل بس ما كان في عنا معرفة هل هي بتناسبه، بتسد احتياجاته. وبفكر كمان اللي بيميز البرنامج انه بمنح الطفل عن جد مساحة حقيقية للتعبير. احنا ما بندور في داخل الاستوديو انه بدي اجابة صح او بدي اجابة خاطئة، وما بنلقن الطفل شو يحكي، احنا بنوفر هاي المنصة عشان نسمعه بكل حرية وبكل صدق.
0: حتى نسمعه احنا كمان بكل حرية وبكل صدق. نورة
1: يلا
2: عندي كمان كبزري. الكبزر هي ما كانتش عن جد نظارة سحرية، هو بس عمل حاله مبسوط، هو ديونه بسيط لأنه لا كان نظارة سحرية، بس هي مش سحرية. هي مش سحرية، فش نظارة سحرية أصلا. في قصة كمان بحبها اسمها أنا أيضا أحب التفاح.
3: أنا أيضا أحب التفاح.
0: ما أجمل وما ألطف وما ألطف المشاركين، وأنا طلعت على عدد من الحلقات، وبالفعل يعني قبل ما نكمل حوارنا أستاذة نورة، أنا بدعو الجميع أنه يشوف هذه اللطافة وهذه المهنية كذلك التي تتمتعون بها. وهم بدي أسألك عن آلية اختيار الأطفال المشاركين، كيف تبنى هذه الحلقات خصوصا أنه نتعامل مع جيل صغير في هذه اللطافة؟
1: صح مزبوط. بداية أول ما صار في عنا هاي الفكرة بدأنا نصور نموذج كتير بسيط ومصغر، حتى صورناه بالتلفون، عملنا هيك حلقة تجريبية من أطفال اللي أنا بعرفهم بشكل شخصي، ونشرنا هيك لجلسة نبض الجمهور. والحلقة رغم بساطتها لاقت تفاعل واسع وقت كتير قصير، يعني أكثر من 70,000 مشاهدة كانت خلال الأسبوع الأول. هون هيك بتعرف زي كأنه أوكي وصلنا، إنه كمان الجمهور عم بستنى نفس الإشي اللي إحنا عم نفكر فيه. فبعدها فتحنا باب التسجيل المشاركة بالموسم الأول عن طريق صفحتنا في الفيسبوك، وطلبنا طلبات من كثير أطفال، عملنا معهم مقابلات عبر الزوم، شرحنا لهم أكثر عن المشروع إذا ملائم لإلهن. بالنهاية أدرجنا كل الأسماء ضمن القرعة لحد الطرف، يعني نفتح تكون الفرصة هيك متاحة للجميع بشكل عادل. فكيف بنينا الحلقات؟ فكان كل الإشي قائم على الأطفال نفسهم، يعني الأطفال هم اللي اختاروا الكتب، هم اللي اختاروا عن أي كتاب هم بحبوا إنهم يجوا ويشتوا.
0: بفهم نورة إنه أجوبتهم كمان تلقائية، يعني مش ملقنة مسبقا.
1: طبعا هذا شيء كثير كثير مهم ومهم ان اقوله انه احنا فعليا ما كنا مندور على اجابات محفوظه ولا على اداء تمثيلي، وهذا تبين كثير واضح بالحلقات.
0: صحيح بوافق.
1: الاطفال ما كانوا بالمره معهن الاسئله لانه يعني انا ما راح يقدروا يساعدوني كمشروع جاي خصوصا عشان هن بهمني اني اسمع

0: معهن وأطور نفسي بناء على احتياجاتهن، بإني مثلا الأهل مثلا ينقلوهن الإجابات أو مثلا يجوا بأجوبة جاهزة، فما كانوا بالمرة يعرفوا شو رح نسألهن.
1: تعرفي مش بسيط أنكم تحافظوا على عفوية الطفل ونفس الوقت تنتجوا حلقة واضحة جذابة مفهومة وسيرورتها جيدة بل وممتازة. وهون بدي أسألك، أتحول لدور الأهل والمربين، كيف يمكن نورة للأهل وحضرتك كذلك أم وللمربين من يستمع إلينا الاستفادة من متابعة هذه الحوارات؟ هل بيقدم البرنامج نموذج يستطيع الأهل طرحه بعد قراءة القصة في البيت على سبيل المثال؟
0: أكيد، ومحمد هاي نقطة كثير مهمة وناقشناها مع القسم التربوي في مكتبة الفانوس، إنه كل البرنامج انبنى بالترتيب مع القسم التربوي. وهنا كمان فرصة أشكر زميلتي المديرة التربوية في مكتبة الفانوس مروة سعيد، شاركت في بناء الحلقات بحيث أنه كان كثير مهم لها تبنى الحلقات والحوار على أسس القراءة الحوارية اللي تعطي نموذج للأهل وللمربيات أنه ممكن بعد قراءة القصة أقل أخذ هذا المسار يعني في الحوار والنقاش مع الطفل سواء في البيت في الروضة أو في المدرسة. فكان هذا شيء أساسي وشيء مأخوذ يعني بالحسبان من بداية التحضير للحلقات. وكمان هيك بالنسبة للأهل بتلاحظ في غالبية الحلقات الأطفال شاركوا كثير تجارب شخصية عن حياتهم اللي كان نبعت من مجرد إحنا عم نحكي عن كتاب اللي هن بحبوه، بس كان فيه فعليا مشاركة يعني ضخمة في تجاربهن وفي قصص من صارت معاهن بالروضة صارت معاهن بالبيت. فكمان هنا بيفتح مجال للأهل إنه يتعرفوا أكثر على طفلهم من خلال حوار بعض القصة.
1: رائع، سبع حلقات في المرحلة الأولى، وهنا إحنا هيك بنتمنى إنه مخططين لموسم إضافي وتوسيع لربما الأعمار والموضوعات، ويمكن يتحول استوديو الأطفال إلى مصدر كيف تفضلتي تستفيد منه المدارس والمكتبات العامة في بناء أنشطة قراءة. يعني بجملة أخيرة نورة، هيك دعوة أو لربما توجيه لمن يريد أن يطلع على هذه المادة أو لربما يريد كذلك أن يكون طفله شريك في مادة من هذا النوع ومشروع رائع من هذا القبيل؟
0: أول إشي المشروع كان بإمكانه يتحول من فكرة لواقع لأنه حصلنا على دعم من صندوق الجرينسبون اللي هو بفعل عمليا مكتبة الفانوس اللي قدم تبرع للمكتبة لتعزيز الحصانة النفسية للأطفال. احنا استثمرنا جزء من هذا الدعم في بناء الاستوديو. البرنامج عمليا هو بقدر اعتبره انه هو بالهواء كل يوم اثنين على قناة اليوتيوب لمكتبة الفانوس بتنتشر حلقة جديدة. فأنا عمليا بقدر اقول لك انه في مرحلة متابعة ردود الفعل بناء عليها رح يتم اتخاذ قرارات بخصوص الخطوات الجاية.
1: طب انا بقول لك انه ردود الفعل جميلة، هاي خذيها مني بالاول قبل كل شيء على الهواء، وبعدينها صراحة انه فوتوا شوفوا الحلقات لانه شيء جميل انه نسمع طفل يتحدث ليس فقط عن شعوره من هذه القصة ولكن يتوسع بخياله عن تجاربه الشخصية داخل المنزل بطريقة عفوية وجميلة. ويعني نحن في مرحلة بناء نورة، يعني في نهاية المطاف كل ما تحدثنا عنه، يعني نحن نقشنا في الساعة الأولى كذلك كل موضوع البرامج الشبابية وللأطفال وكيف تؤثر لاحقا في موضوع الجريمة والعنف، وهذا ما تفعلونه في الفانوس وغيركم طبعا من المؤسسات والجهات وأمر محمود وتشكرون عليه. بدي أقول لك يعطيك ألف عافية أستاذ نورة صالح، مركزة المحتوى الرقمي ومقدمة برنامج استوديو الأطفال في مكتب الفانوس، شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك العافية محمد، شكرا كثير على المساحة.
1: يعطيك العافية، واجبنا وهذا ما تستحقون، شكرا لك. إلى اللقاء.

0: لا ما بلش برنامج كونسرت، بعدنا معكم في اليوم السادس. ولكن قبل أيام توفي الموسيقار والملحن المصري هاني شنودة تاركا أثرا واسعا في تحديث الأغنية المصرية إلى جانب دوره الكبير في البدايات الفنية لكبار الفنانين المصريين. ما سر لحن كونسرت؟ معنا لأنه نستضيف الزميل في راديو الناس ومقدم برنامج كونسرت المايسترو إلياس مرجي. صباح الخير.
1: صباح الخير. هلا محمد.
0: أهلا بك إلياس. نتحدث عن اسم كبير في

0: الفن المصري.
1: صحيح، والحلو أن تفاصيل حياته الفنية متشعبة كتير، ما بين الشعبي الكلاسيكي، ما بين التأليف والتوزيع الموسيقي، وما بين سكاوتينج، بتعرف بالمصطلحات الرياضية سكاوتينج. هو كمان اكتشف الهضبة عمرو دياب في أوائل الثمانينات، وكمان محمد منير الكينج، وكمان قام بتلحين لأغاني لإلهن، رصيف نمرة 5 لعمرو دياب، طبعا هاي أوائل الألحان اللي أعطاه إياها، وهو اكتشفه من بورسعيد. فهاي واحدة من الشغلات، من الأمور اللي كتير ملفتة في مسيرته الفنية، اللي كانت اللي بلشت عمليا في 66، في العام 1966، من الكونسرفاتوار في مصر في المعهد العالي للموسيقى، من هناك بلشت. وبتعرف كون فرقة مع الممثل عزت أبو عوف، إذا متذكرينه طبعا، الراحل عنا كمان، كون فرقة روك، فهو جاي من الجانر الغربي، يعني روك وكلاسيكيات
0: بس الجميل انه هذا المزج اللي عمله شنودة ما بين الآلات والإيقاعات الحديثة ما ضر في روح الأغنية المصرية وما أفقدها هويتها.
1: بالعكس، في إضافات كتير وتحسب لإله، والبارز كتير في زحمة يدون زحمة.
0: صحيح،
1: هذا اللحن الشعبي وأحمد عدوية اللي احنا كلنا نعرفه، ملك الشعبي، فجأة بغني من ألحان هاني شنودة. حكيت كواليس هذا العمل هيك بكذا حلقة في كونسرت، بس كل مرة بكتشف فيها كمان تفصيل جديد وكمان تفصيل جديد، وهالمرة في تكشف، بدي أكشف هيك عن تفصيلة حلوة. هاني شنودة بيحكي تفاصيل فرقة إسبانية أخذت اللحن، سرقته للحن. اسمع.
0: يلا.
2: خدوا الأغنية دي غنوها وسموها رونا رونا تا تا تا تا تا رونا، وأنا رفعت قضية عليهم وكسبت القضية وكتبوا اسمي ودفعوا المستحقات. الكل اللي كسبوه من الأغنية دي جالنا هنا، بس ما وصلنيش أنا، ما عرفش اللي يعني في السكة حاجة حصلت.
1: هذا كان هاني شنودة بيحكي عن فرقة جيبسي كينجز، جيبسي كينجز باللفظ الصحيح. وهي الفرقة الإسبانية أخذت الموسيقى، وبيقولوا كمان إنه كمان في خطأ شائع في المنصات الرقمية، لأنه صار في منصات رقمية كتير، فالخطأ شائع إنه مش جيبسي كينجز، هني ألادين. إذا بتعرف هاي تفاصيل ممكن تعرف الواحد يبحبش فيها أكتر وأكتر. بس الحلو إنه ممكن نسمع كمان مقطع من رونا اللي هو حكى عنها.
0: يلا.

0: جميل. شو رأيك؟
1: جميل, جميل جدا.
0: طيب هو في طبعا احنا بنحكي على مسيرة فنية رهيبة, يعني احنا بنحكي مش بس أغاني وألحان, هو تأليف موسيقى أفلام. موسيقى أفلام اللي هي واحدة من أبرز الأفلام اللي ألف موسيقتها بال91 المشبوه عادل إمام طبعا.
1: طبعا.
0: ورح نكشف أكتر تفاصيل في كونسرت في الساعة 8:05 اليوم المساء.
1: احنا دائما بانتظار كونسرت الياس, بتعرف.
0: لا لا انا شكرا لك, انا لانه بقول لك موسع كتير تفاصيله. وانا كل
1: السؤال اذا يعني هذا الاسم الكبير نال في حياته التقدير اللي بيوازي هذا التأثير الحقيقي في الموسيقى العربية والمصرية.
0: اذا بدك رأي الشخصي, انا حسيت مش بس طبعا الراحل هاني شنودة, تقريبا أغلبية الفنانين في العالم العربي مش بقدوش حقين على حياتهم في حياتهم. يعني ممكن التكريمات اللي بنالوها, يعني بال2023 كان في تكريم في السعودية لألحان وذكريات, سموها ذكريات هاني شنودة, ضمن ألحانه وكمان ألحان الأفلام اللي ألفها. يعني هو أخذ جزئية بسيطة, بس أنا بدي أقول لك أنه في جنازته اللي تواجد من الفنانين حميد الشاعري. حميد الشاعري واحد من الفنانين القلائل اللي كانوا في جنازته, واكتفوا كتير من الفنانين أن يكونوا أصلا من رواد السوشيال ميديا وبيبعتوا تعزياتهم في السوشيال ميديا.
1: نعم. طيب يعني احنا ما بدنا نحرق على نفسنا بالأول كل التفاصيل اللي راح تكون واردة في كونسرت عندي 8:05. بدي أشكرك.

0: من تقريبا 120 دقيقة كان المنتخب الإسباني.
1: هذا أكثر من التقريب العين، أكثر من التقريب.
0: طبعا طبعا كانوا بيقدموا لوحة فنية بكل معاييرها، وطبعا المنتخب الأرجنتيني أظهر أداء اللي هو جدا ضعيف اللي سبب خيبة أمل لمشجعي بكل العالم. وانتهت المباراة قبل ركلات الترجيح بنتيجة 1-0 اللي سجلها كمان فيران توريس، اللي كان صدمة كمان لمشجعي برشلونة ومشجعي المنتخب الإسباني، لأنه مش من اللاعبين البارزين أو اللي كان متوقع أنه ليحرز هدف البطولة. وكثير من أو شو كثير ملايين الناس فعلت على منصات التواصل الاجتماعي، واخترنا اليوم للمستمعين فيديو نشره صانع المحتوى الرياضي المعروف المصري ممدوح نصر. بنفع نسمع مع بعض محمد؟
1: يلا
2: قبلها ارفعها غالية للمتادور.
3: أكبر نتيجة فوز مستحقة شفتها في فاينل كاس عالم عموما. 1-0 مش معبرة كمان. أسبانيا يعني عملت كل حاجة في الكورة، وقدمت كل أنواع القوة والعظمة اللي ممكن أن هي تقدمها، وفي نفس الوقت الأرجنتين الناحية التانية يعني مفيش حلول. الإكس جي بتاع الأرجنتين لحد الدقيقة 113 كان 0. قد يكون ده أسوأ أداء لفريق في نهائي كاس عالم أنت ممكن تكون اتفرجت عليه في حياتك. أنا ما أظنش إن كان في أسوأ من كده.
1: ما بين الأروع والأكثر تكاملا لإسبانيا والأسوأ الأرجنتين، يقول صوتنا الأول منظل في أجواء المونديال هاي المرة مع بيدري.
0: صحيح محمد، هذا المونديال كان من أكثر المونديالات تقريبا يلي فيه طرح لقصص إنسانية ولقصص ترابط اللاعبين مع العائلات. شفنا كثير أمثلة منها، ولكن هالمرة بدنا نحكي عن اللاعب الإسباني بيدري يلي في عنده تقليد العائلة اللي بيحتفل فيه بعد كل بطولة بيحرزها، بغض النظر إن كانت على صعيد البطولات اللي هي المحلية الإسبانية أو العالمية. وهو تسديد ركلة جزاء أو ركلة ترجيح اتجاه المرمى، وبالمرمى بيكون واقف والده. في قصة رائعة على الموضوع، انه والده كان يحلم بانه يكون حارس مرمى عالمي ويخوض بطولات عالمية، ولكن وفاة والده بعمر صغير خلته يتجه الى العمل، واستمر بعدين بدعم حلم ابنه بيدري ليحقق اللي هو ما قدر يحققه على اراضي الملاعب. وبدنا نسمع معنا فيديو لإسلام اللي هو صانع محتوى رياضي نشره على تيك توك تعقيبا على الحادثة أو على المشهد الرائع اللي شفناه كلياتنا.
1: إسلام مجدي بنسمع مع بعض.
4: ده بدري وعنده عادة انه بيلعب ضربات جزاء مع والده بعد الماتشات، بس يا ترى ليه؟ فرناندو جونزاليس والد بيدري اللي كان حارس مرمى الفريق محلي، وخلال فترة شبابه كان نفسه يكون حارس محترف ولعب حتى في الدرجة التالتة. طبعا الحياة مش هتفضل وردية، في نفس اليوم اللي كان رايح يستلم فيه مرتبه كلاعب محترف والده توفى، ووالدته قالت له كرة القدم انتهت بالنسبة لك واعتزل. مين بقى جه عشان يكمل الحلم؟ بيدري، وكمل مسيرته. وبعد ما عرف من والده قصته بقى عندهم عادة سوا انهم يحتفلوا بعد كل ماتش ويلعبوا ضربات جزاء، بيدري يسدد ووالده فرناندو حارس مرمى.
1: والله جميل صوته لإسلام مجدي، بذكرنا في الإعلانات المصرية القديمة عرين. طيب من الأشياء الجميلة إلى الأقل جمالا؟
0: من الأشياء الجميلة الأقل جمالا، صحيح محمد، خلال الأسبوع الماضي سجلت عدة عمليات اقتحام أو زيارات يلي وصفوها نسبة الاستفزازية لعدة أعضاء كنيسة من اليمين المتطرف، منها سويسو كوت ومنها إتمر بن غفير لمدينة القدس، آخرها كان زيارة لإتمر بن غفير لشارع صلاح الدين في القدس، وتصدى له المحامي من إكسال وائل دراوشي، وانتشر مقطع الفيديو بشكل رهيب على منصات التواصل الاجتماعي بين مستخدمي المنصات من مجتمعنا العربي.
1: المقطع الذي انتشر كالنار في الهشيم كما ذكرنا لبن غفير وللمحامي من إكسال وائل دراوشي. عرين، مع هذا المقطع نصل إلى ختام ماشي على الموج لهذا اليوم. بدي أشكرك كل الشكر على هذه الفقرة اللي نرصد من خلالها أهم ما جاء في تفاعلات السوشيال ميديا عبر هذا الأسبوع.
0: شكرا محمد.
1: شكرا عرين، إلى اللقاء. إلى اللقاء. ومن عرين نصر وماشي على الموج نصل إلى ختام برنامج اليوم السادس. أشكركم المستمعين والمستمعات الأكارم على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج الزميل الياس مرجي في الهندسة الإذاعية وكذلك في فقرة كونسرت الزميلة ماجي علوطي في الإنتاج والتنسيق، زميلة دانا أبو بكر في الإخراج والديجيتال. هذه تحية محدثكم محمد أبو العزم حميد، على أمل أن نلتقي بكم دائما.

0: إيمان على كل خير، محبة، سلام.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع
3: خاضع لشروط الحملة.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
6: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
7: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
8: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. والبداية من نابلس، بعد الحديث عن أن الجيش الإسرائيلي قتل 4 فلسطينيين وأصاب 4 آخرين بجراح، نتحول إلى نابلس. ينضم إلي الزميل الصحفي حافظ أبو صبرة للوقوف عند آخر المستجدات. مرحبا بك أستاذ حافظ.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير. يعني ما هي التفاصيل المتوفرة في هذا السياق؟
1: أولا محمد، أنا في قرية تل الآن، وصلت منذ قليل. الاحتلال فرض طوق أمني في محيط هذه القرية الواقعة إلى الغرب أو الجنوب الغربي من محافظة نابلس. أيضا الاحتلال أغلق قرية فرة المجاورة لها. الحدث وفق شهادات محلية، المستوطنين لم يكونوا يتنزهون في مستوطنة حفر جلعاد كما يدعي الجيش الإسرائيلي. الروايات الفلسطينية تقول بأنهم بأن الحدث وقع قرب بركة ماء فلسطينية تقع داخل أراضي قرية تل بالقرب من حاجز المربعة إلى الجنوب الغربي من المحافظة. الفلسطينيون فور اقتحام المستوطنين للموقع خرجوا للتصدي، ومن بين المستوطنين مستوطنين مسلحين يحملون أسلحتهم، ولا أدري ما هو الحال الذي يدفع متنفذه لأن يحمل سلاح. ومن هذا المنطلق خلال عمليات التصدي، على ما يبدو أن اشتباكا بالأيدي، وقع أحد الفلسطينيين، إن كنا سنستند لرواية الإسرائيلية الرسمية، قام بالاستيلاء على سلاح المستوطن وأطلق الرصاص خلال عمليات دفاعه عن نفسه صوب المستوطنين، ما أدى لإصابة المستوطنين. الجيش الإسرائيلي كان قد وصل إلى الموقع، أطلق رصاص بشكل مباشر من مسافة صفر وأعدم الفلسطينيين. نتحدث عن 4 شهداء، ولربما هناك 5 وفق مصادر غير رسمية من داخل مستشفى رابيديا. هناك 3 إصابات بحرجة أو بالغة الخطورة، وإصابة 8 بجروح ما بين المتوسطة والخطيرة.
0: إذن يعني الرواية الإسرائيلية تقول أنه الأمر بدأ بعملية من فلسطينيين باتجاه متنزهين، هكذا تقول الرواية الرسمية.

0: الإسرائيلية.
1: الشهادات الفلسطينية تقول بأن الفلسطينيين تفضلوا اقتحام المستوطنين. ولا أدري إن كان يعني أمر مقتل حارس المستوطنة إطهار بات رسميا أم لا، ولكن حارس المستوطنة هذا مشهور هنا في جنوب نابلس، ويقيم حواجز بذاته، ينكل بالفلسطينيين ويقوم بسرقة نقودهم خلال عمليات تفتيشهم، يعاني الفلسطينيون جراء الحارس المسمى يعقوب في هذه المنطقة. يعني نتحدث عن 8 إلى 9 قرى ما بين جنوب وجنوب غرب نابلس يعانون جراء هذا الحارس المسمى يعقوب. ويعني الأمر ليس هجوما فلسطينيا صوب هذا الحارس، الحارس الذي وصل وفق روايات فلسطينية إلى موقع فلسطيني بالقرب من حاجز المربعة يتبع لقرية سن. الفلسطينيون حاولوا التصدي لهذا الاقتحام وحدث ما حدث، سواء استولى الفلسطيني على سلاح المستوطن الإسرائيلي أم لم يستولي. المستوطنون سقطوا بنيران إسرائيلية أو نيران شاب فلسطيني استولى على سلاح إسرائيلي. هذا الأمر يعني يمكن قراءته كخطوة ثانية. ما الذي يدفع الحارس المستوطن الإسرائيلي أن يكون متواجد في منطقة فلسطينية؟ هذا هو السؤال لدى الفلسطينيين.
0: المعطيات والبيانات الإسرائيلية الطبية وكذلك العسكرية تشير إلى إعلان مقتل أحد المصابين الإسرائيليين بالفعل، ونقل مصابين إسرائيليين عبر طائرة مروحية إلى المستشفى، والحديث كذلك عن ملاحقة لمنفذ آخر، هكذا طبعا وفق الرواية الإسرائيلية. وهذا يأخذني إلى سؤال، كيف يبدو الوضع الميداني، طوق أمني كما يبدو على مدينة نابلس وبلدة تل؟
1: سأعلق على أمر الملاحقة.
0: تفضل.
1: إن كنت شاهدت الفيديو زميل محمد، كل الفلسطينيين الذين ظهروا في الفيديو إما استشهدوا أو أصيبوا، لأنه الجندي الإسرائيلي أطلق الرصاص بشكل عشوائي مباشر من مسافة تكاد تكون صفر. وقلت هناك 4 شهداء، ربما يكون هناك 5 من بين 3 إصابات بجروح بالغة، وهناك إصابة 8 بجروح متوسطة. فلا أدري ما هي الملاحقة التي تتم. هناك عملية تحريض كبيرة الآن على نابلس بشكل عام وعلى قرية تل بشكل خاص من قبل متطرفين ومسؤولين ووزراء وأعضاء كنيست، منهم حتى سموتريتش. هذا ما قرأناه الآن وهذا ما نقرأه على الأرض. أنا شاهدت منذ قليل أطارات مروحية تنقل المستوطنين المصابين من مستوطنة يتهر بعد أن نقلوا إلى هناك بمركبات سعر عسكرية، وهناك تجمع كبير للمستوطنين في هذه المستوطنة التي تقع على قبالة قريتي تل وطرة. هناك تجمع كبير للمستوطنين قرب حاجز المربعة. هناك عدد كبير من الآليات العسكرية التي تتواجد في محيط الحدث في قرية تل، وفي قرية تل التي أعلن فرض طوق أمني في محيطها بشكل خاص، فيما في محيط نابلس أغلق الاحتلال الحواجز العسكرية وأبلغ عن نشاطات أمنية بمسمى 00. هذا النشاط يعني أن الاقتحامات قد تطال كل أرجاء المدينة والمناطق التابعة لها.
0: أريد أن أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل وهذه المتابعة، وسنعود إليك إن اقتضت الضرورة. زميل الصحفي حافظ أبو صبرة حدثني من قرية تل قرب نابلس، شكرا جزيلا لك. إذن هذا هو الحال. وفي تتمة نشرتنا، اعتقلت قوات من وحدة ما يعرف بحرس الحدود الليلة الماضية شابا من منطقة الخليل عند معبر الأنفاق جنوب القدس. بيان للشرطة ذكر أن الشاب كان يقود دراجة نارية واقترب من الجنود في المعبر رافضا التوقف للتفتيش، ليتبين لاحقا أنه كان يحمل سكينا وفق الرواية الإسرائيلية. في حادثة منفصلة، اعتقلت الشرطة شابا عند حاجز شوفاط في القدس بعد أن أطلق أفراد الشرطة النار عليه، ما أدى لإصابته بجروح في القدمين. لقيت الطفلة أرين مصطفى عزب من بلدة عرعرة المثلث مصرعها عن عمر ناهز 12 عاما بعد أن سقطت من شرفة منزلها، هذا وتحقق الشرطة في ملابسات الحادثة. توفي الشاب علي محمد أبو ريا من مدينة القدس متأثرا بجروح أصابته جراء حادث طرق ذاتي وقع لدى قيادته دراجته النارية في منطقة بيت حنينة، وأقرت الفرق الطبية وفاة الشاب في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية. الأحوال الجوية، يطرأ انخفاض في درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الموسمية العامة وتنحسر موجة الحر الشديد. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
3: صباح الخير من مدينة حيفا.
4: صباحك خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
5: صوت غني بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
6: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
7: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخوة والشهامة بير المكسور.
5: أحبك ربينا وبعزك غنينا.
0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5181 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
2: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة: BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب علم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.
5: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
6: أقدم معصرة موجودة في العالم إطلاقاً هي في شواطئ حيفا من قبل 6500 سنة.
7: أي صورة مغبشة بعين أو بالعينتين تترجم بطريقة مش واضحة بالمخ، المخ بيقرر إنه هو بده يلغي هاي العين.
8: مع إنه الرياضة ممكن تجيب إصابات، بس بالمجمل إذا إحنا نكون منتبهين ممارسة الرياضة وتقوية العضلات وشد العضلات والليونة هي أمور جدا صحية وكمان نفسية وكمان جسدية.
4: بالمختص المفيد
5: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد.

0: أيام الاثنين الساعة 2 ظهراً، ويعاد السبت الساعة 10 صباحاً.
1: قبل ما يغمى علي متذكر اللحظة، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياة.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: كنت مفكر زي أصحابي أسافر، أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا ما زبطت، رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. أنا صياد سمك من صغري يعني، أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعت في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت، طبعا إنسان بخاف. يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياتي.
0: خارج الضوء مع وديع عواودي، كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.

لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي الحقايق لا تكذب

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
3: خاضع لشروط الحملة.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم.

0: التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
2: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
4: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. قتل الجيش الإيطالي 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون منهم بحالة بالغة الخطورة خلال هجوم شنه مستوطنون على منازل في بلدة تل جنوب غرب نابلس. وكان الجيش الإسرائيلي قد تحدث عن عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيون باتجاه مستوطنين إسرائيليين، ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين في عملية إطلاق نار قرب إحدى البؤر الاستيطانية في المنطقة. وكان الجيش الإسرائيلي قد فرض طوقا أمنيا على مدينة نابلس وبلدة تل المحاذية. في أعقاب ذلك تحدثت مصادر أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية باشرت تحقيقا لمعرفة ملابسات العملية وجمع الأدلة من الموقع. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن منفذي العملية استولوا على سلاح أحد أفراد الأمن الذي وصل إلى موقع الحادث، ومن ثم استخدموه لإطلاق النار باتجاه إسرائيليين في منطقة حفاد جلعاد شمالية الضفة الغربية. وأضاف الجيش أن قواته تواصل تنفيذ عمليات مطاردة واسعة بحثا عن منفذي العملية، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية وإغلاق عدد من الطرق في المنطقة. لقيت الطفلة أرين مصطفى عزب من بلدة عرعر مصرعها عن عمر ناهز 12 عاما بعد أن سقطت من شرفة منزلها الليلة الماضية، هذا وتحقق الشرطة في ملابسات الحادثة. توفي شاب علي محمد أبو ريا من مدينة القدس متأثرا بجروح أصابته جراء حادث طرق ذاتي وقع لدى قيادته دراجته النارية في منطقة بيت حنينة. وأقرت الفرق الطبية وفاة الشاب في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية. دان وزراء خارجية مصر والإمارات وتركيا والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر دانوا السياسة الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدين أن الاقتحامات الأخيرة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. وقال وزراء تلك الدول في بيان مشترك إنهم يرفضون استمرار الاقتحامات الواسعة التي ينفذها مستوطنون للمسجد الأقصى بقيادة وزراء إسرائيليين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. أعلنت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي سنتكوم استكمال موجة جديدة من الغارات على مواقع إيرانية لليلة 13 على التوالي. وذكر بيان عن سنتكوم أن الغارات استهدفت مقرات عسكرية ومخازن أسلحة ومسيرات وشبكات اتصال بهدف تقليص التهديد الإيراني للسفن والناقلات في مضيق هرمز. من جانبها ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ذوي انفجارات سمع في منطقة ميناء بندر عباس.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران رفضت مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء العراقي إلى الجانب الإيراني. ونقلت الصحيفة عن مصادر إيرانية وعراقية أن طهران رفضت المقترح لإصرارها على حل جذري لقضية مضيق هرمز. الأحوال الجوية: انخفاض يطرأ في درجات الحرارة نهار هذا اليوم لتكون حول معدلاتها الموسمية العامة لتنحسر موجة الحر الشديدة. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من مجدل شمس.
2: صباح الخير من كفر برة.
3: صباح الخير من قرية نحف.
4: صباح الخير من مدينة سخنين.
5: صباح الخير من مدينة شف عمر.
6: صباح الخير من مدينة طمرة.
7: يا صباح الخير من أهل يركا.
8: صباح الخير كوكب أبو الهيزر.
9: أحلى صباح الخير من قرية كابو.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: بتحبوا تشترون برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس، هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة
3: خاضع لشروط الحملة.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
6: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة، مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
7: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
8: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق، يعني السائق البالغ، أما السائق الشاب اللي هو من جيل

0: 18 حتى 24 ممنوع منعاً باتاً، صفر نسبة الكحول.
1: لما يصير حادث، إذا طبعاً في إصابات، ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
2: لما إحنا منفوت قاصر تحت ال 18 على السجن، إحنا منعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة، إنه يرجع للجريمة 65%.
3: بالمختص المفيد،
4: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.

0: خاضع لشروط الحملة.
1: العودي للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
2: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.

0: 103.3 107.8 FM.
1: قتل الجيش الإيطالي 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون، 3 منهم بحالة حرجة خلال هجوم شنه مستوطنون على منازل في بلدة تل جنوب غرب نابلس. في المقابل قتل مستوطن وأصيب 3 آخرون في عملية إطلاق نار قرب بورة استيطانية في المنطقة، فيما فرض الجيش طوقا أمنيا على نابلس وبلدة تل. إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإيطالية عقد اجتماع بين نتنياهو وزير الأمن ورئيس أركان الجيش لبحث الرد على عملية إطلاق النار قرب بؤرة حافات جلعاد. وقال نتنياهو أن إسرائيل ستتحرك ضد منفذي العملية ومن يقفون خلفهم وفق تعبيره. قتل الجيش الإسرائيلي الشاب الفلسطيني خليل الرشق البالغ 47 عاما من عمره من ضاحية السلام بعد إطلاق النار عليه عند حاجز مخيم شعفات شمال شرق القدس، واحتجزت القوات الإسرائيلية جثمانه. ونددت محافظة القدس في بيان بالحاصل، معتبرة أن الحواجز العسكرية تحولت إلى أدوات لتقييد حركة الفلسطينيين واستهدافهم. اختتمت اللجنة الشعبية في رهط فعاليات خيمة السلم الأهلي والدفاع عن حق الأرض والمسكن بعد أسبوع من الندوات واللقاءات حول العنف والتخطيط وأوضاع القرى مسلوبة الاعتراف في النقب. وشارك في الأمسية الختامية عدد من المسؤولين ووفود من اللجان الشعبية، مؤكدين ضرورة توحيد الجهود للدفاع عن حقوق المجتمع العربي. ضبطت الشرطة أكثر من 4,400,000 شيكل نقدا داخل منزل في مدينة طمرة خلال عملية تفتيش نفذت بمشاركة وحدات مختصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية. وقالت الشرطة إن المبلغ شمل شيكل شواقل ويوروهات ودولارات، فيما تواصل التحقيق في مصدر الأموال وملابسة حيازتها. لقيت طفلة أرين مصطفى عزب من بلدة عرعرة مصرعها عن عمر ناهز 12 عاما بعد أن سقطت من شرفة منزلها، وقالت الشرطة إنها تحقق في ملابسات الحادثة. توفي الشاب علي أبو ريا من مدينة القدس متأثرا بجروح أصابته جراء حادث طرق ذاتي وقع لدى قيادته دراجته النارية في منطقة بيت حانينة. وأقرت الفرق الطبية وفاة الشاب في المستشفى بعد تدهور حالته الصحية. دان وزراء خارجية مصر والإمارات وتركيا والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر دانوا السياسة الإيطالية في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدين أن الاقتحامات الأخيرة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. وقال وزراء الدول العربية والإسلامية في بيان مشترك أنهم يرفضون استمرار الاقتحامات الواسعة التي ينفذها مستوطنون للمسجد الأقصى بقيادة وزراء إيطاليين وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية. أعلنت قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي سنتكوم استكمال موجة جديدة من الغارات على مواقع إيرانية لليلة 13 على التوالي، استهدفت مقرات عسكرية ومخازن للأسلحة ومسيرات وشبكات اتصال بهدف ما وصف بتقليص التهديد الإيراني للسفن والناقلات في مضيق هرمز. في سياق متصل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران رفضت مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء العراقي إلى الجانب الإيراني. ونقلت الصحيفة عن مصادر إيرانية وعراقية أن طهران رفضت المقترح لإصرارها على حل جذري لقضية مضيق هرمز. الأحوال الجوية. تنخفض درجات الحرارة هذا اليوم لتعود وتكون وفق معدلاتها الموسمية العامة، وتنحسر قليلا موجة الحر التي ضربت البلاد خلال الأيام الأخيرة. مساء اليوم يكون الجو غائما جزئيا حتى صاف، ودرجات الحرارة تبقى كذلك وفق معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. طهور الأطفال من أكثر المواضيع اللي تحيط فيها العادات والتقاليد، ولكن في الوقت ذاته هو إجراء طبي يحتاج إلى معرفة وخبرة والتزام بأعلى معايير السلامة. خلال الفترة الأخيرة عاد هذا الموضوع للواجهة بعد تناقل خبر وفاة رضيع، ولكن بدي أشدد أنه من المجتمع اليهودي الحريدي، في حادث اللي أثارت الكثير من التساؤلات حول المضاعفات المحتملة لهذا الإجراء، وانت ممكن أن تصير وكيف يمكن الوقاية منها. ومن منطلق أنه لا حياء في العلم ولا حرج في طرح أي موضوع لما بتكون الغاية حماية صحة أطفالنا، نناقش اليوم هذا الموضوع من منظور مهني وعلمي. على كرسي المختص يجلس محمد خليلي، ممرض يعمل في قسم الجراحة وغرفة الجراحة في مستشفى رمبم في مدينة حيفا، وهو أيضا مطهر مؤهل. أهلا وسهلا فيك يا محمد.
1: أهلين عفاف وشكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك محمد. بداية أنك إحنا بنحب نعرف المستمعات والمستمعين عن ضيفنا اللي يجلس على كرسي المختص وراء ميكروفون راديو الناس، فكيف بتحب تعرف عن حالك، مسيرتك الأكاديمية، وين درست، وين اشتغلت، وليش اخترت مجال التمريض؟
1: تحية للجميع. اسمي محمد أنور خليلي. بداية العلمية بدأت في الجامعة العبرية بالقدس. صراحة من وانا صغير كنت حابة أتعلم طب، بس بسبب ظروف البسيخومتري وشوية ظروف غير مناسبة اضطريت أني أتعلم التمريض. بعد ما دخلت التمريض بالجامعة العبرية كتير حبيت الموضوع وقررت أني أنا بدي أكمل بهذا المجال. بدايتي بعد ما خلصت اللقب الأول بالتمريض من الجامعة العبرية اشتغلت في قسم العناية المكثفة بهداسة عين كارم. بعدها حصلت لي فرصة أخرى، انتقلت لجراحة القلب في مستشفى شعارة صادق، ومن أكثر من 10 سنوات أنا انتقلت لمستشفى رمبم. كنت في قسم جراحة القلب فترة معينة، كنت أنا مسؤول بالقسم، ومن 3.5 سنين أنا بشتغل في غرفة العمليات في مستشفى رمبم. بالأساس أنا بشتغل في جراحة القلب وجراحة الدماغ وجراحة العامة طبعا وجراحة العظام.
0: طيب احنا بالنسبة لنا منتوقع انه يمكن من اصعب ظروف العمل في الاجهزة الصحية او المستشفيات هي التواجد في غرفة الجراحة. شو الصعوبة بهذا المجال محمد؟ ولا بتتلاشى مع يعني الخبرة والممارسة والسنوات؟
1: اولا الضغط دايما بيكون موجود، هذا الاسترس هذا حتى مع السنوات لازم يكون، بس الإشي المهم إنك أنت تقدر تفصل بين حياتك المهنية والعواطف تبعتك لبين لما أنت بتتواجد بغرفة العمليات. بغرفة العمليات لازم تستغل هذا الضغط أو هاي الظروف الخاصة لأنك أنت تركز بالعملية حتى تحافظ على السلامة للمريض، فبتقدرش أنت تدخل العواطف. فلهيك كل الناس اللي بيشتغلوا بغرفة العمليات سواء كان الجراح أو كل الطاقم هن ناس جدا جدا هن مميزين وبيقدروا يعملوا هذا الفصل بين العواطف تاعتهن لبين الجهة المهنية.
0: صحيح، ويعطيكم العافية. أيضا هيك مناسبة دائما نوجه تحياتنا للطواقم الطبية وبشكل خاص الطواقم الطبية من المجتمع العربي. محمد، اليوم موضوع حلقتنا طهور الأطفال، وبتوقع يمكن هاي المرة الأولى اللي على مدار سنوات برنامج المختص المفيد تتاح هاي الفرصة أنه نناقش هذا الموضوع بكل الجوانب المهنية والطبية. خلينا بداية نسألك كنبذي، شو أهمية هذا الإجراء من الناحية الطبية؟

0: بداية؟
1: أولا من منظور ديني هذا الإجراء بنعمله أغلبا بالبلاد إن المسلمين واليهود. حسب الإحصائيات 90% من الذكور اللي هن مطهرين اللي هن من المجتمع المسلم أو المجتمع اليهودي. بغض النظر اليوم الإحصاءات والأبحاث العلمية بتفرجي إنه حسب الأبحاث هذا بنزل نسبة الإصابة بعدة أنواع من السرطان زي اليوم البابيلوما فيروس اللي ممكن يتحول لسرطان سرطان العضو أو القضيب عند الرجل، وممكن ينزل بالسنة الأولى بنسبة جدا عالية التهابات المسالك البولية. وطبعا بدي أذكر بهاي الفرصة إنه الإثبات لهذا اللي أنا بحكيه إنه لما كانت انتشار في للإيدز الـ HIV بجنوب أفريقيا من أول الإجراءات اللي عملوها هي الطهور. فلما عملوا الطهور بأوغندا وأفريقيا شافوا إنه كان في تقليل تقريبا على الأقل 50% بنسبة ظهور الإيدز. فاليوم مثبت علميا حتى مؤسسة الـ AAP اللي هي مسؤولة عن طب الأطفال في الولايات المتحدة هي كتير بتوصي بإجراء الطهور، بتجبرش بس كتير بتوصي بسبب العوامل هاي.
0: نعم، يعني هذا هيك كان مدخل من الناحية الصحية العلمية البحثية. بس خليني أسألك كمان محمد، لما عم نقول هيك وذكرنا بتعريفك أنه أنت إضافي لكونك ممرض أنت كمان مطهر مؤهل، نوضح شوي للناس لأنه لازم يفرقوا، وهذا الموضوع غاية في الأهمية والخطورة في ذات الوقت. شو يعني مطهر مؤهل؟ شو التأهيل اللي بمرق الشخص لحتى يعني يحصل على هذا اللقب؟
1: شكرا لسؤالك. هاي نقطة جدا شائكة اللي أنا طرقت لها بصفحتي الخاصة وبحب دايما أحكي عنها. مهم نفهم إنه لما بنحكي على موضوع طهور الأطفال أو الختان لازم نفرق بين مجتمعين، بين المجتمع العربي للمجتمع اليهودي. بالمجتمع اليهودي الإشي جدا منظم تحت إطار وزارة الصحة اللي هو بدي أذكر الاسم بالعبراني اللي هي ربانوت رشيد اللي هن مسؤولين عن هذا المجال. فكل شخص اللي هو مهيل أو راف اللي بأخذ تصريح وكمان دورة تعليمية وبأخذ بالآخر رقم تأهيل زي إنه أي موضوع طبي وبيكون مبين كمان بالصفحة تاعتهن إنه هذا الشخص مؤهل وعمل امتحانات وبقدر يكون بطهور الأطفال. للأسف عنا بالوسط العربي، أنا عملت الدورة قبل أكثر من 10 سنين، أنا عملتها عن طريق كمان اللي هي مؤسسة اللي هي تابعة لربانوت، بس هن بيعطوناش التصريح زي ما هن بوخته لأنه طريقة التعليم شوي بتختلف. فبالوسط العربي في عنا شوية فوضى بالموضوع إنه وزارة الصحة هي مش مسؤولة عن هذا المجال، المسؤول عنه هي وزارة الأديان. وزارة الأديان فيش هنا أي تأهيل أو دورة، بتقدر تفوت على الإنترنت تفحصي أنا اليوم بدي أتعلم طاهر. حرفيا أي شخص بدون أي لقب علمي مثلا طبيب أو ممرض أو أي شخص بده اليوم يفوت يشتغل مطهر بيقدر يصير مطهر. فلهيك تكمن الخطورة بهذا المجال
0: طبعا.
1: وكمان من ناحية تانية الأهل لازم يفهموا إنه هون المسؤولية بتقع عليهن، هون فيش عندك وزارة الصحة اللي هي تيجي تفحص هذا الموضوع.
0: يعني ما في معايير محددة بالمجتمع العربي مثل ما عم نفهم منك، مش المفروض تكون لا ممرض ولا طبيب ولا متخصص ولا مختص، بدكش أي خلفية خاصة بالمهن الصحية.
1: فيش ولا أي مؤسسة اللي بتجبرك بالوسط العربي إنه يكون عندك خلفية طبية لحتى أنت تجري هذا. بس الإشي المنيح إنه أغلب الناس اللي بتروح لهذا المجال هن بيكونوا أطباء أو ممرضين أو بعرف كمان صيادلة أطباء أسنان. فنشكر الله إنه أغلب الناس اللي بتروحي من هذا المجال. ليش؟ لأنه ممكن في كتير ناس اللي بيعملوا هذا الإجراء أو مثلا بفوتوا على الدورة بعدين بفهم إنه فيش حدا اللي يعلمه أو حدا اللي يرافقه أو ممكن يصير معاه نزيف من أول ظهور ما يعرفش كيف يتعامل مع الموضوع، فهن بيطلعوا من المجال. ونسبة كبيرة من الأشخاص اللي بتعلموا هذا الموضوع هن بيكملوش لأنه فيش عندك بعدها تأهيل أو متابعة أو حدا اللي يجي معك يعلمك المجال من ناحية عملية. فكتير اللي هن بيتركوا هذا المجال أو لا سمح الله بصير معهن مضاعفات وبطلعوا من هذا الموضوع.
0: وإحنا رح نحكي عن موضوع المضاعفات لحتى هيك نسمع منك كمان شو الطريقة الأنسب وشو سبل الوقاية وكيف الأهل المفروض أنن يتعاملوا بعد هذا الإجراء. ولكن أسألك محمد، شو العمر الأنسب لإجراء طهور للأطفال؟ لأنه مرات في تفاوت، مرات في ظروف معينة عند الطفل، ما بعرف يمكن خلق قبل وقته، وزنه، حالة صحية معينة. تعال نرتب الأوراق بهذا الموضوع.
1: أوكي، سؤال مهم. هذا السؤال دائما بتكرر على فكرة لما الأهل بتصلوا بسألوا وين أنت أفضل فترة. أفضل فترة لما الطفل بيكون لحد جيل أسبوع وزنه فوق 2.5 كيلو، فيش عنده مشاكل صحية، الصفار عنده، بعدين رح نتطرق للموضوع بطريقة موسعة، وما يكونش عنده مشاكل طبية اللي تمنع الطهور أو عيوب خلقية. هاي أفضل إشي. ليش؟ بالأسبوع

0: الأول بتكون النهيات العصبية بعدها مش متطورة 100%، وبيكون الوجع أقل، ماشي، فبيكون أهون على الطفل من ناحية جسدية إنه يتحمل الإشي. مع إنه مثلاً عند بالوسط اليهودي باليوم الثامن عندهن إنه لازم يعملوا هذا الإجراء، فهمي كيف؟ بس عنا في الشيء، بس أنا بفضل دائماً بشوف من ناحية الطفل كيف بتحمل الإشي جسدياً، ومن ناحية أوجاع تحت جيل شهر هي الفترة المثالية، يعني خلق ابنك بلش فكر وانت أنا بدي أسوي خلال أسبوع أسبوعين بتكون فترة كتير منيحة من جميع الجهات.
1: أغلب الناس وانت يعني بتقوم بهذا الإجراء إذا طبعا الوزن بسمح والحالة الصحية بستنوا للشهر ولا إنه بعد أسبوع أسبوعين زي ما عم بتقول؟
0: صراحة الأغلب بين أسبوع لأسبوعين، لما بتصلوا لأهل بسألوني بدنا طهر الولد بسأل كديش عمره بقولوا لي فوق الشهر أو شهرين، أنا بس مهم أحكي أنا لحد جيل شهرين بطهر، فوق عن هيك بطهرش، ببعتهم لمختص أو يسووا بتخدير كامل أو بعيادي
1: عشان الطفل ممكن
0: عشان الطفل
1: يشعر أكثر في الألم أو يكون في لا قدر الله مضاعفات.
0: فدايما لما إذا الطفل ما طهرهوش بهاي الفترة بحس إنه يا كان في مشكلة عند الطفل يا مشكلة عند الأهل، ليش وصلوا لهذا الجيل وما طهروش الطفل. فتحت الشهر هي الفترة المثالية إنه نطهر الطفل. بس بدي أحكي موضوع جدا مهم، بالولايات المتحدة بكتير مراكز اللي هن بطهروا الطفل قبل ما يروح من المستشفى، يعني عمليا أول 48 ل 72 ساعة
1: بجبروش،
0: بس للأهل اللي بدهن بيقدروا يطهروا الطفل قبل ما الولد يطلع. من ناحية أوجاع من ناحية كل اللاي بيكون الأهون للطفل،
1: بيكون أهون حتى لو 48 ساعة، بنحكي على يومين.
0: إذا فش عنده مشاكل صحية بتساوي للطفل،
1: يعني نقدر نقول محمد المعيار الأهم هو وزن الطفل إلى جانب الحالة الصحية.
0: طبعا كل طفل بيخلق بالمستشفى بالمكتوب التصريح من المستشفى بذكروا انه في الفحص الجسدي اذا في عنده مشاكل للطفل، او كمان تخثر الدم بفحصه، بيعطوه فيتامين كي، بفحصه نسبة البيلروبين، كل هاي الشغلات. بالاضافة الوزن 2.5 كيلو هو المعيار انه الطفل يكون فوق 2.5 كيلو مفضل لحتى جسمه يقدر يتحمل هاي العملية وتكون المعافاة بدون مضاعفات.
1: طب الاطفال الخدج بتستنوا بس ليصير وزنهم 2.5 كيلو ولا هون في تعامل مختلف، يعني بتفحصوا معايير تاني رأي طبيب اطفال يمكن؟
0: لا أكيد الطفل الخدج أولا لما هو بيكون خدج لازم يضله
1: طبعا
0: بالحاضنة لحتى يصل للجيل اللي هو مسموح يطلع منها، فبنستنى بهاي الفترة إنه مثلا بتصلوا لأهل بقولوا له هيك، لا بنستنى إنه يصير وزنه على الأقل 2.5. عادة لما هو بيصل لهذا الفترة إنه يطلع من الحاضنة وكل الأمور عنده تتحسن من ناحية طبية فبيكون واصل لاتنين ونص، بس أنا تحت 2.5 كيلو بفضلش إنه نسوي طهور للطفل.
1: لحتى أغلق موضوع التوقيت، هل في حالات اللي فيها بتقول محمد للأهل التأجيل أنسب، يعني نستنى كمان أسبوع أسبوعين، ولا أنه زي ما حكينا 2.5 كيلو بالنسبة إليك الحالة الصحية هو هذا الأمر اللي بيحتم؟
0: لا هذا الإشي جدا جدا مهم ولازم نحافظ عليه. 100 جرام بجيل طفل اللي عمره أيام لأسابيع هي مش زي 100 جرام لما طفل عمره سنين. فهذا جدا جدا مهم، حتى بمجال التخدير بحسبه الأدوية وجرعة الأدوية على جرامات حتى مش على الكيلو بهذا الجيل. فلهيك هذا الإشي جدا جدا مهم، نستنى أنه الطفل ما كانش عنده مشاكل صحية. وكمان شغلة مهمة أنا بدي أحكيها، لما إحنا بنسأل إنه في للمشاكل للطفل مشاكل صحية، مهم للأهل إنه يكون في شفافية بيناتنا. يعني واحدة من الحالات اللي أنا واجهتها إنه كان في طفل، أنا طبعا يعني بسأل أهل إذا مكتوب التسريح من المستشفى في مشاكل، حكوا لي إنه لا، فأنا ما طرقتش معنا، يعني بلا ما أخذ إنه صعب تيجي تحكي لهم بعتولي وهيك، في أهل اللي ببعتوش وهاي. وطهرت الطفل الحمد لله كان كلش تمام، وأنا شفت الأهل بعد 3 أشهر برمم غرفة العمليات اللي أنا كنت هناك، اللي كان فيه الطفل عنده ثقب بالقلب اللي هن كانوا عارفين أول ما خلق وما حكيوش على إشي، فالإشي كان جدا جدا مزعج ومش حلو. المشكلة الأكبر إنه الإشي ممكن كان يضر صحة الطفل أو يصير عنده مضاعفات.
1: يعني الشفافية والمصارحة كتير مهمة هون، هذا مش يعني في حفاظ على خصوصية الطفل ولكن هون في إجراء يعني طبي بنقدر نقول.
0: أكيد أكيد 100%. فمع الاحترام للخصوصية سلامة الطفل هي أهم من كل الخصوصية، فلهيك لما إحنا بنسأل الأسئلة أو أنا دايما الناس اللي تعاملوا معي بيعرفوا أنه أنا ببعت زي تشيك ليست أنه قائمة أنه الشغلات لازم نجهزها، وبسأل على الطفل إذا في عنده مشاكل عند الأم حسية كل هاي الشغلات. فهذا الإشي مهم جدا أنكم تحكي كل الإشي اللي مكتوبة أو الموجودة عند الطفل.
1: هذا بخدني على أني أسألك محمد، يعني قبل إجراء الطهور شو الأمور اللي بتتأكد منها طبيا، يعني مش بحاجة لرأي طبيب أطفال، أنت بس بتمرق على التشيك ليست أو على هاي البنود إذا كل شيء تمام إحنا بنقدر نقوم بهاي العملية؟
0: أكيد زي ما أنا حكيت إنه من ناحية أولا لما الطفل بيسرحوه من المستشفى في عنا طبيب الأطفال هو مجبور يفحصهم. فبيكون عنا إحنا زي فحص لطبيب الأطفال على كل الأجهزة الموجودة عنده.

0: وبدهم طبعا كمان افحصها الدم. الشغلة الثانية في طبيب العائلي اللي هو بروح بفحصها، وفي كمان الممرضة اللي هي موجودة بالصحية، فهن اللي بفحص الطفل. فأنا بكون عندي معرفة إنه الطفل من ناحية صحية إنه كل شيء تمام، إنه أجري للطهور. بالإضافة لهيك لما بتصلوا فيه الأهل أنا بسألهم الأسئلة اللي لازم أبعت لهن كمان هاي القائمة، إنه الطفل في عنده مشاكل، في عنده حسية، وزنه، الصفار عنده، كل هاي الشغلات. فلما بشوف إنه كل شيء في عنده تمام بقرر أنه نطهر الطفل، بنعين موعد وبنطهره.
1: نعم. بموضوع الصفار أو الصفرة، شو الأمور اللي يعني بتستنوا ليروح بتاتا، أنه كيف التعامل مع هاي الحالات؟
0: أول إشي هذا الموضوع شوي في فهم مغلوط لإله،
1: وهو غريب كمان أنه ليش لا، يعني الناس بتتساءل ليش بنعملش الإجراء إذا الطفل عنده صفر.
0: مزبوط 100%. إذا بنرجع للسؤال اللي قبل، أنا شرحت أنه بالولايات المتحدة ممكن يعملوا طهور للطفل أول يوم يومين أول ما يخلق قبل ما يروح من المستشفى. فعمليا الصفار ما لحقش يطلع ولا هن بيعرفوا شو كانت نسبته. فهذا الإشي الصفار بحد ذاته هو مش مشكلة، هو مؤشر على مشكلة إنديكيتور. يعني مثلا إحنا لما نشوف الصفار عالي هذا بدل إنه الكبد بعده مش مكتمل 100% عند الطفل. الكبد هو مسؤول إنه يطلع البيليروبين اللي هو بالآخر إحنا بنشوفه كصفار على جسم الطفل خارج الجسم عن طريق البراز وعن طريق البول. والإشي اللي بخوفنا أكتر إشي إنه إذا الكبد مش مكتمل، الكبد مسؤول إنه هو يصنع المواد اللي بتساعد على تخثر الدم والبروتينات اللي بيحتاجها الجسم عشان يلتئم الجروح. فهذا الإشي ممكن يكون مؤشر إنه هذا الطفل ممكن يصير عنده نزيف أو ممكن الجروح ما يلتئمش 100%. أما هو بحد ذاته كصفار هو مش مشكلة. بس كمان نتطلع على الرقم تبع الصفار اللي عادة، طبعا أنا مهم أحكي إنه الطب هو مش علوم دقيقة، يعني في أرقام وفي أبحاث وفي خبرة فيه، بس عادة في كتب اللي بتكتب إنه لازم يكون تحت الـ14 تحت الـ12. أنا شخصيا بفضل إنه يكون تحت الـ10، بأخذ هذا المارجن إنه ما يصيرش في عنا مضاعفات عند الطفل. فلما الصفار بيكون تحت الـ10 هذا الإشي بيطمني وأنا بقدر أعمل العملية بدون أي مضاعفات. الأهل لازم يفهموا إنه ممكن الصفار أول كم يوم يوطى، بعدها بصير كمان في بيك تاني اللي بيرجع بيعلى كمان مرة. فإذا دايما احنا بنتطلع انه على الصفار، اذا شفنا الطفل بتطلع عليه بيشوفوا انه بعده الصفار عنده، لازم يعملوا كمان فحص يتأكدوا انه ما عليش كمان مرة، وهذا الاشي طبيعي.
1: طيب تفاصيل كتير مثيرة، وبفكر انه مهم هيك عم نتوقف عندها لحتى نوضح، لانه في كتير علامات استفهام حول هذا الموضوع. احنا رح نخرج لفاصل قصير، بعد الفاصل محمد رح نرجع لنتحدث كمان عن كل ما يتعلق بموضوع التخدير، تخدير الطفل، وشو الخيارات المتاحة لتخفيف الألم خلال وبعد إجراء عملية الطهور للأطفال. إذن فاصل قصير ونواصل معكم في هذا العدد من برنامج المختص المفيد.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
3: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: عدنا ونواصل معكم في هذا العدد من برنامج المختص المفيد. موضوع حلقتنا طهور الأطفال، وعلى كرسي المختص يجلس ويرافقني محمد خليلي، ممرض في قسم الجراحة في مستشفى رمبم ومطهر مؤهل عن جديد. أهلا وسهلا فيك محمد.
1: أهلين عفاف.
0: يعني هيك قبل الفاصل تحدثنا عن الكثير من التفاصيل اللي إلها علاقة بأهمية الطهور، كذلك أيضا حكينا عن التأهيل المهني للمطهر وعن الإجراء بشكل عام. أجل الوقت اللي أسألك محمد عن موضوع التخدير، هيك كتار بتسألوا شو عمليا المواد المستخدمة، قديش بتخفف الألم على الطفل، هو تخدير موضعي بتوقع، فدخلنا شوي بتفاصيل هذا الموضوع.
1: طبعا كيف ما ذكرت قبل انه الطفل بتوجع، وهذا الوجع جدا جدا مهم انه كيف احنا نسيطر عليه ونخفف قدر الامكان. الطفل احنا المادة اللي بنستعملها هي مادة الليدوكاين او الاكسيلوكاين اللي هو المراش، فدايما بعد ما الاهل يتواصلوا معاي الشغلة الاولى اللي بطلب طبعا انه يحطوها في زي مادة تخدير اللي اسمها الاملاء اللي بتنباع بالصيدليات. طبعا كان اخر فترة ضجة كبير حول الاملاء، وقسم من الاميات كتير بتخاف تستعملها، رح نذكر بعدين ليش. فاحنا بنطلب انه يحطوا الاملاء بين نص ساعة على ساعة قبل عملية الطهور، ويحطوا فوقها كيس نايلون مهم جدا لحتى الحفاظ ما يمتص المادة وتروح لجسم الطفل.
0: عملية عشان يكون في مفعول لهذا
1: طبعاً.
0: المرهم
1: بعدها بنطلب من الأهل يجيبوا نوفيمول. النوفيمول هي مادة كمان اللي هي عمليا الأكامول بس مخصصة للأطفال. من ناحية الكمية بنعطيها للطفل بعد عملية الطهور. والشغلة الثالثة أول ما أوصل بعطي للطفل في مرش الإكسيلوكاين اللي هي مادة الليدوكاين، إحنا بنعطيها للطفل. وبالإضافة لهيك حسب الأبحاث العلمية السكر المي إذا بنحط فيها شوية سكر، حتى بالعمليات اللي هي عنا برمب تخدير موضعها وهيك شوية سكر أو حبة تمر، في ناس اللي بحبوا يستبدلوها، السكر كتير كتير بخفف الوجع عند الطفل إذا حطناه مع مصاصة وبله الطفل. فعمليا إحنا بنسيطر على الوجع بصورة جدا جدا عالية.
0: رح أسألك على كمان التوصيات لبعد الإجراء، شو بتنصح الأهل، بس هذا الإجراء شو مراحله، قديش بستغرق وقت محمد؟
1: عمليا قبل ما أنا أوصل بستغل هذا الوقت بين نص ساعة لساعة إنه الأهل عادة الأم إنه تحط الإملاء. لما بوصل بنحط الكسيلوكاين اللي لتياخد مفعول حوالي 10 دقائق، وبعدها بنعطيه النوفيمول. فبنساوي زي ترابط بين كل هاي المواد اللي اعطناها مع بعض، لأنه الميتابوليزم عند الطفل جدا جدا عالي، فكل الأشياء اللي احنا بنعطيها الجسم بطلعها بسرعة. فلهيك مفضل إنه نعطيه كمان إشي عن طريق الفم اللي هو النوفيمول اللي يساعده بين 4 إلى 6 ساعات لبعد العملية. وعادة الوجع بضل حوالي 24 ساعة، بهاي الفترة أنا بطلب من الأهل إنه يعطوه نوفيمول كل 6 ساعات، وهذا الإشي جدا جدا بيساعد. عادة بالدقائق الأولى أو خلينا نقول بالفترة الأولى أول نص ساعة ساعة الولد شوي بتوجع، بعدها بهدى وبنام وبيكون سيطرة تامة على الوجع عن طريق النوفيمول.
0: احنا اتعودنا نسمع مع يعني عملية التبول الأولى بعد الطهور ممكن انه الطفل يحس بالألم، في طريقة لانه يعني حكيت على موضوع النوفيمول، هذا الإمكانية الوحيدة المتاحة للأهل انه يخففوا من وجعه؟
1: لا، في الأطباء، فقط الأطباء عندهم صلاحية انه يعملوا بينيل نيرف بلوك اللي عمليا بيعملوا زي تخدير للعصب اللي موجود للعضو. فهاي بس الأطباء هن اللي بيقدروا يعملوها عن طريق مادة اللي اسمها الليدوكاين. بس هاي الإجراء بيعملوه الأطباء أو لطفل اللي عمره فوق جيل الشهرين، وهذا الإشي بيساعد لتطويل الوقت اللي ممكن التخدير يساعد الطفل. فلهيك كيف ما ذكرت قبل تحت جيل الشهرين أو الطفل اللي عمره أسبوع لأسبوعين، عادة بالوسائل اللي احنا بنستعملها تخدير الموضع عن طريق الإملاء احنا بنسيطر على الوجع بنسبة جدا جدا عالية.
0: وهذا بالأمر الجيد محمد، رغم أنه مثل ما أنت ذكرتك بالبداية الإحصائيات وأنه الطهور هو إجراء شائع، ولكنه مثل أي إجراء طبي قد تحدث لا قدر الله مضاعفات. هذا هيك الجانب اللي بدنا شوي نتوسع فيه ونسمع منك وين تكيف وكيف ممكن يعني نحاول أنه نتجنب حدوث أي مضاعفات لطفل.
1: طبعا أولا المضاعفات ممكن تكون زي أي عملية جراحية زي أي إشي، بس اللي بخفف كل هاي المضاعفات أو ممكن يمنعها هو قديش الشخص اللي موجود هو شخص مهني عارف حاله شو بيعمل. وممكن أذكر المصطلح بالعبري اللي هو سيكون محوشاف اللي أنت

0: لما بتفوت على عملية معينة، أي عملية أو طهور، أنت بتعرف شو المضاعفات اللي ممكن تصير والإشي طبيعي وكيف أنا أتعامل معها.
1: نعم.
0: فالمضاعفات اللي ممكن تصير خلال عملية الطهور، أكتر إشي خطر هو النزيف. النزيف اللي بصير بعد عملية الطهور إذا صار، إحنا ممكن نسيطر عليه عن طريق مواد خصوصي اللي بسموها الهيموستاتيك إيجنز، اللي هي مواد اللي إحنا بنحطها على الجروح اللي بتساعد الدم إنه يتخثر. الشغلة الثانية، في زي لسكة معينة اللي اسمها الكوبن، هناك بنساوي ضغط موضعي على هاي المنطقة اللي توقف النزيف. الشغلة الثالثة ممكن، بس هاي بتكون بالمستشفى إذا وصل الطفل أو هيك، ممكن يستعمل دياتيرميا اللي بسموها الليزر، اللي هي ممكن يساوي هناك عن طريق الكهرباء ويوقفوا النزيف. فمن الأشياء المهمة إنه لما أنت بتجيب مطهر أو شخص اللي هو مؤهل، تشوف إنه هو عنده هاي القدرات، إنه لا سمح الله إذا الطفل صار عنده شوية نزيف، أول إشي مش لازم نخاف، نعرف شو إحنا لازم نساوي. فبنبلش 1 2 3، عادة 90% من الحالات إنه هذا النزيف المفروض إنه يوقف وما يصلش لمرحلة إنه الطفل يحتاج علاج بالمستشفى. بس إذا خلال نص ساعة استعملنا كل هاي المواد وشفنا انه النزيف مش قاعد بتوقف، فلازم الطفل يتوجه للمستشفى. عادة من خبرة انا بحكي لك، انه الطفل اللي بوصل لمستشفى، اذا احنا ما كانش في عندنا مشكلة بالطهور نفسه بالقص، عادة الطفل بيكون في عنده مشكلة بالتخثر او عنده مشكلة تانية، اللي هي بتكشف دائما كتير من الحالات انه الطهور بيكشف على مشكلة عند الطفل بالتخثر او عنده مشاكل تانية اللي بتمنع، ممكن نقص بالصفائح اللي بتمنع تخثر الدم وانه يصير عندنا نزيف.
1: نعم. ومحمد، عمليا يعني الفرق بنقدر نقول بين الاعراض الطبيعية بعد الطهور وبين المضاعفات اللي بدها مراجعة طبية، وفقط موضوع النزيف، يعني مش المفروض يصير في اي مضاعفات تانية اللي ممكن تكون في اطار الطبيعي.
0: باطار الطبيعي ممكن يكون عندنا النزيف. بالإطار الأخطر اللي هو تحت الإهمال الطبي لا سمح الله، إنه ممكن مثلا شخص اللي قص أكتر من اللازم جلد، فيصل لأوعية دموية اللي هي مركزية أكتر، اللي ممكن تسبب نزيف وصعب نسيطر عليها. غير عن هيك ممكن يقص جزء مثلا من الجلانس اللي هو راس العضو، اللي كمان ممكن يساوي نزيف اللي انت بتقدرش توقف عليه. فهاي تحت الإهمال الطبي، أو ما سألش إنه الطفل مثلا ممكن الأم عندها هيموفيليا، ممكن الطفل عنده هيموفيليا، ممكن مرات في أهل اللي بيقبلوش أكتر بالمجتمع التاني إنه مثلا بدهنش ياخدوا تطعيمات، وبين الشغلات اللي بيعطوها للطفل هي فيتامين كي، ممكن الأهل ما وافقوش إنه الطفل ياخد فيتامين كي اللي بيساعد بتخثر الدم. فهي الشغلات هو لازم يفحصها. وحتى صار في نزيف، أنت بتفوت، أنت لازم يكون عندك كيف تسيطر عليه عن طريق المواد اللي أنا ذكرتها قبل. فهاي المواد عادة مع الحبشان اللي احنا بنحطها، اللي عادة اللي اسمها الكوبان، المفروض انه توقف النزيف. اذا ما وقفش النزيف لازم الطفل يتوجه للمستشفى. بس بدي اذكر شغلة تانية. انا حكيت من قبل انه وزارة الصحة هي بتساعدش بتأهيل ولا بتتدخل بتأهيل المطهرين. بس اي نزيف او اي طفل بصل مع مضاعفات طهور او نزيف للمستشفى، المستشفى لازم يودي هاي الحالة يخبر عنها لوزارة الصحة، حفاظ ديفوه، فهو مجبور يخبر عن هاي الحالة لوزارة الصحة انه صار عندي نزيف. مش شرط انه يكون في اهمال طبي، ممكن صار نزيف الولد عنده مشكلة بالتخثر او لم عنده مشكلة بالتخثر، بس هاي الحالات لازم توصل لوزارة الصحة.
1: محمد، ذكرنا موضوع المرهم المخدر اللي هو طبعا يعني مخدر موضعي الاملة، وذكرت انه في صار وكأنه قضية، وفي مرات ردود فعل يمكن عم بتكون معارضة لان يستخدموه للاطفال او شيء. اشرح لنا ليش، شو اللي صار مع هذا المرهم على وجه الخصوص، وكيف بتتعامل لما يعني الام او الاب بيقولوا لك لا انا بفضلش استعمل املة لطفلي؟
0: مؤخرا كان في حالة بمستشفى بورية اللي الكل بيقدر يشوفها على السوشيال ميديا، انه كان في طفل وصل هناك بنقص اكسجين حاد وبصير جسمه على لون ازرق، وحالة اللي اسمها ميتاهيموغلوبينيميا. مهم اشرح انه الاملة اولا هي دهون جدا جدا امن، وكريم اللي جدا امن وبستعملوه من سنين طويلة بدون اي مشاكل، بس لازم نعرف وانت نستخدمه. المشكلة الوحيدة اللي ممكن يعملها بالاساس لما بيكون في جي 6 بي دي عند الطفل، عند الام كمان مفضل انه ما نستعملهاش كمان للطفل، لان اللي هي باللغة العامية حساسية الفول. بهاي الحالة اذا احنا دهناها للطفل ممكن يصير عنده الحالة اللي ذكرتها قبل، اللي بنشوف عنده نقص بالاكسجين، بصير لونه على زرق، وبصير حالة اسمها هيموليزيس اللي هي بصير انفجار الكريات الدم الحمراء. الحالة ممكن تشكل خطر على حياة الطفل حسب الكمية اللي هاي وحسب كيف جسمه اتقبل الإملة وكديش كمية فاتت على جسمه. فمهم نفهم إنه الإشي جدا جدا نادر، مهم نعرف وين ما نستعملهاش. الشغلة الثانية اللي بتثبت إنه اللي هي جدا آمنة إنه هي بتنباع OTC، يعني عمليا فيش حاجة لوصف الطبيب لحتى تشريها، هي موجودة بالصيدليات بس لازم نعرف كيف نستعملها. بهاي الحالة اللي كان الطفل اللي وصل على المستشفى كان عنده G6PD اللي حسية الفول وصار عنده هاي المضاعفات من هاي الناحية، ففيش داعي لهذا الخوف من هاي الكريم والإشي جدا آمن. من ناحية الأهل، لما أنا ببعت التعليمات للأهل، الأم بتحكي لي أنا بديش أستعمل إملة، بجرب أشرح لها إذا هي بتتقبلش هذا حقها. بس الإشي الثاني إنه إحنا بنعوض على الإملة، إني أنا بطلب قبل بنص ساعة على ساعة إنه تعطي الطفل نوفيمول. لما بوصل على البيت أنا بعطي الطفل بحط له مرش لكسيلوكاين وبستنى، بدل ما يستنى 5 دقائق بنستنى ربع ساعة لحتى نجري العملية. والشغلة الثالثة خلال العملية بله الطفل انه احنا بنعطيه سكر او بنعطيه حبة تمر، فبنسيطر على الوجع بطريقة تانية عن طريق العوامل الثلاثة.
1: هاي في الحالات اللي بيرفضوا فيها استخدام الإملة، على الرغم من انه انت شددت انه هو آمن. محمد، بدي ارجع خطوة للوراء بس لحتى استوضح هذا الامر ايضا. مشاكل صحية، حالات معينة، عيوب يمكن خلق معها الطفل اللي بتمنع إجراء الطهور، أكيد بتواجه مثل هاي الحالات.
0: أكيد، بالإضافة ولا العوامل اللي حكيتها من قبل اللي هي الوزن والبيلروبين، في عنا عيوب خلقية. عيوب خلقية اللي هي بتتقسم حسب المنطقة اللي موجود بالطفل، مش شرط أنه تكون العيوب الخلقية هي بس بمنطقة الطهور، ممكن عيوب خلقية اللي هي موجودة بالقلب لا سمح الله، أو عيوب
1: أنا
0: خلقية.
1: أنا ذكرت حادثة ثقب القلب عند الطفل قبل في مرحلة سابقة.
0: أكيد، فهذا الإشي جدا ممكن يأثر من ناحية مواد تخدير، من ناحية استرس للجسم اللي الطفل بفوت فيه ممكن يأثر عليه. الشغلات المهمة اللي هي بمنطقة الطهور، أول إشي في حالة جدا اللي مهم انه نعرف انه الطفل مش لازم يتطهر فيها، اللي هي الهيبوسباديوس، اللي هي عمليا الفتحة بتكونش بالمركز وين هي لازم تكون، بتكون نازلة لتحت.
1: حالة شائعة هاي؟
0: حالة شائعة نسبيا، من ناحية ارقام انا صراحة بقدرش اعرف كنتش في ارقام، بس انه منشوفها يعني
1: مش نادر، يعني بتصفوها
0: مش نادرة. فمنشوف الهيبوسباديوس. الهيبوسباديوس وكتير مرات حتى بالفحص السريري لما الطفل بروح وبسرحوه من المستشفى بيكونش مكتوب هذا الاشي. فاهمي؟ فهذا الاشي جدا جدا مهم انه بتوصل انت بتشوف الطفل عنده هيبوسباديوس. بالدرجة الاولى التانية اللي بسموها الجلانورال اللي موجودة بمنطقة الجلانس او راس القضيب، هاي مش مشكلة بتقدر تعمل طهور بدائم مضاعفات، بس مهم تشرح للاهل اني انا شفت انه في اشي اللي هو مش مزبوط اللي هن ما انتبهلوش، بس احنا بنقدر نعمل طهور. في اهل اللي بيقبلوا يعمل طهور، في اهل اللي بفضلوا يستشيروا، وانا دايما وجهن لاستشارة جراحة مسالك بولية للأطفال، وعادة أو هو بطهر الطفل أو برجع للطفل أنه أنا انطهره. بالحالات اللي هي معقدة أكتر أنه إحنا بنطهرش الطفل، وممكن هاي الحالة تكون مرافقة بحالات أخرى زي كمان أنه مثلا يكون في عكيمة أنه عنده العضو يكون ملتوي أو أنه ما يكونش صحيح وكل هاي العوامل، فمهم إحنا نعرفها. بهاي الحالة ليش مهم كمان للأهل يفهموا ليش إحنا ما نجريش الطهور؟ لأنه ممكن بجيل سنة بدهن يصلحوا هاي الفتحة اللي هي مش موجودة محلها ورجعوها للفتحة الأصلية محلها. فالجلد اللي إحنا رح نقصه بعملية الطهور هنا رح يستعملوه خلال العملية
1: يستخدم.
0: للاستخدام، عشان تكون النتيجة النهائية إنه هي تجميلية جدا جدا منيحة.
1: فبهاي الحالات مفضل انه الانتظار او بداية زي ما انت قلت بتوجهن لاستشارة عند مختص.
0: فبهاي الحالات. بحالة تانية كمان ممكن يكون في مرات بيكون زي التواء اللي التورشن بينل اللي بيكون فيه زي التواء، كمان بهاي الحالة مفضل انك انت تستشير او تشوف اذا بتقدر تطهر الطفل. الحالة الثالثة اللي ممكن يكون عند الطفل اللي هو فتاك بسموه الهيرنيا، بالاساس اذا كان بالجهتين عنده بيكون عنده هيرنيا، فهذا الاشي مش لازم انت تساوي الطهور وتستنى، وكمان تستنى كمان الفحص اللي بعمله انا قبل تشوف انه عنده الخصيتين نازلات. اذا واحدة منهن مش نازلة كمان مفضل تستنى ما تسويش الطهور، لانه ممكن الطفل لقدام يحتاج لعملية وبسوي الاشي مع بعض.
1: اذا هاي هي الامور اللي مثل ما قلنا هيك بتوجب هنا يمكن الفحص اكثر بشكل ادق او امام مختص. قبل التوصيات محمد بدي اسألك قصة تجربة من كل الحالات اللي مرقت عليك بكل هاي السنوات، يمكن بعدها معلقة براسك، كان فيها جانب استثنائي اذا بتحب شاركنا.
0: طبعا طهور الطفل هو بالنسبة لي هو إجراء عادي، طبعا احنا بنأخذ الاحتياطات وبنعرف انه رايحين ودايما احنا جاهزين لأي مضاعفات ممكن تصير. بالنسبة للأهل خصوصا الأم بيكون هذا استرس كبير وخوف. بحاول قد ما بقدر أنه أساوي الإشي لتجربة جدا جدا حلوة. بواحدة من الحالات اللي أنا كان في أهل اللي استدعوني لطهور الطفل، سألتهم قالوا لي كل شيء تمام ومكتوب التسريح، كان ما كانش في إشي خاص اللي موجود فيه. وصلت الأهل، أهل عاملين حفلة رز ولبن، قاعدة عازمين ناس زي عرس مصغر. فللأسف أجيت أنا فحصت الطفل، شفت أنه في عنده مشكلة اللي هي هيبوسبادياس بدرجة متقدمة اللي بنفعش

0: ظهر الطفل. فبحكي للأبو إنه طبعا أنا سويت الإشي بغرفة خاصة مش قدام الناس. بحكي للأهل إنه أنا بقدرش أطهر الطفل, الطفل ممنوع يتطهر بس لجيل سنة ودارس بتروح عند استشاري وهيك. فما تقبلوش الإشي, إنه بتعرف الخوف من المجتمع إنه ليش يعني وشو في عند ابني وهيك. فالأبو زي أحرجني ولا بحكي لي أنا عازم ناس وبدي أطهر الطفل. فجربت أفهمه إنه أنا بتفهمك وأنا بحترم إنك عندك ناس اللي هن معزومين بس أنا ممنوع أطهر الطفل. فاللي اتفقت بعدين مع الأهل إنه قلت له طيب هات نسوي إشي هيك, أنا بحط لك زي حفشة على الطفل على هاي المنطقة كأنه إحنا طهرناه, الباب بيكون مسكر وهذا هو وبعدين هاي. فالأب
1: وكأنه عملنا
0: طهور. الأب كتير كتير احترم الإشي مع أنه كان خايف, وأكتر إشي كان محرج أنه قدام الناس بتعرف مرات في نظرة أنه يمكن الولد عنده إشي وليش مطهروش وهيك. فسوينا له العصب وطلعت أكلت معهن وروحت وديته لاستشاري. كتير قدر الموقف, والطفل هذا بعد ما الأبو عمل له عملية تشكرني وحكالي أنه عملت العملية ومر كل شيء تمام. هاي هي من المواقف اللي بنساهاش,
1: اللي بتنساهاش هي فعلا قصة استثنائية. يمكن خلاصة الحديث تعملوش احتفالات كبيرة بدل في كمان عن جد يعني سمعنا منك محمد في حالات معينة اللي بنفع انه نستنى شوي
0: صح.
1: مش ضروري نفكر دغري انه يصير في وصمة على هذا صح. الطفل محمد بدي توصيات منك هيك يعني ما بدي احصر اذا هي للأهل او لا طواقم تاني يمكن انت بتتعامل معها, توصيات بما يتعلق بهذا الموضوع اللي مهم لإلك انه توصل بعد هاي الحلقة.
0: أكيد أول إشي التوصيات, أنا ببلش بالأهل قبل ما يختاروا مطهر يطلعوا مين هذا الشخص, شو الكفاءات تبعته. مهم جدا موضوع تعقيم المعدات, يعني اليوم أنت بتجيب شخص المعدات اللي بيستعملها أو اللي بيفتحها هي معدات معقمة بتطلع عليها, في إشي اسمه الانديكيتور اللي ببين إذا هي العدد معدات معقمة. الشخص هذا إذا صار معي أنا لا سمح الله مضاعفات, بيعرف يتعامل معها, بيعرف يوقف النزيف, أنا على الساعة واحدة بالليل تنتين بالليل بتصل فيه بيجاوبني برد علي, هاي الشغلات خلينا نبلش من هاي. بعد العملية بعد ما إحنا نعمل الطهور وإن شاء الله كل شيء تمام, أنا دايما بستنى بفحص الطفل, بطلعش كل الناس بتعمل معي بتعرف بطلعش من بيت الطفل بلا ما أتأكد إنه فيش عنده نزيف.
1: طبعا
0: هذا الإشي جدا
1: هذا الألف باء
0: وغالبا خلال نص ساعة يعني من لما أنا بفوت لتنو أطلع بدها نص ساعة, إذا ما صارش نزيف على الأغلب على الأغلب مش راح يصير, إذا بصير هي نقط خفيفة ومش إشي لا سمح الله اللي بعرض حياة الطفل للخطر. فأول إشي كل ساعة الأم بتفتح الحفاض أول 24 ساعة مجبورة تفحص النزيف, هاي أصعب مهمة اللي هي للأم
1: صحيح.
0: بالليل بالنهار أول 24 ساعة مجبورة تفحص لأنه أكتر إشي ممكن يشكل خطر على حياة الطفل النزيف, لأنه الطفل عنده كمية صغيرة من الدم مش زينا الكبار فوق 5 لتر,
1: يعني تنتبه على كل نقطة دم.
0: أول إشي نقط خفيفة ممكن تكون هاي موجودة بالتعليمات بس إحنا بنحكي لا سمح الله بتفتح الحفاض بتشوف كمية كبيرة في نزيف, أول إشي تتصل بالمطهر أو بالطبيب اللي عمل العملية وضغط موضعي عادة بيساعد إنه الإشي يوقف. الشغلة الثانية لازم نشوف إنه الطفل بيعتبول, الطفل بيعتبول بين 4 إلى 6 ساعات مع انه مع وقت اكتر بس مفضل انه نشوف الطفل يعتبول. ليش؟ لانه ممكن العصب اللي احنا حطيناه هناك ممكن تكون شد على هاي المنطقة والطفل بصير عنده حصار بول, وبعدين كمان معروف انه بعد الطهور دايما زي اي عملية جراحية بصير انتفاخ
1: صحيح
0: بتسكت بهاي المنطقة فممكن تشد على العصب وتمنع انه الطفل يعتبول. فهذول الشغلتين هن جدا مهمات. اول 24 ساعه مش لازم نطب الجروح, دائما انا بحط مواد اللي هي بتوقف لا سمح الله اذا صار نزيف, فاحنا بنطبش فيه ولا بنحممه ولا بنغير له ولا إشي من ناحيه الحفشه, انا بحكي الحفاض بنغير عادي. بعد 24 ساعه بنحط الطفل بمغطس مي فاتري, مهم جدا انه المنطقه بعد ما ننشف جسم الطفل ما نستعمل الشامبوهات اللي فيها روايح وكتير, ابسط إشي بدون كيماويات هذا افضل إشي بيكون للطفل
1: بعد المنطقه حساسه ومجروحه.
0: ايوه بنفك العصب من هناك, راح تشوف الام شغلتين, راح تشوف في انتفاخ بالمنطقه والإشي طبيعي ممكن يظل يزيد الانتفاخ لحد 3 ايام, والشغله الثانيه راح تشوف يبلش في صفار اللي بغطي المنطقه. الصفار عاده بالطفل الاول الام كتير بتخاف بتفكر انه التهاب, هذا مش التهاب, هذا ماده اللي اسمها فيبرين اللي هو ماتريكس طبيعي اللي الجسم بصنعه لحتى يسكر الجروح, هي بتكون منطقه الجروح فممكن يغطي هاي المنطقه ممكن يضل لحديت اسبوع ممكن يضل لحديت 10 أيام لأسبوعين كمان, الإشي جدا جدا طبيعي. الجسم بيعمل هذا الفيبرين والجسم لحاله بيزيله بدون أي إشي. المغاطس المي الفاتر كتير بتساعد إنه الفيبرين يروح بسرعة. الشغلة الثالثة المحافظة على النظافة, يعني خلصنا الطفل حممناه هاي المنطقة مفضل أو بشاشات اللي هي معقمة أو بشكير اللي هو نضيف طبطب شوي شوي بننظف هاي المنطقة. إسا بالنسبة لشو نحط بعد الطهور,

0: هذا السؤال دائما دائما شائع، والأهل أكيد بدهن يعطوا أحسن إشي لابنهم. بس بدي أوضح شغلي، ممكن نحط زيت زيتون قديم، ممكن نحط فازلين، وممكن تحط مادة كريم اللي فيها انتبيوتيكا اللي اسمها ببنتين بلوس، مش الببنتين تبع الحفاظ، ببنتين بلوس اللي فيها مادة إضافية اللي هي خلوروكسيدين اللي هي مادة معقمة. عشان نفهم شغلي، الطفل جسمه هو اللي بيشفي الجروح. كل هاي التدخلات الخارجية، سواء حطيت زيت زيتون قديم أو حطيت فازلين أو حطيت ببنتين، كل هاي الشغلات بتساعد إنه نخفف احتمالية
1: بس الجسم لحاله
0: وما تصيرش مضاعفات. فعمليا الطفل هو اللي بيسكر الجروح بدون هاي مشاكل.
1: احنا بدنا نتأمل السلامة للجميع، لكل الأطفال. وقديش بدنا نشكرك محمد على يعني كل هاي بالآخر حكينا على كل هاي التوصيات المهمة، بس شرحت لنا الموضوع بشكل جدا مهني، وبفكر انه بقلل كتير من منسوب القلق لكل شخص هيك يعني مقبل الام حامل بدنا يخلفه عم بيستنوا مولود. فشكرا جزيلا لك على حضورك وعلى كل هذا الحوار ومحتوى هذه الحلقة. اذا المختص المفيد محمد خليلي، ممرض في قسم الجراحة في مستشفى رمبم ومطهر مؤهل، وهذا كان موضوع حلقتنا لليوم. شكرا لكم المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة، على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة القيمة. الشكر موصول أيضا لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك ومحمد علي أبو ليل، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعلي النصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية. الكل أطفالك، وإلى اللقاء.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية. معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع. بمبادرة وإشراف هاني، دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.
2: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاه صليبة معك
4: خطوة خطوة. خاضع لشروط الحملة.
5: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: المنتصف الراديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. الصحة الفلسطينية تعلن عن مقتل 4 أشخاص خلال مواجهات قرب نابلس ومقتل مستوطن. مستوطنون يهاجمون قرية فرعتة، وأنباء عن إصابة فلسطيني بالرصاص.
1: الخير المستوطنين هجموا على الدور عندنا، هايهم ها هايهم قرب على الدور كله، بدهم يحرقوا السيارات والدور. النجدي يا عالم النجدي.
0: انطلاق اجتماع أمني مصغر برئاسة نتنياهو لبحث إيران وموضوع الإيراني طبعا، والتصعيد في الضفة الغربية. بن غفير وسموتريتش يدعواني إلى التصعيد. الشرطة تضبط أكثر من 4 ملايين شيكل نقدا داخل منزل في مدينة طمرة. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، ولكن الانطلاقة تكون مع الضفة الغربية. إذا شهدت منطقة شمال الضفة الغربية اليوم تصعيدا أمنيا خطيرا في عقاب عملية إطلاق نار وقعت قرب قرية تل وفي محيط مستوطنة حفاد جلعاد، أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين خلال الأحداث التي طبعا جاءت بعد العملية بموجب الرواية الإسرائيلية. ولكن الرواية الفلسطينية تقول بأن الاعتداء كان بداية من قبل المستوطنين بدعم من الجيش الإسرائيلي. محمد ضراغم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ومدير مكتب قناة الشرق في رام الله ينضم إلينا الآن. أهلا بك أستاذ محمد.
2: أهلا بكم
0: أستاذ محمد. معنا؟
2: نعم
0: أسمع محمد. واضح من الفيديوهات، على الأقل الفيديو الأخير الذي نشر قبل قليل، بأنه كان هناك تجمهر للمستوطنين ومن بعد ذلك كانت هناك مواجهات.
2: نعم صحيح، ما حدث هو أن المستوطنين بدأوا منذ 6:30 صباحا بدخول البلدة بالتجول في أطراف البلدة استفزاز السكان، وكان برفقتهم الجيش، هناك عدد كبير من المستوطنين، والناس يعني خرجوا من بيوتهم خصوصا الشبان لإبعاد المستوطنين لطردهم من القرية. فحدثت يعني اشتباكات بالأيدي بين المستوطنين والمواطنين. الجيش يقول بأن أحد الشبان انتزع سلاح مستوطن وأطلق النار عليه، وربما يكون هذا صحيحا، يعني في بعض أحد الفيديوهات تبين في سحب سلاح من أحد المستوطنين، لكن ما نعرفه والمؤكد هو أن الجيش هو من أطلق النار على الشبان 4 وقتلهم من مسافة قريبة جدا جدا، أصاب 3 آخرين بجراح، جراح بعضهم خطيرة. وما نعرفه بأن ما حدث اليوم في تل هو جزء من ما يسمى إرهاب المستوطنين الذي نعرفه ويتعيشه الضفة الغربية. المستوطنون يداهمون التجمعات السكانية، يعتدون على المواطنين، يسرقون الأغنام، يحطمون السيارات والبيوت. هنالك

0: حسب تقارير منظمة السلام الآن الإسرائيلية أكثر من 100 تجمع جرى تهجيرهم من بيوتهم والاستيلاء على تجمعاتهم السكانية. فهذا ما يحدث هو عمليا اعتداءات يومية للمستوطنين على المواطنين وما حدث في تل نموذج. وعندما تنظر إلى الإعلام الإسرائيلي والمسؤولين الإسرائيليين يقولون يقول نتنياهو بأنه عقد اجتماع لمواجهة إرهاب الفلسطينيين، والصور تظهر المستوطنون هم من اقتحموا القرية، لم يقتحم فلسطينيون مستوطنة أو بؤرة استيطانية، العكس هو الذي يحدث. ومع ذلك بكل صفاقة يقف رئيس الحكومة الإسرائيلية ليقول إرهاب الفلسطينيين، وكل تقارير منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية تقول بأن هذه اعتداءات وإرهاب مستوطنين.
1: أين هي السلطة الفلسطينية؟ من الواضح بأن هذه الحكومة حكومة المستوطنين، حكومة اليمين المتطرف، تسعى إلى هذا الواقع، واقع جديد يعتدى يوميا ويتم إحراق طبعا ممتلكات واعتداءات مختلفة دون أي رد ملموس من قبل السلطة الفلسطينية. لم يشاهد هذا الرد لا في ما حصل في غزة ولا ما يحصل الآن في الضفة.
0: نعم صحيح. شوف قبل فترة
1: كنت يعني أستاذ محمد لنسمي الطفل باسمه، من الواضح أن السلطة الفلسطينية عاجزة بشكل كامل.
0: نعم صحيح، هو يعني يمكن تسميته عجز ويمكن تسميته سد الذراع. يعني منذ فترة كنا في لقاء مع الرئيس محمود عباس سألناه عن اعتداءات المستوطنين ودور السلطة في مواجهته، هو يقول كالتالي، وهذا يعني مبرر يبدو معقولا، أنه السلطة الفلسطينية قادرة على أنه هي تصد اعتداءات المستوطنين بالسلاح، المستوطنون مسلحون، مواجهتهم تحدث بالسلاح فقط، لا تستطيع أن تواجههم إلا بالسلاح. فإذا ما واجهتهم بالسلاح الجيش الإسرائيلي يتدخل ويقصف مقرات الأمن الفلسطيني ويقصف بالطيران. فالسلطة الفلسطينية تقول بأنه علينا الذهاب إلى مواجهة شعبية. السلطة الفلسطينية بالتأكيد عاجزة من الناحية الأمنية، من الناحية العسكرية. المواطنون الفلسطينيون أمام معادلة صعبة، يعني إذا دخل المستوطنون إلى أطراف مدينة رام الله ماذا سنفعل؟ هذا سؤال يحير الجميع. يعني مثلا في قرية دير الجليل قرب رام الله مطلع هذا الأسبوع المواطنون تصدوا للمستوطنين، فجاء الجيش الذي يرافق المستوطنين وأطلق النار على المواطنين. يعني الجيش يراقب اعتداءات المستوطنين ويشارك فيها، وإذا ما تصدى لهم أحد يقتل الجيش، يقوم بقتل سواء رجل أمن أو مواطن عادي أو متظاهر، كبير سن صغير سن. هاي المعادلة، هذا يعني اعتداءات المستوطنين هي اعتداءات الدولة بمؤسساتها، الدولة بجيشها، هو من يمارس الإرهاب في الضفة الغربية ويهجر الناس، وهذا جزء من المخطط معلن.
1: ماذا الحل مع هذا المخطط؟
0: لا يخفيه سموتريتش. إذن الحلول بالنسبة للفلسطينيين هي لا يوجد حل، لكن يوجد اجتهادات كيف نواجه. في قرية دير الجليل خرج المواطنون تصدوا، خسروا شابين، أحدهم رب أسرة فقدت أسرته. اليوم كانت تصور من تل فتاة صغيرة تودع والدها، شيء يقطع نياط القلب. فأنت يعني إذا ما خرجت لمواجهة المستوطنين بالتأكيد فرصة أنه تقتل كبيرة.
1: والإعلام الإسرائيلي يحول الفلسطيني الإرهابي.
0: الإرهابي من هو؟ يعني لم يذهب المواطنون إلى المستوطنة. المواطنون في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة وهم يتبعون أسلوب اللي هو حماية النفس، حماية النفس. هم يرون بغزة إبادة، ما يجري في غزة كان يعني إبادة خلال هاي الحرب. هلا المواطنون هنا يقولون بأنه إذا ما خرجنا حتى للتضامن سنتعرض للإبادة، لذلك نتضامن بقلوبنا، نتضامن بما قدر لنا من دعم، لكن المواجهة العسكرية لا نستطيع عليها، هاي يعني قضية دولية لا نستطيع عليها. لذلك الناس تميل إلى، يعني في كثير من القرى تصلنا فيديوهات المستوطنون يعتدون على الناس والناس لا تخرج لأنه يعرف النتيجة، أخرج سيطلق علي النار. إذا خرجت أنت مسلح سيطلق عليك النار وعلى عائلتك وربما تقصف من الطيران ومن الجيش. فلذلك هي الوضع يعني في الضفة الغربية

0: معادلة المستحيل. ماذا أنت ضحية يعني، وضحية وتقاوم وتواجه وتحاول أن تصد هاي الاعتداءات، لكن عدد الضحايا كما ترى كبير. اليوم 4 في تل، مطلع الأسبوع كان في 2 في قرية دير الجير، في كل الحصيل أكثر من 100 تجمع سكاني هجروا، كثير من الناس فقدوا مصادر رزقهم. يعني عندما هناك بعض الفيديوهات والقصص التي تصلنا تقطع نياط القلب، يعني عائلة مثلا، عائلة ممتدة لديهم 400 رأس من الماشية، جاء المستوطنون، عشرات المستوطنين حملوا الأغنام في شاحنة تحت تهديد السلاح وسرقوها. الأسرة بأكملها تحولت في اليوم التالي إلى شحادين، لأنه هؤلاء كانوا يبيعون الخرعة ويبيعون الحليب والجبنة واللبن ويعيشون عليها. في اليوم التالي لا يوجد دخل، لا يوجد دخل. الحكومة الفلسطينية مفلسة لأنها سمدريتش يقتطع أموالها، ما في، والعمال لا يستطيعون العمل في إسرائيل. تحولت العائلة إلى عائلة تستحق الصدقة، ولا يذهبوا لتقديم شكوى. الشرطة الإسرائيلية في المستوطنات تترك المشتكي لساعات في الشمس الحارقة، وقبل أن تسمح له بالدخول، ومن ثم تقول له اذهب وقدم شكوى في السلطة الفلسطينية، أو ما اسم المستوطن الذي اعتدى عليك، من هو، أعطينا عنوانه واسمه، يعني شيء تعجيزي. فلذلك الناس بطلوا يقدموا شكاوى. والوضع في الضفة الغربية نوع، يعني هذا حرب إبادة جغرافية في الضفة الغربية، يعني فكان في غزة إبادة إنسانية، إبادة للبشر، هنا إبادة للجغرافيا. اليوم الضفة الغربية استولى عليها دول المستوطنين، استولوا وقاموا بؤر استيطانية، 103 مستوطنات جديدة فقط في عهد هذه الحكومة، 103 مستوطنات إلى جانب 186 مستوطنة قديمة و350 بؤرة استيطانية. والضفة الغربية كلها مساحتها أقل من 6000 كيلومتر مربع. ماذا تبقى من الجغرافيا؟ لم يتبقى.
1: محمد ضراغم، الكاتب الصحفي والمحل السياسي، مدير مكتب قناة الشرق في رام الله، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا بكم.
1: نريد أن نعود إلى الأصوات التي وصلتنا من الضفة، وبعد يعني وقبل قليل أيضا اقتحامات المستوطنين لعدة بلدات بينها فرعتا.
2: المستوطنين هجموا على الدور عندنا، هايهم قرب على الدور كله.
1: ينضم إلينا لمتابعة هذا الملف الشائك والذي يبدو بأنه يأخذ منحا جديدا الزميل وديع عودي. أهلا وديع.
3: تحياتي فرات، تحياتي، يعطيك العافية.
1: يعني هيك ملاحظة على الجانب وعلى الهامش، بيجيك أبو راس مربع وبقول لك بديش أصوت.
3: هذه الحكومة ينبغي أن تنزل من سدة الحكم لألف سبب وسبب، حتى وإن كان ما هو موجود وهو موجود وهو مفقود في الأحزاب العربية يعني تتحدث بشكل صحيح. هذه الحكومة تطلق المستوطنين لارتكاب هذه الانتهاكات يمنة ويسارة وتهدد ملايين الناس. هذا الانفجار اليوم فرات كان للأسف متوقع جدا، وكان المكتوب كما يقال يقرأ من عنوانه على كل جدار. محاولة زرع الأرض بالاستيطان منذ 4 سنوات، يتفاخر وزير الاستيطان سمونتريتش بهذا الموضوع في بقعة جغرافية كما تحدث زميلنا قبل قليل محمد دراغمي من رام الله، تبدو كعلبة الكبريت الضفة الغربية، وأن تضع فيها ملايين الناس مع كل هذه الاعتداءات ومع كل عملية السلب والنهب وعملية القتل ومداهمة البيوت وكل هذه الغطرسة، مع رغم كل الاحتجاجات اللي موجودة في العالم بوسط صمت إسرائيلي رسمي ودعم رسمي ووسط صمت كبير في أوساط إسرائيلية واسعة، وكأن الذي يجري في الصين وليس على بعد 2 متر من كفار سابا، يؤدي إلى ما يؤدي عليه. وكان يعني في الماضي كنا نتحدث حول هذا الموضوع فرات ونقول رويدا رويدا، وكم في 7 أكتوبر عملية زرع الاستيطان وعدم تسوية الصراع هذا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حل الدولتين، استمرار الاستيطان، تسمين الاستيطان، تهويد الأرض من شأنه أن يؤدي إلى حالة بلقانية. ما معنى حالة بلقانية؟ هو تماما نحن الآن ليس على حافة، بل دخلنا في سيناريو البوسنة والهرسك في منطقة البلقان. اختلاط الشعوب والقوميات ضمن صراعات يؤدي إلى ارتكاب مذابح، وربما نجد نحن الآن أنفسنا للأسف الشديد، أنا أتحدث ذلك دون ترهيب ودون مبالغة، أنه إحنا في المناظر وليس بالفيلم المرعب الذي ينتظرنا وينتظر الضفة الغربية بالأساس الآن، على خلفية أن

0: هناك من يدفع ويريد لمثل هذا الاحتكاك من أجل أن يصب الماء على طاحونته الانتخابية. الآن قبل قليل أعلن عن اجتماع طارئ لرئيس الحكومة، مشاورات مع وزير الأمن ومع قائد الجيش، مشاورات عشان شو ما بعرف. لو سألت الشجر بقول لك أنه الانفجار مسألة وقت في الضفة الغربية حينما يصادر كرب الزيتون.
1: هل بالفعل تعتقد ذلك وديع؟ يعني الضفة شهدت أحداث أصعب من هذه الأحداث، من إحراق ممتلكات، من اعتداءات داخل البيوت من قبل قطعان المستوطنين، فبالتالي يعني هذا الحدث هل تعتقد بأنه هو الفاصل أم أن الاستمرارية مع ما حصل أمس من عمليتي طعن والآن هذه الأحداث هي التي ستشعل الفتيل؟
0: يعني تماما هذا هو أثر الفراشة كما قال محمود درويش في القاعدة الفيزيائية في الأصل، أنه أحيانا أنت تحتاج لوزن ريشة العصفور حتى ترجح كفة هذه على تلك. وكما قلت أنت، المراكمة والاستمرار، وسبق وأن تعرضت الضفة الغربية للكثير من هذه الاعتداءات، ولذلك هذا التساؤل من قبلك الآن ومن قبل الآخرين سؤال محك في محله، لماذا الآن طالما أنه شهدنا عمليات سلب وقتل؟ تخيل أنه منظمة بيت سالم قبل أقل من أسبوعين أصدرت تقرير بتقول تم قتل 251 طفل في الضفة الغربية منذ بداية الحرب، بالإضافة للألاف المؤلفة في قطاع غزة. لذلك نحن نقول هذا الكلام الآن لأنه المثل بيقول كثر الضغط يولد الانفجار. حينما يصادر كرم الزيتون اللي هو مصدر وحيد هناك، مش مثلنا بنروح اليوم نلقط زيتون باعتبار انه هاي شمت هوا ربما فيها هيك روايه حلوه للاطفال وللاولاد وللاحفاد، انما مصدر دخل بالنسبه للكثير من الارياف الفلسطينيه. يصادر ويحرق كرم الزيتون وتضع الحاجز امام بيتك وحتى تصل الى الدكان تستطيع ان تلف الدنيا وتعود بهاي البرهه من الوقت، بالاضافه الى كل ما تحدثنا فيه عن مصادرات الارض وقطع ارزاق الناس والضغط على السلطه الفلسطينيه والتحريض واتهامها بأنها تشيطن الجانب الإسرائيلي، وأنه كأنه كتب التعليم في الضفة الغربية كلها كراهية وكلها تحريض على الجانب الإسرائيلي اليهودي، وكأنه مضامين التعليم في إسرائيل كلها سلام واطمئنان وأمان وما شاء الله عنها. كل ذلك يدفع إلى أنه في مرحلة معينة، وهذا أخطر ما يكون فرات، حينما يشعر الإنسان أنه لم يعد بإمكانه أن يدافع عن زوجته عن أولاده عن أحفاده، أن يحدث في المرآة ويرى حاله عاجز، هذا يدفع إلى بالإضافة طبعا إلى مصادرة الأرض وإلى الإهانات اليومية ولقطع الأرزاق إلى أنه ينفجر عليه وعلى أعدائه. للأسف الشديد هناك بعض العقلاء في إسرائيل كاتب مقال بهذا الكلام، ميخائيل ميلشتاين وهو قائد كبير جنرال في الاحتياط رئيس وحدة الدراسات في الاستخبارات العسكرية سابقا، يتحدث كما أتحدث الآن منذ سنوات وعدد من العقلاء في إسرائيل أنه إسرائيل ستصل مع الفلسطينيين إلى هذا السيناريو. الضفة الغربية كما كنا فرات، يعني إذا كنت مرة بشي مكة أنت بطول كريم بتعد الناس اللي بيسبحوا في البحر في قبلك في كفر سابا، 11 كيلومتر فقط بعيد البحر ساحل البحر عن كفر سابا، البلد صغير، الضفة الغربية أصغر، إدخال الناس بشكل متشابك وهذا العداء الكبير وإطلاق المستوطنين وشبيبة التلال ليليا ويوميا في الليل وفي النهار، الاعتداءات، العالم كله بصرخ كفى ولا في حسيب ولا في رقيب. الفلسطينيين وخاصة في الأرياف ممكن يصلوا للاستنتاج أنه خلاص ما فيش شيء نخسره، وهذا أخطر ما يكون، وهذا يختلط الحابل بالنابل وساعتها تكون قد وقعت الواقع التي حذر منها كثيرون.
1: وديع قبل قليل أيضا اجتماع أمني مصغر ويظهر بالفيديو نتنياهو قادة الجيش وأيضا يظهر وزير الأمن في هذه الصور وفي هذه الفيديوهات، وفي هذا الاجتماع وفي هذا الاجتماع الأمن المصغر للبحث ما يحصل في إيران وأيضا التصعيد في الضفة الغربية، بن غفير وسموتريتش يدعوان إلى التصعيد،
0: وهذا الجنون. ولو اقتصرت القصة على بن غفير وعلى سموتريتش ربما كانت الأوضاع أقل خطورة. يعني أنا أتحدث إليك وأنا أستذكر ما قاله وزير الأمن كاتس حينما دخل إلى وزارة الأمن قبل أقل من عام وهو يتحدث، وإحنا نتحدث عن إزالة موضوع أو عنوان الإرهاب اليهودي، طلب من الشباك تفكيك الوحدة المسؤولة عن التحقيق بما يعرف بالإرهاب اليهودي، وهذا يعني إطلاق العنان للمستوطنين إشارة. قبل ذلك كان سموتريتش يدعو إلى حرق حوارة، إذا كان في هناك وزراء في الحكومة، رئيس الحكومة مطنش سمعان مشهون يرى بأن هناك فيديوهات توثق اعتداء ومشاركة جنود في الضفة الغربية يشاركون المستوطنين في الاعتداء على الفلسطينيين ليس مرة في الشهر يوميا، فرات في المخيمات في الأرياف في المدن الفلسطينية، السطو على مقدرات الفلسطينيين، مصادرة كل أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية. الفلسطينية، خنق الفلسطينيين كمان من ناحية اقتصادية، عمليات الإذلال، السلب، النهب، كل هذه الغطرسة، فتح كل هذه الجبهات من إيران إلى لبنان إلى سوريا إلى غزة إلى الضفة الغربية. ما يحصل في إسرائيل يعني أكاد أقول لك أنه بركبش على العقل، يعني حتى لو زنت الأمور ليس في الميزان الأخلاقي والإنساني، إنما في ميزان مصلحة إسرائيل نفسها. إسرائيل ذاهبة إلى مرحلة كما يقول العدد القليل من العقلاء في إسرائيل ذاهبة إلى أنها تشعل نار كبيرة في المنطقة.
1: حرب شاملة وديع؟
0: يعني هناك احتمال كبير انه تندلع الامور وكانت على مستوى جولة جديدة مش حرب كاملة، لكن يعني عملية فتح الملاجئ وهناك مؤشرات في المستشفيات، وجود ترامب في الصورة رئيس امريكي اللي كمان يتصرف بالعقل، كل ذلك يدفع الساسة الاسرائيليين الى الاستنتاج بضرورة تهدئة الجبهات الاخرى على الاقل، حتى هذا غير موجود. والهدف واضح فرات، انا اعتقد انه ليس الاعتبارات الايديولوجية التي تحرك نتنياهو الذي كان سبق وقال في الماضي دولة فلسطينية ووافق مع طرح تسوية الدولتين واستقبل باراك أوباما بهذا الموضوع في 2008-2009، وبعدين التقى الرئيس عرفات، الآن تغير أيديولوجيا، ولكن أنا أعتقد الأهم هو الاعتبارات والحسابات السياسية الانتخابية، أنه ربما حالة الطوارئ هذه تخدم نتنياهو في الإفلات من حكم الناخبين الإسرائيليين. استطاعت الرأي تقول بشكل واضح أنه نتنياهو ساقط من سدة الحكم، من ذاكرة الإسرائيليين من التاريخ، وبصفته عامل حاله تشرشل الإسرائيلي وأبو علي الشرق الأوسط ونابليون إسرائيلي الجديد، سيفعل ما هو الآن يبدو ضرب من الجنون كي يبقى في الحكم ويبقى في التاريخ.
1: نعم.
0: للأسف.
1: إذن هي ليست طبول الحرب، طبول الخرب، يعني خرب. وضحت صحيح الصورة. وديع عوده شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك العافية فرات.
1: نخرج إلى فاصل ثم نعود لواصل.
2: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص، التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
3: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
6: تقريبا دقيقة. تموز الشهر 7 في السنة الميلادية، وأصل تسمية هذا الشهر بابلية، وهو شهر كرس للإله ابن إب ويعني شمس الربيع. ومن معاني هذا الشهر ابن الحياة أو الابن البار أو الابن الذي يقوم أو يبعث. وهذا المعنى الأخير هو المتعلق بأسطورة تموز التي تشير إلى الإله الذي يموت ويقوم منتصراً على موته. وكان اسم الإله لدى السومريين دموزي، ولدى البابليين تموز، ولدى الفينيقيين أدونيس، وهو الاسم المعروف للشاعر الكبير علي أحمد سعيد الذي اتخذ من أسطورة أدونيس.

0: خطاً في مسيرته الأدبية. ومن المعروف أن شهر تموز هو شهر حلو الفاكهة، تنضج فيه ثمار الصبر والتين والبطيخ. ومن الأمثال الشعبية المتعارفة حول هذا الشهر: تموز بتغلي المي بالكوز، أو تموز كنز مياتك لتعوز.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. 103 فارزة 3, 107 فارزة 8. دخلت المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة أكثر خطورة بعدما شن الجيش الأمريكي الليلة الماضية موجة جديدة من الغارات الجوية على أهداف داخل إيران, وذلك لليلة 13 على التوالي في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين. دكتور ثائر أبو راس, باحث في منتدى التفكير الإقليمي والمختص في الشؤون السياسية الإسرائيلية والأمريكية, ينضم إلينا الآن. أهلا دكتور ثائر.
1: أهلا فرات.
0: دكتور ثائر, واضح بأن ترامب ماض إلى الأمام بكل ما يتعلق بهذه الحرب, وأكبر لا أعتقد إن كان هذا المثال هو الصحيح بكل ما يتعلق بالموازنة الأمريكية وتخصيص الموازنة للعسكر أكثر منها للأمور الصحية والتأمين الصحي الذي يشغل بال الأمريكيين على مدى سنوات.
1: يعني أعتقد هو ماض في تكثيف الضربات العسكرية, ولكن حتى هذه اللحظة, وعلينا أن نقول حتى هذه اللحظة, هو أيضا ماضي بالالتزام بالاتفاقية مع إيران. يعني بالرغم من أنه 13 ليلة على التوالي هنالك ضربات أمريكية وهذه الضربات تتصاعد, إلا أنه الأمريكان أيضا لم يعلنوا عن انتهاء الاتفاقية أو أنهم ينسحبون منها, بل بالعكس. يعني في كل مؤتمر صحفي المتحدثة باسم الرئيس تعود وتكرر بأنه الولايات المتحدة ملتزمة وهي تبحث عن الوصول إلى اتفاقية. أصلا من ناحية الأمريكان كل هذا يحدث لأنه الإيرانيين حتى هذه اللحظة لا يوافقون على بعض الطلبات الأمريكية, هكذا الأمريكان على الأقل يتحدثون. فيعني نعم, من جهة واحدة الأمريكان ماضون بضربات ولكن لم يخرجوا من إطار الاتفاقية, وأنا أعتقد هذا بحد ذاته مهم. فيما يخص الموازنة, نعم الرئيس ترامب قدم موازنة هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. الكثيرين كانوا يقولون بأنه يعني كون حركة ماجا هي حركة انعزالية, كون الرئيس ترامب فرض على حلفائه في الناتو بأن يرفعوا هم عمليا ميزانياتهم الدفاعية, بأن الشيء المنطقي الآن هو بأن تقوم الولايات المتحدة بتقليص ميزانيتها, ولكن ما شاهدناه هو العكس تماما. الولايات المتحدة تزيد من هذه الميزانية, فبالرغم من حديث الرئيس عن رغبته في أن يستثمر في مصوتيه, ومصوتيه يأتون من الطبقات الأقل يعني من الناحية الاقتصادية في داخل الولايات المتحدة, أو الذي يواجهون تحديات اقتصادية أكبر من غيرهم, إلا أن الرئيس على ما يبدو لا يريد أن يستثمر في بناء شوارع وطرق ومضخات مائية وما إلى ذلك, أمورهم بحاجة لها, مفضلا أن يستمر بنفس النهج الذي ينتهجه كل الرؤساء من قبله, وهو الاستثمار في العسكرة والدفاع. يعني بس من شان أعطيك يعني نقطة صغيرة, الميزانية الجيش الأمريكي هي أكبر من ميزانية 15 دولة التي تأتي من بعدها. يعني دخلت الدولة الثانية اللي هي الصين, والثالثة التي هي بريطانيا, وحتى وصلت الدولة رقم 15, لو جمعت كل ميزانياتهم العسكرية هي أقل من الولايات المتحدة. فعلى ما يبدو بأن الرئيس
0: عفوا على المقاطعة دكتور, هل هي كافية أيضا لمواجهة روسيا والصين؟ ولا أتحدث عن مواجهة عسكرية, ولكن تهديد كالحرب الباردة التي عادناها.
1: يعني من ناحية ميزانيات, نعم الميزانية العسكرية الأمريكية أكبر بأضعاف وأضعاف من غيرها, ولكن كما نشاهد الآن مع الحرب في إيران, العالم يعني وميزان القوى لا يعتمد فقط على الميزانيات العسكرية ومدى غنى كل دولة, ولكن أيضا على قدرات استراتيجية وتخطيط استراتيجي. فنعم بإمكان الولايات المتحدة أن تواجه روسيا, هي الآن تواجهها في أوكرانيا عمليا, وبإمكاننا أن نقول بشكل إيجابي من ناحية المصلحة الأمريكية, وهي أيضا في حالة تنافس مع الصين. ولكن أيضا هنالك بعد استراتيجي على ما يبدو هذه الإدارة لا تأخذه بعين الاعتبار, وممكن أن يضر عليها بطريقة سلبية, وهو ما يحدث على الأقل

0: الملف الإيراني حتى هذه اللحظة.
1: وضحت الصورة دكتور ثائر أبو راس، باحث في منتدى التفكير الإقليمي والمختص في الشؤون السياسية الإسرائيلية والأمريكية، شكرا جزيلا لك. نعود إلى الضفة، ينضم إلينا غسان دغلس محافظ نابلس. أهلا بك سيادة المحافظ.
2: حيا الله عليك.
1: يعني نريد أن نذهب بداية إلى التوثيق الذي ينشر قبل قليل وما يدعيه الأهل والسكان في قرية تل بالضفة الغربية، الذين يقولون المستوطنون هاجموا علينا وأشهروا الأسلحة في وجهنا، أطلقوا الرصاص، وبعد ذلك طبعا أدى ذلك لارتقاء 4 شبان، ومن بينهم أيضا مقتل مستوطن برصاص المستوطنين أنفسهم.
2: يعني نعم، يعني هذا هو جراء الصمت الدولي على ارتكاب هذه الجرائم. المستوطنين يقوم ارتكاب الجرائم دائما، وهناك صمت دولي على وجود المستوطنين على الأرض، المستوطن غير شرعي والمستوطن غير شرعي والبؤر الشتن غير شرعي. هذا صمت المجتمع الدولي، وجوده هو بالتأكيد سيفاقم الأوضاع. هناك مشروع للمستوطنين وهو اقتلاع السكان من أراضيهم وطرد المزارعين من أراضيهم، وكل يوم هناك عمليات حرق وقطع أشجار واستهداف وتوسيع مستوطنات. اليوم انتقلوا مرحلة جديدة اللي هي استهداف الخرب، انتهوا من الخرب، اليوم استهدافهم من القرى الفلسطينية، وهذا ما يحدث. مجزرة اليوم في بلد تل، بالأمس في منطقة بيت فريق، وكل يوم هناك يعني قتل بالمجان وقتل بدم بارد وقتل بوضح النهار. هذا أمر خطير جدا. ما جرى بتل هي أكبر صورة واضحة جدا أنه هناك يعني مشروع للمستوطنين. قبل يومين قاموا بإحراق المنزل هناك، ومنذ الصباح كانوا هجوم على منازل إحراقها. ويعني أين استشهد الشباب؟ استشهد الشباب في ساحة منازلهم، وهم أبناء عمومي، يعني هم كلهم أقارب، منهم 2 أخوة.
1: أستاذ غسان، بالحديث بالفعل عن ما يحصل في الضفة وهذا الهجوم، وهذا يعني الهجوم يحصل بتأشير وبموافقة من الجيش، والأكبر من ذلك حكومة سموتريتش، بن غفير ونتنياهو. الآن اجتماع أمني مصغر، وفي هذا الاجتماع بن غفير وسموتريتش يطالبان بالتصعيد.
2: هذا هو مشروعهم، هو مشروع لبقائهم في الحكومة. ولكن ماذا، ما هو مشروع المجتمع الدولي؟ ما هو مشروع المجتمع الدولي باتجاه هذا الانزواء؟ لا يوجد أي مشروع. هناك مشروع صمت، ولكن هناك مشروع قتل بالمقابل. المجتمع الدولي صامت بالمقابل، العالم كله صامت على ما يجي الأرض. هناك حرب إبادة بمعنى الكلمة، يعني الشعب الفلسطيني يقهر تحت الاحتلال. هناك 5 مليون فلسطيني، هل يعقل أن يتم قتلهم جميعا والعالم يتفرج؟ هناك مشروع واضح، مشروع قتل وتهجير. إيش المشروع المقابل؟ لا يوجد مشروع إنسانية، لا يوجد مشروع سلام، لا يوجد مشروع حماية شعب موجود على أرضه. هذا هو السؤال. ولكن نحن كشعب فلسطين سنبقى موجودين على أرض رسالتنا، ولدنا هون منموت هون. نعم. يمكن أن نرحل من هنا.
1: أستاذ غسان، لاحظ حتى في كلامك ما زلت تتحدث عن مشروع سلام. هل يمكن مشروع سلام أمام قطعان المستوطنين ومن يمثل هؤلاء في الحكومة الرسمية؟
2: إذا العالم فرض إسرائيل عقوبات وحصار، وبمعنى الكلمة مش تمثيل، بالتأكيد سينجر الاحتلال لقبول أي مشروع دولي. مشروع دولي واضح، مجلس أمن قرر 2-4-2 و3-3-8 و2-3-3-4، كل هذه المشاريع هي مشاريع دولية. لماذا لا تطبق؟ هذا هو السؤال. لماذا لا تطبق؟ يعني لماذا لم يكن هناك مستقبل لجيل فلسطيني؟ ولكن وجود الاستيطان هو وجود مرعب، ونحن حضرنا في السابق. ولكن يعني أنا أقول دعوة الفلسطين لا يفقد الأمل. إذا الفلسطين فقد الأمل ستكون هناك، سندخل في دوامة لا يمكن الخروج منها.
1: وعمليا إذا تحدثنا بكل ما يتعلق بهذا الموضوع، نتحدث الآن عن هجوم لقطعان المستوطنين على عدة قرى في منطقة نابلس من بين فرعتة، وهذا الهجوم مخطط، وأيضا إحاطة قبل قليل يعني وهي أنباء أولية تقول بأن تحقيق الجيش الإسرائيلي يؤكد أن إطلاق النار على الإسرائيليين لم يكن مخططا له. نعم تفضل.
2: أنا أتكلم معك وأنا يعني أمامي 4 شهداء وعائلات، ولكن جرح ينزل. هذا أنا أشد كل العالم أن يقف عن كلمة وقف لوقف هذه المجازر. هناك المجازر هذه لن تتوقف. الاحتلال في المستوطنين في فرعتة ولا بإماتين ولا بجيت ولا بأي مناطق في الوقت الحالي، هم مشروعهم، هذا هو مشروعهم، هذا هو مخططهم. أين مخطط القائد؟ إحنا مخططنا صمود، وتعليل صمود لن نرحل عن الأرض. إذن يعني هذه تبقى دوامة إن لم يكن هناك كلمة تفصل هذا الموضوع.

0: احنا نريد ان نشكرك على هذه المداخله غسان دغلس محافظ نابلس، شكرا لك. إذن المحافظ يقول: ما حصل في الضفة هو مشروع للمستوطنين، وأين حصل الهجوم في بيوتنا في منطقتنا؟ هذا مشروع حكومة نتنياهو وبن غفير، والسؤال: أين المجتمع الدولي؟ شعبنا يقهر تحت الاحتلال. ربما نعود إلى الأصوات من الضفة الغربية، والآن تتضح الصورة أكثر فأكثر، خاصة هناك من يقول بأن الجيش الإسرائيلي يقول بأن إطلاق النار لم يكن مخطط له، بمعنى بدأ الجيش على ما يبدو، أيضا الإعلام العبري الذي يعني خرج كجوقة المهللين، بدأ يتحدث الآن الجيش عن أن هذا الفيديوهات توضح رواية أخرى عن الرواية التي بثت في البداية وفي ساعات النهار، وبالتالي هذا يعني القطيع من الإعلام العبري المستمر في توجهه كالقطيع في كل شيء. إذن هذا بكل ما يتعلق بالأحداث في الضفة الغربية، وبالفعل على شفا وعلى فوهة بركان ما يحصل هناك. نذهب الآن إلى الزميل مبدا فرحات. مبدا، الشرطة قامت بضبط 4 ملايين شيكل نقدا داخل منزل في مدينة طمرة، وأيضا إضافة إلى ذلك هناك الشرطة تقول بأنها تقوم وتستمر بعملياتها ونشاطها.
1: نعم فرات، سلامات لكم ولجميع المستمعين. نبدأ ببيان الشرطة حول مدينة طمرة، حيث تم ضبط أكثر من 4 مليون شيكل نقدا داخل منزل خلال مداهمة للشرطة، حيث أعلنت أنها تم ضبط 4 مليون شيكل نقدا داخل منزل في مدينة طمرة خلال عملية نفذتها قوات من لواء الشمال وحرس الحدود ووحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية التابعة لوحدة لهب 433. وبحسب بيان الشرطة فرات، شملت الأموال المضبوطة أكثر من 1.4 مليون شيكل إضافة إلى مبالغ بعملتي اليورو والدولار الأمريكي تعادل قيمتها أكثر من 3 مليون شيكل، وتم تحويل القضية إلى قسم التحقيقات في محطة شرطة طمرة بالتعاون مع وحدات مكافحة الجريمة الاقتصادية ومفتشي الضرائب للتحقيقات في مدينة حيفا والشمال، فيما أكدت الشرطة أن هذه الحملة تأتي ضمن جهودها لملاحقة الجرائم الاقتصادية وتجفيف المصادر تمويل المنظمات الإجرامية. هذا بحسب بيان الشرطة، يعني نتحدث عن أكثر من 4 مليون شيكل نقدا في مدينة طمرة. وأيضا بيان للشرطة صباح هذا اليوم، يعني تكسي المخدرات فرات في شارع وادي عارة، الشرطة عثرت على أكثر من 7 كيلو غرامات من المواد المخدرة داخل سيارة أجرة، حيث أعلنت الشرطة عن ضبط أكثر من 7 كيلوغرامات من المواد المخدرة داخل سيارة أجرة أوقفت للتفتيش على شارع 65 في منطقة وادي عارة، وذلك خلال نشاط ميداني نفذته وحدة رمح. ووفقا للشرطة، شملت الكمية أكثر من كيلوغرام من الكوكايين ونحو 6 كيلوغرامات من المخدرات المريجوانا، وتم اعتقال سائق سيارة الأجرة وهو من سكان شكيب السلام وإحالته للتحقيق قبل أن تقرر المحكمة تمديد توقيفه حتى يوم الأحد القادم لاستكمال التحقيق، وحيلة المواد التي عثرت عليها إلى مختبر الأدلة الجنائية التابع للشرطة لإجراء الفحوصات اللازمة. ولكن في مدينة سخنين، يعني فرات، هذا الحادث حادث غريب في مدينة سخنين، جرافة بدل الرصاص والشرطة تعتقل مشتبهين. يعني للأسف اعتدنا على مشاهد إطلاق النار باتجاه المنازل والمحلات التجارية وتوفيقها ونشرها، ولكن ما حدث اليوم في مدينة سخنين كان مختلفا. فبحسب المعلومات الأولية، أقدم شخص على قيادة جرافة وإلحاق أضرار واسعة بعدد من المركبات والممتلكات على ما يبدو على خلفية خلاف شخصي في مشهد غريب، يعني غير مألوف، أثار صدمة بين السكان والمواطنين في مدينة سخنين، وأسفرت الحادثة عن أضرار مادية كبيرة دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما أعلنت الشرطة عن اعتقال

0: المشتبهين على خلفية الحادثة، مؤكدة أن التحقيق لا يزال مستمرا.
1: نعم، هناك طبعا أصوات من نشاط هذا الشرطة، نبدأ لنستمع إلى هذه الأصوات.
2: جانو لرخف بخيكوس برخف متاخت لمشاب نمצא لبنان. אני מודיע לך, אני מודיע לך שבא אותו שלך נכנס לבנה, אין לי חשוב כפה תוך הלבנה הזאת.
1: بدأ إذن هذا بيتعلق بنشاط الشرطة ضد المخدرات ومكافحة المخدرات، ولكن بدأ خلال متابعتك للأيام الأخيرة، هل يلاحظ بالفعل تكثيف نشاط الشرطة وأقل عمليات وإطلاق نار وجرائم إطلاق نار داخل البلدات العربية؟
0: نعم فرات، يعني لنتحدث بكل صراحة في الفترة الأخيرة يعني هناك بيانات للشرطة عن ضبط عدد كبير من السلاح وأيضا من المخدرات والأموال النقدية في عدد من البلدات العربية، ولكن فرات إذا تحدثنا عن استمرار إطلاق النار يعني تشهد عدة بلدات من إطلاق النار وإصابات في صفوف المواطنين، ولكن فرات يعني لا أدري إذا لها علاقة، يعني عندما تم إعلان دخول الشباك إلى المجتمع العربي لمحاربة العنف والجريمة، يعني نتحدث عن أكثر من أسبوعين فرات لا يوجد أي جريمة قتل في المجتمع العربي بعكس ما كان في الأسابيع الأخيرة، يعني نتحدث في الأسابيع الأخيرة كان أكثر من 18 جريمة قتل خلال 9 أيام أو 10 أيام، ولكن منذ دخول الشباك فرات لا يوجد جرائم قتل في المجتمع العربي، إطلاق النار مستمر ولكن جرائم القتل لا يوجد في المجتمع العربي.
1: بدأ هناك من يقول أن هؤلاء يتواجدون في إجازة في دبي وجورجيا وغيرها، فبالتالي
0: ممكن يعني نعم فرات ممكن، ولكن السؤال هل يعني فعلا يعني دخول الشباك وبحسب تصريحات المفتش العام السابق للشرطة عندما قال بأن الشباك يعني يتعامل مع المنظمات الإجرامية، وهل يعني هناك علاقة بالفعل إذا العصابات الإجرامية أو من يطلق النار يتعامل مع الشباك والشباك يعني يريد إثبات بأن دخوله إلى عالم الجريمة والعنف في المجتمع العربي قادر على محاربة العنف والجريمة؟ بالفعل يعني تساؤلات كثيرة إذا بالفعل كان للشباك علاقة في الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
1: بدا فرحات، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. اختتمت في رهط فعاليات خيمة السلم الآلي والدفاع عن حق الأرض والمسكن بعد أسبوع من الندوات واللقاءات حول العنف والتخطيط وأوضاع القرى مسلوبة الاعتراف في النقب. حول هذا الموضوع انضم لنا علي الدبسان رئيس اللجنة الشعبية في مدينة رهط. أهلا بك أخ علي.
3: اهلا وسهلا لك ولجميع المستمعين، اهلين.
1: كيف تلخص هذه الفعاليات من حيث تجاوب المواطنين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله رب العالمين، التجاوب كان جيد غير كافي، كان المفروض يكون اكثر، ولكن الحمد لله كويس، التجاوب جيد.
1: أستاذ علي، لماذا عفوا على المقاطعة، لماذا وقت الذي يجب أن يشارك به المواطن العربي في فعاليات ضد الجريمة ضد سلب الأرض وضد الهدم وضد وضد وضد يختفي المواطن، بينما يتكاثف جهود المواطن فقط على لوحة المفاتيح بالانتقاد بالسب والشتم والذم؟
3: موجود، احنا ما لا نتغاضى عنه، ولكن مع كل ذلك نحن نقوم ببناء او قمنا ببناء الخيمه لكي نثقف ابناء شعبنا ابناء مدينتنا لكي نوعيهم لهذه الظروف لهذا الاشياء التي وصلنا اليها من عنف ومن عدم امان وعدم السلم الامني، ولكن كمان مرة طبعا انتقادات كثيرة وعدم حضور ومشاركة كبيرة، ولكن مع ذلك هذه الفعالية الأولى التي تنتقل من حيز الحكي والتخطيط إلى حيز التنفيذ، فالحمد لله يعني في كان تجاوب من قيادات ال الأحزاب والحركات والقوائم المحلية في رهط، ونتأمل إن شاء الله يعني مع المستقبل إن شاء الله طبعا أنه المشاركة تزيد وينقل لها اهتمام أكبر من الذي حصلنا فيه لأول

0: التجربة لأول بناء خيمة في منطقة النقب.
1: وعمليا ما هي الخطوات القادمة أو المشاريع القادمة من أجل ربما جذب أكثر عدد من المواطنين؟ وهناك نية لدى اللجنة الشعبية بالخروج لتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، هذا إذا لم يخربها نتنياهو بحرب؟
0: نتنياهو دائما ضارع تخريبها في آخر لحظة، ولكن ومع ذلك نحن توجهنا من خلال الخيمة ومن خلال البيان الختامي للخيمة إلى جميع أبناء شعبنا للخروج والتصويت في هذه الانتخابات المصيرية جدا، وبغض النظر لمن يكون التصويت، المهم أن يكون التصويت لقوائم عربية ولكي نكون في مقدرة من إسقاط هذه الحكومة الفاشية الموجودة من نتنياهو وبن كفير وسموتريتش. احنا طبعا توجهنا ونتوجه اخرى عن طريقكم، عن طريق محطتكم المباركة لجميع اخوان ورفقاء وجميع ابناء شعبنا في الداخل للخروج للتصويت. نحن نعلم اننا في دولة غير ديمقراطية ولا نساوي إلا في التصويت، نساوي نحن نساوي أي خلينا نقول اللي يعني باقي
1: المجتمعات
0: الدولة.
1: نعم، وضحت الصورة. نشكرك على هذه المداخلة على دبسان، رئيس اللجنة الشعبية في مدينة رهط. شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله.

0: وفي الرياضة في إطار الاستعدادات للموسم الجديد يواصل نادي مكابي أبناء الرينيا المعسكر التدريبي في منطقة كراكوف البولندية، حيث يعمل الجهاز الفني على رفع جاهزية الفريق بعد سلسلة من التعزيزات التي أبرمت خلال الشهر الأخير، وحقق الفريق فوزا مهما على كريات شمونا من الدرجة العليا بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة تدريبية تعكس طموحات النادي ببناء فريق قادر على المنافسة والعودة إلى دوري الدرجة العليا. نحاول نعمل الآن معنا أحمد جابر مدير عام فريق مكابي أبناء الرينة. أهلا أخ أحمد.
1: أهلا أخ فرات الخشم المستمعين.
0: أنا بتابع عندكم التعزيزات واللعيبة اللي عم تجيبوها، واضح أنه مش بس المنافسة إنما أيضا العودة والارتقاء للعليا.
1: لا أكيد إحنا يعني ما بنخجلش من الأهداف، إحنا هدفنا واضح وصريح وفقط الصعود للدرجة العليا وعودة الفريق لمكانته الطبيعية.
0: وإذا بتحدثنا عن التعزيزات من أبرزها؟
1: أول شيء بقاء اللاعبين اللي هن كانوا لاعبين درجة عليا طول المسيرة تاعتهم، زي أنطونيو سيفا، زي محمد شاكر، زي عبد الله جابر، زي الحارس جليكليخ عايد حبشي، بقائهم كان تعزيز كبير للفريق. وانضم لإلهن كمان روعي زكري، وهاد حزوت، وهاد برازيلي المهاجم، متان جوشا. في هناك عنا تشكيلة لاعبين اللي هي مش بس 11 لاعب، عنا 17-18 لاعب اللي مكانتهن بقمة الدرجة الممتازة أو بالدرجة العليا.
0: وعمليا من حيث الاستعدادات، أنتم الآن في معسكر تدريبي في بولندا، كان هناك لقاء أمام كريات شمونا من الدرجة العليا، ما هي اللقاءات المرتقبة؟
1: لعبنا مباراة أمام كريات شمونا فزنا فيها 2-1، وبعد في عنا كمان مباراة أمام فريق من الدرجة الثانية ببولندا يوم السبت غدا، ومن بعدها بنعود على البلاد يوم الثلاثاء والخميس القادم إن شاء الله، يعني بنفتتح الكأس التوتو على أمل أن الفريق يكون بكامل الجهوزية لبداية الموسم.
0: والتركيز ربما أيضا على الخامات الشابة من مجتمعنا العربي، هل هذا أيضا من هذه أيضا من مخططات وطموحات الفريق؟
1: أكيد، يعني إحنا بالسنة اللي فاتت عنا الأربع أجيال بالقسم الشبيبي، الشباب والتحت السبعتاش وتحت الستاش وتحت الخمستاش صعدوا للدرجة الممتازة، وعملنا نشوف اليوم بالكادر الموسع تاع الفريق الكبار موجودين ثلاث لاعبين، محمود جبرين على إبراهيم وإيهم مطر اللي هني خرجين من قسم الشبيبي. فلكنه رغم إنه في عنا أهداف واضحة وصريحة، إحنا منتنازلش عن الخامات الموجودة عنا بالفريق من قسم الشبيبي.
0: وعمليا مع العودة، تحدثت عن العودة بعد أيام، هناك قرية رياضية بنيت وربما تبنى وتتوسع في عرب الهيب لعزيز الرماني، ربما يعطي

0: أيضا نقلة نوعية للرياضة للقرى العربية المجاورة.
1: اكيد يعني احنا دايما بنحكي انه احنا من ناحيه التواجد بتاعنا باليوم يوم بنحسش انه موجودين بالدرجه الممتازه، بالعكس انه بعدنا موجودين بالدرجه العليا بسبب كل الغلاف اللي حوالين الفريق. في عندنا هناك بالملعب عرب الهيب عندنا هناك يعني صاله لياقه بدنيه، عندنا هناك مكان مخصص للاكل من بعد التمارين، عندنا غرفه مخصصه للطاقم الطبي مع كل الاجهزه اللي بحاجتها اي فريق بالمستوى العالي بالبلاد عندنا. فانا أتأمل أنه عشان الرياضة تتطور وبسطنا العربي لازم نبتدي بهاي الشغلات اللي هي الملاعب والإمكانيات، مش بس أنه نمضي لاعبين أو نضم لاعبين تعزيز،
0: إنما بناء شيء أوسع وللمستقبل وللجميع.
1: أكيد أكيد كمان للفرق الكبار وكمان لقسم الشباب لازم باليوم، يعني زي ما نشوف كرة القدم زي إحنا المهم موجودين اليوم ببولندا بتشوف إنه الفرق قديش بهم لها قسم الشباب من ناحية إنه يعطوهن كمان ملاعب كمان طواقم طبية كمان طواقم مهنية بمستوى عالي، بالآخر هذا هو اللي بيطور كرة القدم.
0: ونحن نتمنى لكم النجاح. أحمد جابر مدير عام فريق مكابي أبن الرينة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا
0: التوفيق. إذن أحمد لا يخفي ذلك ويقول هدفنا واضح، العودة إلى الدرجة العليا. وبالعودة إلى أمور أخرى لا علاقة لها بالرياضة، بكل ما يتعلق بالحاصل في الضفة الغربية، وطبعا نتحدث عن مواجهات صعبة. هذه الأصوات
2: هذا هو جراء الصمت الدولي على ارتكاب هذه الجرائم. المستوطنين يقوم ارتكاب الجرائم دائما، وهناك صمت دولي على وجود المستوطنين على الأرض، المستوطن غير شرعي والمستوطنة غير شرعية والبؤر الشرطان غير شرعي. هذا صمت المجتمع الدولي وجوده هو بالتأكيد سيفاقم الأوضاع. هناك مشروع للمستوطنين وهو اقتلاع السكان من أراضيهم وطرد المزارعين من أراضيهم، وكل يوم هناك عمليات حرق وقطع أشجار واستهداف وتوسيع مستوطنات.
0: إذن كان هذا غسان دغلس محافظ نابلس، ويقول شعبنا يقهر تحت الاحتلال والهجوم حصل في بيوتنا وفي منطقتنا عن أي شيء يتحدث الإعلام العبري.

0: كونسرت مع علياء مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله
3: ده
4: الله،
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السمع.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8.

0: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
1: أحذية زاهي صليبة مع خطوة.
0: خاضع لشروط الحملة.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس آي إل. أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: 30/7، احفظوا التاريخ. مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن تحقيقا أوليا أظهر أن إطلاق النار على الإسرائيليين قرب قرية تل لم يكن مخططا له.

سابقاً. وبحسب الجيش اندلع عراق بعد دخول مستوطنين إلى القرية ومحاولة فلسطينيين الاقتراب منهم قبل أن تتطور الأحداث. وفي أعقاب الحادث أعلن الجيش الإسرائيلي الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية مع إلغاء إجازات القوات وتعزيز حجم انتشارها في المنطقة. إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين هاجموا قرية فرعت شرق قلقيلي ورشقوا منازل بالحجارة وأدرموا النيران في المنطقة، فيما أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة جراء رشق الحجارة قرب حفد جلعاد. إلى ذلك أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 أشخاص أحدهم بجروح خطيرة خلال هجوم شنه مستوطنون على قرية فرعت شرقية قلقيلي. في وقت سابق قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون 3 منهم بحالة حرجة خلال مواجهات عقبت عملية إطلاق النار قرب قرية تل. كما شن مستوطنون هجوما على منازل في البلدة، فيما أسفرت العملية وفق المصادر الطبية الإسرائيلية عن مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين. في السياق أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زمير أجرى تقييما أمنيا في عقاب عملية إطلاق النار قرب قرية تل في منطقة نابلس. قال الجيش أن زمير أمر بتعزيز واسع للقوات في المنطقة وملاحقة جميع المشاركين في العملية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في مناطق أخرى بالضفة الغربية. إلى ذلك عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية بمشاركة المجلس الوزاري المصغر وقادة الأجهزة الأمنية لبحث التصعيد في الضفة الغربية. وجاءت المشاورات بعد دعوات من الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير لتصعيد الإجراءات ضد الفلسطينيين. في الشؤون المحلية اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين على خلفية نزاع في مدينة سخنين بشبهة التسبب عمدا بأضرار لمبنى وعدد من المركبات باستخدام جرافة. قالت الشرطة أنها ضبطت الجرافة التي يشتبه باستخدامها في الحادث وفتحت تحقيقا في ملابسته. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة العدير في الكويت وبرج قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. كما حذر الحرس الدول التي تستضيف قواعد أمريكية ودعا سكانها إلى الابتعاد مسافة 500 متر على الأقل عن أماكن إقامة العسكريين الأمريكيين. أعلنت السلطات الإيرانية أن ضربات أمريكية استهدفت مقرا لقيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري في محافظة جيلان شمالية إيران. قال نائب محافظ جيلان أن الهجوم استهدف المقر وألحق أضرارا بجزء من المعدات داخل المجمع. أعلنت الحكومة الإسبانية حالة طوارئ وطنية بسبب حرائق واسعة أدت إلى إجلاء 10,000 شخص في مدريد، فيما اضطر 40,000 إلى مغادرة منازلهم جراء حريقين كبيرين جنوب غربي فرنسا. في ظل اتساع الحرائق أرسل الاتحاد الأوروبي 4 طائرات للمساعدة في عمليات الإطفاء في إسبانيا و3 طائرات أخرى إلى فرنسا. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة غائما جزئيا إلى صاف، أما غدا فيكون الطقس صافيا ومعتدلا نسبيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: هذا البرنامج برعاية مركز الحداثة حاسوب لابس. حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو. انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع.
0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
2: غالبا مش هذا اللي بيشغل بالك، بس خذني بحلمك لأنه ممكن يهمك.
3: شرفت يا أخويا.
2: تخيل لو صحيت الصبح وقعدت تشرب فنجان القهوة المفضل عندك، نفس الريحة الزاكية، نفس المرارة المتوازنة، ونفس النكهة الغنية اللي بتعدل مزاجك، بس الصدمة إنه هذه القهوة

0: ما انقطفت من أي شجرة ولا مرت بمزارع أو حتى بسلاسل توريد عبر المحيطات، إنما أنبتت ككبسولات حيوية داخل مختبرات وبتقنيات لزراعة الخلايا.
1: أنت تتكلم جد؟
0: زي ما سمعت يا صاحبي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي أبو حميد.
0: قبل ما نشرح إيش معنى هذا الكلام، خلينا نفكر بالمشهد المعتاد التالي. بتدخل على سوبر ماركت وبتشتري قطعة جبنة أو لوحة شوكولاتة، وبتشعر إنه هذا الطعم رجعك سنين لورا لتجربة كلها ذكريات ومذاقات اللي تعودت عليها من جيل صغير في الطفولة، وكأنك رجعت لأيام زمان.
2: ليك في الآيس كريم؟ يبقى ليك في جامبو.
0: ولنزيد من الشعر لقمة كمان، كم مرة سمعت في الأخبار عن جفاف ضرب شيء محصول في الكاكاو أو البن في دول بعيدة، وفجأة لقيت أسعار أكلتك المفضلة ضاعفت بشكل حاد. مع كل السوشيال ميديا احنا بنعيش في زمن اللي بطلت فيه الأكل الطيبة بس نفس موجود عند الشيف، صرنا بنحكي عن ثورة تكنولوجية كاملة للغذاء عن الفود تك. التحدي العالم اليوم مش بس انه ننتج أكل زاكي، انما كيف ممكن نبتكر أطعمة خالية من المواد الحافظة مصممة بطريقة مثل الأنف الإلكتروني والتحليل الكيميائي كمان للنكهات، وكل هذا لحتى تعطينا نفس التجربة الحسية والمذاق اللي احنا بنحبه كل مرة من جديد. لكن كل هذا كمان بنطلبه بتكلفة أقل وبطريقة بتحمي البيئة والموارد اللي الإنسان ما شاء الله عليه مش مقلل من الضرر إلها. هنا تماما بتبرز قيمة المبادرة والابتكار لما بتحول شغفنا اليومي بأدق التفاصيل زي بتعرفوا فنجان القهوة أو أكلة بنحبها كلنا لريادة أعمال حقيقية بتستغل كل التقنيات الموجودة حوالينا وبتخلق فرص استثمارية هائلة. المبادرة اللي بترسم شكل جديد لاقتصاد الغذاء حول العالم، وبتحول حتى مجتمعنا العربي الصغير من مجرد مستهلك للحلول الغربية لشريك ومبتكر بيمتلك مفاتيح هذا القطاع الحيوي وبشكل عالمي. في هذا العدد من صوت التك رح نرتشف، مش هيك بحكوها جماعة القهوة، رح نرتشف من عالم بيلتقي فيه اللسان مع الخوارزميات، كيف بفرق العلم بين الطعم والنكهة، وهل ممكن التكنولوجيا أنه تذوقنا نكهات جديدة ما خطرت على البشر؟ لنفكك هذه الأسئلة بنستضيف شخصية فريدة من مجتمعنا بتجمع بين التجربة والعلم والابتكار لبين حب القهوة، شخص بيجمع بين كونه متذوق معتمد عالميا في القهوة وبين قيادته لتطوير منتجات غذائية بيعتمد فيها على التقنيات داخل المختبر وبيطور لنا صناعة قهوة جديدة. رح نحكي معاه عن كواليس المذاقات في الدماغ، عن كيمياء النكهات داخل المختبرات، وعن تحول الأفكار الجريئة لمبادرات تكنولوجية ممكن تقود مستقبل الغذاء العالمي.
3: أيوة، طب انت عايز ايه دلوقتي؟
0: جهزوا لكم واحد اسبريسو أو قهوة عربية تكنولوجية وركزوا معنا في هذه الحلقة. جاهزين؟ لوجين.
4: انطلقنا.
0: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديثنا التكنولوجي التسويقي ديجيتال حداثة وذكاء اصطناعي. كل هذا الموضوع كيف ما سمعتوا في المقدمة، حديثنا اليوم غير شكل، ومعي للحديث عنه في هذه الحلقة برحب في ضيفي في الاستوديو رائد نخلة. أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا فيك وبكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك رائد. رائد مختص في عالم القهوة المختصة، رح نفهم شوي اليوم عن هذا العالم. أول حاصل في البلاد على شهادة كيو جريدر العالمية اللي هو عمليا متذوق قهوة معتمد، صحيح؟ في هيك شيء. مؤسس لشركة ريد أوركا كوفي، كمان بيشغل منصب في بي برودكت مسؤول عن المنتجات في شركة كوفي ساي اللي هي مختصة في تطوير القهوة المزروعة بالخلايا. كيف ليش؟ رح نحاول نفهم اليوم. بعذر منك انه بشكل عام لما بيجي عندي ضيوف اول شيء بقترع عليهم فنجان قهوة. معاك انت حكيت لي معلومة خلتني اقول ما بينفع انك تحكي لي انك صرت ما بعد 50 فنجان قهوة اليوم.
5: اليوم صرت بعد 50 فنجان تقريبا. كان عندنا الصبح تذوق عدة أنواع قهوة كنا بحاجة نعملها تقييم، فأنا جاي لعندك بعد 50 فنجان قهوة.
0: يعني هذه صراحة يعني خلتني قلت يعني شوية يعني أشفق عليك يعني.

0: 50 باليوم.
1: لا تمام تمام.
0: الوضع تمام تحت السيطرة. تمام. طيب احنا اليوم جايين نحكي تكنولوجيا بس يعني موضوع يعني الفود تيك وكل مجالات المتعلقة في التكنولوجيا دخلت على المائدة ودخلت على تقريبا كل مساحات الأكل ومنها طبعا الشراب والقهوة. ولكن قبل ما نفوت عليها شوي نتعرف عليك رائد نخلة, احكي لنا شوي عن مسيرتك وعن شوي عن كيف بيوصل إنسان أنه يكون VP Product في شركة تعنى في مثل هذا الموضوع جدا جدا جدا مختص.
1: رحلتي بعالم القهوة بلشت بجيل كثير كثير صغير, بتخيل حتى بلشت طفولتي اللي بكنتش أعرف عن جد شو يعني قهوة أو شو يعني تذوق قهوة, بس كنت أشوف والدي عم بتذوق وعم بدوق قهوة, وكطفل عمره 5-6-7 سنين كنت أحس أنه أنا بدي كمان أجرب وأتذوق معاه, فكنت أوقف وأتذوق وأحاول أفهم شو هو عم بتذوق وشو عم بعمل. فرحلتي بعالم القهوة بلشت بجيل جدا جدا صغير, وتخيل من غادي فهمت أنه هذا عالم اللي جذبني كتير وبلشت شوي شوي كمان أتطور فيه, لأنه عالم التذوق هو عالم اللي بده كتير ممارسة. يعني واحدة من الشغلات اللي أنا فهمتها بجيل صغير, وأنا عشان أقدر أتذوق قهوة أحسن أنا لازم أتدرب أكتر, لازم أدوق أكتر قهوة. وطبعا مدار السنين تعلمت بالجامعة وعشت خارج البلاد ورجعت, بس دائما موضوع التذوق كان موضوع كتير مهم بالنسبة لي وتدربت فيه لحد ما وصلت تقريبا قبل سنتين تقدمت لامتحان اسمه كيو جريدر اللي عمليا كنت أول متذوق قهوة معتمد في البلاد. شو يعني متذوق قهوة معتمد؟ يعني هي شهادة اللي بتعطيني الإمكانية أقدر أقيم جودة القهوة, أقدر أدوقها أو أعملها تقييم معين.
0: إيش بيختلف هذا الشيء عن أنه كل إنسان بيسمعنا بقول لك وأنا كمان بشرب قهوة في اليوم؟
1: صح, أول إشي فيش صح وغلط, يمكن أنا القهوة اللي بقيمها بقول هاي منيحة الناس مش عن جد تحبها, بس لما إحنا نقول بنقيم قهوة إحنا بنمشي حسب معايير عالمية معينة, حسب بروتوكولات تذوق عالمية, اللي إذا أنا عم بدوق قهوة بالبلاد هون والمزارع عم بيدوقها بكولومبيا أنا وياته مفروض يطلع عنا نفس العلامة أو نفس المعايير أو نحس نفس النكهات ونفس الأطعمة. وساعتها لما نمشي حسب بروتوكول تذوق عالمي اللي لما أنا بدوق وحدة تاني بدوق بنفس الطريقة ومنوافق على الشغلات اللي بتطلع معانا كنتيجة التذوق, فهذا بيقول إنه التذوق كان ناجح. في فرق بين نتذوق ونقول طيب ومش طيب أو حبيته أو ما حبيته, بين نتذوق ونقول هاي القهوة فيها طعمات فاكهية, فيها طعمات وردية, فيها حموضة عالية, أي نوع حموضة, كل هاي الشغلات
0: اللي هذا بحاجة لدرجات أعلى,
1: درجات
0: من كمان
1: أعلى
0: الوعي
1: كمان من الوعي بس كمان بالأساس من الممارسة ومن المعرفة.
0: هذا الجانب يعني أنا بنتبه شوية لجزء من المصطلحات اللي أنت بتذكرها رائد, بتذكر يعني موضوع تذوق وأطعمة ويعني وكأنه في فرق بين الطعم وبين النكهة, بتحكي عن كثير مصطلحات شوي يعني أعطينا ترتيب بالموضوع قبل نفوت على التكنولوجيا.
1: موضوع الطعم والنكهة هو من أكتر المفاهيم اللي فيها هيك خلبطة. وهذا موضوع أنا كتير بحب أحكي عليه, وكتير من الورشات اللي بسويها مع مجموعات تذوق بنبلش بأساس التذوق اللي هو شو الفرق بين الطعم وبين النكهة, أو بالإنجليزي منقول التيست والفليفر. الطعم شو إحنا بنشعر باللسان تبعنا فقط, اللسان تبعنا بيقدر يحس خمس أطعمة وبس, اللي هني الحلو الحامض المر المالح, والخامس اللي مش الكل بيعرف شو هو الأمامي.
0: أوكي,
1: هذول الخمس أطعمة هن لساننا بيعرف يحسن وهذا هو بيعرفش يحس أي إشي تاني. بينما النكهة هي تجربة أكبر بكتير, هي عمليا الطعم اللي هو مالح مر حلو حامض وأمامي, بالإضافة لرائحة اللي احنا منشمها, للملمس تبع الإشي اللي عم ناكله,
0: زي كأنه فيه كمان حواس
1: لكل الحواس, هي درجة الحرارة اللي عم بتكون بالأكل أو بالسائل اللي عم نشربه, والأهم من هيك هي ذكريات وهي ثقافة وهي مشاعر بتذكرنا بشغلات. بكتير مرات موضوع النكهة احنا نربطه لشغلات بتصير عندنا بالطفولة, عشان هيك شغلات أكلناها وإحنا صغار
0: صرت تحكي دماغ.
1: هو دماغ, عملية النكهة هي بتصير بالأساس بالدماغ, هي الروائح أو الأرومات اللي بتطلع من الفم للمنخار, في غاد ريسبتورز, في

0: بمرقوا سيجنالز معينة للمخ، وغاد بتصير في عملية بالدماغ اللي بتربط بين كل هاي الشغلات وبتعطينا إحساس، شعور، ذكرى لشغلة.
1: هاي الإشارات اللي انت بتحكي عنها اللي بتصير في الدماغ هي عن جد ممكن تختلف بين إنسان للثاني، لأنه طفولتي أنا مختلفة عنك.
0: هي بتختلف تماما بين إنسان للثاني، وبتختلف بين شعوب لشعوب أخرى، وبتختلف بين ثقافات مختلفة، لأنه يمكن إحنا هنا بنتقبل نكهات مختلفة لأنه إحنا متعودين عليها، بينما بمحلات تانية يمكن تكون نكهات اللي هي مش مقبولة أو طعمات اللي هي مش مقبولة.
1: مع أنه هذا مش من مجال صوت التك والتكنولوجيا،
0: مش مجال بس إذا يعني بدنا نحكي تكنولوجيا وصناعة غذاء وفود تك بالآخر، حتى لما بدنا نبني منتجات معينة بأطعمة أو نكهات معينة إحنا لازم نأخذ هاي الشغلات بعين الاعتبار.
1: أكيد. لا أنا بقصد إنه إحنا بشكل عام كبشر بنلاحظ على حالنا إنه لأي درجة إحنا ممكن نكون في نفس البيت في نفس حتى الطفولة، ولكن إنسان منا يعني ما يطيق شغلة معينة وإنسان ثاني بنفس البيت يعشقها. صح. وهذا يمكن الآن بفسر يعني كيف الدماغ بيشتغل وكيف إحنا بنتعامل مع الأكل ومع النكهات ومع.
0: صح. لأنه كتير مرات مبني على تجارب سابقة، مبني على شغلات صارت معانا بالسابق أو على محلات كنا فيها أو على شعور كنا حسينه. وعالم العالم مقسم ل 25% من الناس إحنا منقولهن سوبر تيسترز، اللي هن عمليا متذوقين خارقين، ممكن يدوقوا الإشي ويعرفوا بالضبط شو هو. و 25% من الناس هن ناس اللي بيعرفوش يتذوقوا بالمرة، نون تيسترز، بيعرفوش يميزوا بين النكهات. وفي 50% من الناس اللي هن الأغلبية اللي هن ناس عادية مثلنا، اللي عندهم حاسة التذوق شغالي تمام، بس هن بحاجة لممارسة معينة عشان يطوروها ويقدروا عن جد يكونوا متذوقين بارعين فيها. بس طبعا موضوع التجربة وموضوع المشاعر، عشان كثير مرات لما احنا بنتذكر شغلات بنقولها دائما بنقول بيت ستي او بيت سيدي.
1: صحيح.
0: او ريحة طبيخ ستي، لان هاي الاشي بربطنا بربط مشاعرنا بمحل معين اللي كان فيه نكهة او طعمة او اكل منحبها، فعن جد الاشي مربوط جدا بالمشاعر.
1: يمكن هذا التفسير رائد نخل بيخلني على محل يعني صراحة يمكن شوي غريب انه نذكره، ولكن الذكاء الاصطناعي. يعني احنا لما بنحكي عن موضوع انه الان ارتبطنا بكيف المخ بيشتغل وكيف احنا كاشخاص منفسر الطعمات والنكهات وما الى ذلك، احنا بنحكي اليوم على عالم اللي فيه اصبح الذكاء الاصطناعي يحاكي قدر الامكان تصرف الانسان العادي من ناحية كيف دماغه بيشتغل وكيف بيربط شغلات بعض وما إلى ذلك. بس بالمقابل في شعور عام إنه التكنولوجيا مش عن جد دخلت لهذا المحل. يعني عندي شعور رائد إنه تعرف الذكاء الاصطناعي بدأ يصنع موسيقى وبدأ يصنع تصاميم وبدأ يصنع نصوص وحتى كتب وروايات وأشعار، ولكن في محدودية معينة بحسها إنه ما استطاع إنه يخترق عالم يعني متعلق في المذاق وفي هذه الحواس. صح. بهذا المحل
0: بالآخر كل واحد منا بيمتلك بالدماغ تبعه بالمخ مكتبة حسية. أنا على مدار السنين اكتسبت مكتبة حسية، طورت مهارة أنه أقدر أكتسب قديش أكتر حواس ونكهات وروائح بقلب المخ تاعي وبدماغي، اللي اليوم موضوع الذكاء الاصطناعي بيقدرش يعملها. الذكاء الاصطناعي ممكن يحلل آلاف البيانات وتقول له هاي هيك وهاي هيك وهاي هيك، أو يقول لك هاي الطعم ملائم لهذا الإشي أو هاي الرائحة أو هاي التركيب الكيميائي بتعطينا نكهة معينة.
1: رأس ماله يبني لي منيو.
0: بس هو بيقدر يبنيها كمنيو، وبيقدر كمان من ناحية علمية يعرف شو المركبات الكيميائية الموجودة وراها ويقول لك هاي بتعطيك نكهة شوكولاتة وهاي بتعطيك نكهة كراميل. بس هو ما بيعرف يحس وهو ما عنده مشاعر، وعشان ما بيعرف يتذوق.
1: انت حاليا تعرف طمنت ثلاث ارباع الشيف والطبخين.
0: صح.
1: صح.
0: هو بعرف يقولنا هاي صح وهاي غلط وهاي فيها نكهات ممكن تكون حامضية ولا حلوة ولا بعرفش ايش، اذا هو بيستعمل قاعد مجسات معينة او سنسورز او هيك شغلات، بس هو ما بعرف يتذوق لانه لا ولا بشعر ولا بحس ولا عنده ذكريات من الطفولة ولا مشاعر. وعشان هيك مزبوط هو بكرة البيانات وبيعرف يرشدنا شو صح وشو غلط كتير مرات، بس احنا بنعيش التجربة الحقيقية تبع التذوق.
1: مش عارف واحد من الأصدقاء لما شاركت انه رح نعمل حلقة عن الفود تك ونحكي عن التكنولوجيا بداخل الغذاء قال لي كمان لهون دخلين. ف

0: يعني نوعا ما طمنت بهذا المحل، بس على الأغلب أنه أنتوا داخلين على موضوع التكنولوجيا بشكل عام ودمجها في الغذاء، رح نحكي عنها بتفصيل صحيح. بعد شوي، ولكن التخصص داخل القهوة بتخيل أنه كمان في عنده خصوصيات كمان أكثر وأكثر.
1: أكيد
0: إحنا رح نطلع إلى فاصل قصير مستمعين، وبعدها نرجع لتكملة هذا الحديث مع ضيفنا في هذه الحلقة رائد نخلة، وتخيلوا كيف ممكن نوصل لما تندمج القهوة مع التكنولوجيا. خلونا على البال.
2: هذا البرنامج برعاية مركز الحداثة حاسوب لابس. حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو. انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-98-5111 أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
5: حملة الموسم في أحذية زاه صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
6: أحذية زاه صليبة مع
7: خاضع لشروط الحملة.
2: هذا البرنامج برعاية مركز الحداثة حاسوب لابس. حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو. انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع.
8: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
0: المستمعات والمستمعين، يا مرحبا بالقسم الثاني من صوت التك، وموعدنا في هذا الأسبوع عن التكنولوجيا، ولكن هذه المرة بنكهة أكثر متعلقة في القهوة في مائدتنا. وهذه الحلقة مع ضيفي في هذه الحلقة رائد نخلة. أهلا وسهلا فيك من جديد. رائد، يعني ذكرنا لأي درجة اليوم صار في نوع من الصعوبة يعني التكنولوجيا، أنه مع كل التطور الموجود أنه أنها تحاكي قدرة البشر مع الأكل، ولكن مع ذلك اليوم نسمع عن مجالات الفود تيك أنها بتتوسع اليوم أكثر وأكثر وفي احتياج لها. شوي عرفنا عن هذا المصطلح وعن إيش منتوقع داخله.
1: عالم الفود تيك وعالم كتير كبير، فود تيك وفود إنوفيشن، هنا هدول الشغلتين حسب رأيي مرتبطات كمان ببعض. هي تكنولوجيا الأغذية، هو مجال بيجمع بين العلوم، علوم الأغذية، الهندسة، الكيمياء، البيولوجيا، واليوم كمان الذكاء الاصطناعي طبعا، بهدف تطوير طريقة جديدة مرات أو مختلفة لإنتاج غذاء، عشان يصبح عندنا غذاء اللي هو أفضل بالجودة بكتير مرات، أكتر آمن إنه نقدر نستهلكه، الأهم حسب رأيي هو أكتر استدامي. فإحنا مستعمل التكنولوجيا من عالم الكيمياء والبيولوجيا والهندسة عشان نحسن قيمة الغذائية تبعت منتجات معينة، عشان يكون عنا مدة صلاحية أكبر، ممكن عشان نطور نكهات جديدة وأطعمة جديدة. وكمان بكتير مرات واحد من المشاكل اللي عم نواجهها إنه مش عم بيكون عنا أراضي كفاية لنزرع فيها، مي كفاية عشان نسقي الزراعة تبعتنا، أو موارد أقل عشان نقدر عن جد ننتج غذاء إنه يكفي البشرية. فعشان هيك إحنا بحاجة لموضوع الفود تيك أو التكنولوجيا الأغذية عشان نقدر نحل مشاكل كمان موجودة إسا عنا، بس كمان مشاكل مستقبلية ممكن تصير لأنه عدد سكان الأرض عم بيكتر، لأنه الموارد عم بتقل،
0: لأنه الإنسان
1: والإنسان
0: كثير ضرر
1: كثير الضرر وبيستهلك أكتر من شو هو بحاجة بكثير.
0: صحيح، بس يمكن إذا بناخذ بداخل مجال الفودتك منفوت يعني على تفاصيل شوي متعلقة في المذاقات، وأنا معني بهذه الخبرة اللي موجودة عندك عن جد

0: افهم كيف ممكن للتقنية تشتغل لما احنا بنتعامل مع اختلافات اللي هي ما بين الاشخاص، ما بين يعني ما بين رائد وأناس، ما بين شخص للثاني، كيف عن جد كمان بهذا المحل كمان التكنولوجيا بتفوت. يعني بتآمن انه ممكن يعني ادوات معينة موجودة بالفودتك تكون مناسبة لما احنا هالقد مختلفين بين بعض بطريقة فهمنا وتعاملنا مع النكهات؟
1: اسمع، فيش منتج اللي رح يجيب الجميع، قد ما نحاول نعمل one size fit all مش رح يزبط. بس اليوم شركات الأغذية او شركات الفودتك بالاساس بتحاول تجمع قديش اكتر بيانات بالأساس من آلاف المستهلكين، واليوم صار إشي كتير أهون مع الـ AI ومع الـ databases الكبيرة اللي ممكن إحنا نأخذ منها معلومات عشان نقدر نحلل، نعمل تحليل حسي وكيميائي ونستعمل الذكاء الاصطناعي عشان يعملنا عن جد إحصائيات، نشوف أي مجموعة بتحب إيش وأي شعوب بتحب أي نكهات، وحسب هاي البيانات وهاي التحليلات نقدر نطور منتجات معينة إلى مجموعات مختلفة من الناس. هذا الاشي قائم وكان كل الوقت، واللي اليوم صار كتير اهون انه احنا نقدر نعمله لانه صارت في تكنولوجيا اللي هي اهون استعمالها وارخص استعمالها وموجودة، واي حدا اليوم صار يقدر يستعمل الاي اي عشان يعمل احصائيات ويفحص معلومات وكل هاي الشغلات. عشان هيك انا بشوف انه المستقبل تبعنا بالفود تيك او بالفود انوفيشن مش انه ندور على اشي اللي بلائم الجميع ونعمل منتج اللي هو منتج للجميع، بل نفهم الاختلاف بالأذواق ونعرف كيف إحنا ممكن نصمم منتجات جديدة ونطورها اللي تناسب شرائح مختلفة من المستهلكين.
0: هذا الشيء كمان بقودكو داخل يعني داخل الستارت اب اللي أنتم موجودين فيه، أو يمكن بالأول يعني عرفنا شوي على كوفيساي وإيش بالضبط بتعمل؟
1: إحنا بكوفيساي عم نحاول نحل مشكلة كتير كبيرة. إذا منتطلع عن شو عم بيصير بعالم القهوة بآخر أكم من سنة أو شو رح يصير مستقبلا، إحنا عم نحكي من هون لألفين وخمسين استهلاك القهوة رح يزيد تقريبا ب50% من شو موجود اليوم، بينما إنتاج القهوة أو زراعة القهوة رح تقل ب50% من شو هي موجود اليوم.
0: واو.
1: فعمليا إذا منتذكر لما حكيت شوي عن شو يعني فود تكنولوجي أو فود تك، قلنا واحدة من الشغلات اللي فود تك بحاول يعملها ويحل مشاكل اللي ممكن تصير مستقبلا
0: اللي هي ماكرو. صحيح.
1: بس نطلع إسا على موضوع القهوة، إحنا بكمان 30 سنة من اليوم رح نكون ب50% أكتر استهلاك و50% أهل إنتاج للقهوة، مش إنتاج بمعنى تحميص ومصانع، إنتاج بمعنى زراعة.
0: رح نتكاتل على الإسبريسو
1: صح. ففي فجوة معينة رح تكون لأنه دول بآسيا عم تستهلك قهوة بكتير أكتر من شو كانت قبل. الصين قبل 10 سنين ما كانت تستهلك قهوة اليوم. فيتنام قبل 20 سنة كانت تستهلك قهوة اليوم صارت تستهلك كتير. تايلاند، الهند، هاي دول اللي عم نحكي عن مليارات من الناس اللي فجأة صارت تشرب قهوة، والقهوة هي شجرة بتطلع بمنطقة محددة بالعالم استوائية بدها مناخ جدا خاص، بدها تضاريس جدا صعبة،
0: واللي أصلا هي بحد ذاتها بتمر بتغييرات،
1: واللي بحد ذاتها جميل. اليوم عم بتمر بمشاكل كتير كبيرة لأنه الإنسان زي ما حكينا مش مقصر بالكرة الأرضية. فكل هذا بيؤدي إنه إحنا كمان 30 سنة من اليوم رح يكون عندنا فجوة اللي إحنا لازم نعبيها. فإحنا بكوفيساي اللي عم نحاول، المشكلة اللي عم نحاول نحلها بنيجي بنقول إحنا بدنا نبني منظومة آلية معينة عن طريق بايو رياكتورز اللي فيهن أنا بقدر أستخلص خلايا من شجرة القهوة، أخذ هاي الخلايا أنميها بقلب البايو رياكتور وأعطيها بالضبط شو بدها هي بالطبيعة عشان تكبر وتعطيني تمر، نفس الإشي بس بقلب المختبر. فأنا بستخلص خلايا من الشجرة، إن كان من الورقة تبعت الشجرة القهوة أو من الكرزة تبعت حبة القهوة أو بذرة القهوة. عمليا شوي ممكن نحكي شوي عن موضوع القهوة، بس القهوة هي شجرة تطلع على الشجر، وبالآخر اللي إحنا بنستهلكه هو البذرة تبعت تمرة القهوة اللي إحنا نقولها الكرزة. فكل شجرة قهوة بتحمل كرز أحمر صغير، وبقلب هاي الكرزة الحمراء في عنا بذرتين اللي هن عاملين حبوب القهوة اللي إحنا بنعرفها. فاللي إحنا بنسويه إحنا بنستخلص هاي الخلايا، بنخدها على المختبر، بنربيها، بنكبرها، وبس يصير عنا كفاية خلايا بنقولهن طيب إحنا بنعرف شو بدكم عشان تكبروا بالطبيعة، بدكم معادن، بدكم مي، بدكم أملاح.
0: أنا تخيلت إنه هذه مش خلايا، إنه هذا خيال علمي إحنا مقبلين عليه. أنت بتحكي إنه هذا بيصير اليوم بالمختبر.
1: بيصير

0: اليوم بالمختبر وعمليا احنا نعطي بالضبط شو بدها الخلايا هاي بالطبيعه او شجره القهوه عشان شو بدها بالطبيعه عشان تكبر. انا بعرف اعطيها اياه بقلب جهاز البايورياكتور.
1: والهدف انه عمليا هاي عملية البودره او يمكن الحبوب نفسها تتكاثر ولا
0: الهدف انه بالاخر هاي الخلايا بتتكاثر بسرعه كتير كتير كبيره, هي بتضاعف نفسها كل كم من يوم. فعمليا اذا انا بزرع شجره قهوه اليوم انا عشان احصد المحصول تبعها بدي بين 3-5 سنين.
1: هذا يعني بالوضع العادي.
0: بالوضع العادي, بينما بيكوفي ساي اللي احنا عم نحاول نسويه عن طريق انه نقدر نزرع هاي الخلايا ونطورها وننميها, انه انا خلال 21 يوم من يوم اللي باخد هاي الخلايا وببلش اكبرها واعطيها شو بدها عشان تكبر, بقدر احصد خلايا قهوة واحمصها واشربها, واللي هي فعليا هي قهوة. انا اذا بعمل فحص دي ان اي لها هي قهوة.
1: هذا فرق شاسع جدا,
0: فرق شاسع جدا, مش بس بالوقت بينما كمان بكمية المي اللي أنا بحاجة لإلها. لما أنا بربيها بالمختبر أنا بستهلك تقريبا 98% أقل مي من
1: موارد قوى بشرية, سلاسل.
0: أنا بقدر أنتجها قريبة على المصنع, فأنا عمليا بوفر كمان موضوع الشحن
1: طبعاً.
0: وكل موضوع السبلاي تشين واللوجيستيكس الموجودة والتبذير والهدر اللي بيصير على الطريق وكل هاي الشغلات اللي أنا بقدر هقيم كل هاي الطريق الصعبة للقهوة وأملي فجوة اللي السوق رح يكون بحاجة لها.
1: هل هذه السيرورة موجودة اليوم بس في عالم القهوة أو ممكن أنه موجودة في عوالم نبات أو غذاء ثانية وتم بين قوسين استنساخ نباتات داخل المختبر بشكل مكثف؟ يعني بالآخر رح نحكي على قهوة اللي هي هدفها أنه تكون تجارية بطريقة أو بأخرى وهدفها أنه تكون بكميات.
0: صح.
1: هل عن جد في أصلا مصداقية أو مكان اللي نآمن أنه هيك شيء ممكن أنه يكون خلال السنوات القريبة الجاي, ولا بتحكي أنت بالآخر على كيلو قهوة خلال شهر زمان؟
0: لا, ما كناش بنعمل المشروع لو انه بنطلع معنا كيلو قهوة خلال شهر زمان, بالذات لما بنحكي انه القهوة هي من اكتر سلع متداولة بالعالم. يعني أكيد. بنحكي القهوة والسكر هني بنعدوا من اكتر اشي. فمزبوط احنا اسا عم نعملها بلاب سكيل, يعني بكميات اللي هي ملائمة للمختبر, بس الموديل اللي احنا عم نشغل عليه او اللي عم نطوره والاجهزة اللي عم نطورها هي اجهزة اللي احنا عارفين انه ممكن نعملها سكيل اب. ممكن احنا منبلش اسا بكيلو بالشهر, بس احنا بنعرف انه اذا بنمشي بنفس
1: النهج
0: ونفس التكنولوجيا, نفس الأنبوب اللي عم نستعمله ونفس المكان اللي بنزرع فيه هاي الخلايا, احنا ممكن نبنيه على أكبر وعكبر وعكبر وعكبر ونقدر ننتج مئات أو عشرات مئات الأطنان سنوياً.
1: شو التحدي اللي ممكن يكون بسيرورتكم بهذا المحل؟
0: كنت بقول التحدي هو السكيل أب, لأنه أنت عم تبني أو عم تعمل إشي اللي ما حداش عمله من قبل. إن كان عم نحكي على القهوة أو القهوة اللي من خلايا قهوة سيل بيست كوفي أو سيل كولتشرد كوفي, أو كمان صناعات تانية عم تجرب تعمل نفس الإشي, إن كان بعالم الكاكاو, بعالم الحليب, بعالم اللحمة, كتير صناعات عم تحاول تستعمل التكنولوجيا والبيوتكنولوجيا عشان عن جد تطور هاي الشغلات. أكبر تحدي لإلنا هو موضوع السكيل أب, إنه نقدر ننتج بكميات كبيرة لأنه عم نستعمل تكنولوجيا اللي هي جديدة نسبيا, فعنا كتير تجارب لازم تنعمل وامتحانات واختبارات وشو ملائم أكتر وشو بينفع وشو بزبط شو بزبطش. وحسب رأيي كحدا اللي جاي من عالم القهوة ومن عالم التذوق القهوة, وعشان هيك انضميت
1: هذا المفاجئ
0: لهذا المشروع, لأنه أنا بالآخر لا تعلمت كيمياء ولا تعلمت بيولوجيا ولا بعرف بعالم البيوتكنولوجي, بس أنا بعرف بالعالم الحسي وبعرف أتذوق, بعرف أقول إذا هاي قهوة عن جد ولا لا. هو بنرجع شوي لموضوع النكهة.
1: حاول تكون موضوعي وجاوب على السؤال اللي انت طرحته.
0: رح حاول اكون موضوعي واقول انه اصعب تحدي هو موضوع الطعم والنكهة. وانه نوصل لاشي اللي هو قريب جدا لانه الناس تتذوق وتقول هاي قهوة عن جد. لانه اذا بنحكي على التكنولوجيا والاي اي بحس وبحسش طعمات ونكهات. فإذا أنا بعمل فحص مختبري بشوف شو عندي بقلب النكهات والطعمات اللي عم تطلع عندي, يمكن تطلع عندي بالكيمياء نفس المركبات الموجودة بالقهوة العادية, بس لما أنا بتذوقها كمتذوق قهوة معتمد بقول لا هاي مش طعمات اللي الناس رح تفكر إن هي طعمة قهوة.
1: طيب إحنا
0: فهاي الفريق, بس وبس كبير هذا بده كتير تجارب وبده كتير وقت انه نوصل له. والحمد لله باخر سنة تقريبا قدرنا نوصل لعينات اللي هي شبيهة جدا لنكهات طعمات القهوة.
1: يعني هذا أسرع حتى من ما تخيلت. فكرتك يعني تحكي لي أعطيني سنتين زمان بطلع بواحد إسبريسو مرتب، بس أنت بتقول لي حتى
0: لا بتأمل يكون أقرب من سنتين.
1: تمام. إحنا رح نكمل في هذا الحديث ما بعد فاصل قصير مستمعينا، منجدد كمان فنجان قهوة وبنرجع لكم ما بعد الفاصل في القسم الأخير من هذه العدد مع ضيفنا في هذه الحلقة رائد نخلة. خلونا على البال.

0: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك وانبسط.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك.
2: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
0: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك وانبسط.
2: كان قد صدر له كتاب سيري حفنة التراب لزنابك الحقل.
0: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
4: هذا البرنامج برعاية مركز الحداثة حاسوب لابس. حولوا فكرتكم لشركة ناشئة جاهزة للاستثمار والنمو. انضموا لبناء حلول مبتكرة في التكنولوجيا الزراعية والتنقل الذكي. التسجيل مفتوح الآن بالموقع.
3: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
5: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب صوت التك. هذه المرة حلقتنا عن كل ما يخص التكنولوجيا الغذاء، وهذه المرة ضيفنا رائد نخلي. أهلا وسهلا فيك من جديد رائد. الحديث اليوم يعني كثير شوقني للقهوة لازم أعترف بس بالمقابل الحديث عنها كثير مرات كان بيكون يعني تعرف حديث شاعري وعاطفي وما إلى ذلك، وأنت بتحكي عن الموضوع فيه مختبرات، والمختبر أنا بتخيله شيء اللي هو كله مكاين ومش عن جد يعني شيء رومانسي. كيف أنت بتحس بالمختبر بين عوالم القهوة اللي أنت معتاد عليها وبين هذا المحل؟
6: صح، هو أقل رومانسي من القهوة كمشروب اللي احنا بنعرفه، بس في الشك انه بالمختبر في اشي جديد، في اشي انك انت بتقدر تنتج او تعمل اشي اللي منعملش من قبل، وبالذات حدا اللي جاي من عالم القهوة التقليدي فجأة بفوت على مختبر وبنقدر نعمل فيه اشياء جديدة منعملتش ونبتكر اشياء جديدة، فهذا بالنسبة لي شعور كثير كثير كثير حلو. بس طبعا ما فيش رومانسية كيف احنا نحب نحكي كعرب عن فنجان القهوة.
5: ما بتسمعوا فيروز بالخلفية؟
6: لا نسمع فيروز. يمكن إذا مسمع الخلايا فيروز يمكن يعطونا قهوة شوي أحسن، هاي لازم نجربها.
5: أوه طيب اسمع، إذا جربتوها وطلع أزبط
6: بطلع لك
5: نسبتنا محفوظة. دخلنا مع ذلك شوي على المختبر، وانت ذكرت سيرورة اللي احنا من خلالها بيكون في نوع من التكاثر لهذه الخلايا اللي بالآخر بترك قبلنا، ممكن يكون بودرة وممكن يكون مادة معينة اللي بالآخر إحنا بنسميها قهوة. وانت ذكرت انه الدي ان اي تبعها عن جد قهوة، ولكن كيف هذه السيرورة بتحصل؟ ايش في تقنيات اللي مع كل اللي ذكرناه من عدم وجود تكنولوجيا داخل الاكل نفسه والتذوق، انما موجود في تقنيات معينة اللي بتعتمدوا عليها اما في تحليل المكونات او في تركيبها؟ دخلنا شوي على داخل هذا المحل.
6: اليوم بعالم الفودتك صار في استعمال شائع جدا لكل موضوع الأنف الإلكتروني اللي بنسمع عنه

0: كتير محلات اللي هو عاملين جهاز بيحتوي على مجموعة من الحساسات اللي بيحسوا أو بتفاعلوا بطريقة مختلفة مع مركبات متطايرة موجودة بمواد مختلفة بدنا نفحصها. بعدين عن طريق الذكاء الاصطناعي ممكن نتعرف على بصمة كل رائحة ونحللها ونشوف شو هي. فممكن نستعمله بعالم القهوة, بيستعملوه كتير بعالم الغذاء, بالعالم المشروبات. ممكن كمان يستعملوه عشان يكشفوا عن فساد بيصير بأغذية معينة أو بطريقة أن يقدروا يسبقوا أحداث ممكن تصير بعالم الغذاء اللي ممكن تضر استهلاك شغلة معينة اللي ممكن تخرب أو ما تكونش منيحة. بس كمان برجعنا اللي حكينا عنه بالأول, إنه هو بعرفش يشم كيف إحنا منشم, هو بعرف يشم عشان يقيس مركبات كيميائية موجودة بالهواء اللي بتطلع من منتج معين. وجهاز تاني اللي بنستعمله يمكن عشان نحلل روائح أو نكهات معينة هو جهاز الجي سي ام اس, الجي سي القسم الأول الجزء الأول, وبفصل المركبات هاي الموجودة بعينة معينة بدنا نفحصها, والام اس هو عمليا بيحدد هوية كل مركب. وساعتها ممكن إذا نحكي عن عالم القهوة, فإذا أنا بدي أفحص شغلات مربوطة بعالم القهوة فبفحص شغلات مثل بيرازينز, فورانس, أسترز, اللي هي عمليا مثل بيرازينز نكهات ممكن تعطيني طعمات لمكسرات موجودة بعالم القهوة, الفورانس ممكن تعطيني شغلات اللي مرتبطة بعالم الكراميل, طعمات كراميل, الديهايد ممكن تعطيني روائح أو نكهات اللي هي زهرية فاكهية. فهاي ممكن شغلات أستعمل هاي الجهاز عشان أفحص إذا موجود عندي من هاي المركبات الكيميائية بقلب المنتج تبعي. والقسم منها أصلا بيصير كتفاعل كيماوي, لأنه الحبة القهوة الخضرة النية ما لها رائحة قهوة اللي احنا نعرفها عشان تتحول,
1: نعرفها ما بعد التحميص,
0: ما بعد التحميص. يعني احنا رائحة القهوة اللي احنا دائما نتذكرها ومنحبها هي رائحة القهوة المحمصة اللي هي مختلفة تماما عن رائحة القهوة النية, لأنه عمليا رائحة القهوة اللي احنا بنعرفها هي ناتج من تحميص القهوة, هي تفاعلات كيميائية بتصير بدرجات حرارة معينة مثل تفاعل اللي هو الميارد, اللي عمليا مركبات من حامض الأميني موجودة بقلب البذرة نفسها تبعت القهوة مع سكريات موجودة غاد وحرارة معينة ب 150-160 درجة مئوية بيرتبطوا مع بعض وبعطونا مركبات عطرية اللي احنا بنعرفها كروائح قهوة معينة. وبعدين بصير في عنا إشي اللي اسمه كارماليزيشن, اللي عمليا احنا بنحرق هاي السكريات وبتحول لطعمات اللي هي كمان كراميل او طعمات اللي هي شوي محروقة او محمصة. فعشان انا اقدر افحص مركبات الروائح أو النكهات معينة أنا لازم أحمص القهوة بالأول عشان أبني هاي المركبات المعقدة من الروائح.
1: برأيك هذه السيرورة المفصلة اللي أنت بتذكرها بهذه الدقة ممكن بالآخر عن جد توصلنا إلى شيء شبيه لكل السيرورة اللي الإنسانية والبشرية معتمد عليها كل هذه السنوات, من مزارع اللي موجود في الحقل واللي بيعرف الشجرة متى مناسب إنه نقطف منها وكيف بالآخر هذا الشيء يوصل بالوقت المناسب للباخرة اللي توصل للمحمص وبالآخر يوصل لفنجان القهوة لكل إنسان منا.
0: إذا في شغلة تعلمتها بالمختبر ما كنتش أعرفها من قبل, إنه you can't beat biology. بالآخر في إشي بالبيولوجيا اللي الإنسان قد ما يحاول يفهم ويتعلم ويدرس دائما البيولوجيا أقوى منا وهي أشطر منا. بس بنفس الوقت مع التكنولوجيا الموجودة اليوم كمان الـ AI وتطور بالمجسات اللي ممكن نستعملها وبالتكنولوجيا ممكن نستعملها, فهم نحاول نفهم قديش أكتر. ولما أنا بفهم قديش أكتر أنا بعرف شو هاي الخلية بحاجة عشان تنمي لي نكهات معينة أو طعمات معينة وحسبها أنا بمشي وبجرب. بس بالآخر الامتحان الحقيقي بعد ما أخلص كل التجارب وأستعمل أجهزة التكنولوجيا عشان أفحصها نعمل امتحان تذوق. بالآخر الإشي بيخلص بأنه أنا بفوت على غرفة التذوق وبتذوق هاي القهوة وباجي بقول هل هي عن جد بتشبه القهوة اللي احنا بنعرفها ولا لا. لأنه كتير مرات الجهاز الفحص بقول لي في موجود غاد تركيبات كيميائية معينة اللي ممكن تعطيني طعمات اللي أنا بعرفها موجودة بالقهوة, بس بتكون بتركيز مختلف بطريقة مختلفة. فأنا لما بدوقها بالآخر بطلع عندي إشياء مختلفة تماما عن جد.
1: هو نوعا ما بيطمن كلامك إنه بالآخر البيولوجيا بتغلب,
0: بيطمن البيولوجيا بالآخر بتغلب. بس مع التطور اللي عم بيصير احنا عم نقدر شوي شوي نفهم شو الشغلات اللي عم تتطور وعم بتصير عندي بقلب

0: الخلية عشان أقدر أصل لنكهات وطعمات مختلفة.
1: في احتمال أنه بما أنك ذكرت الـ AI أنه يخترع لنا طعم جديدة؟ يعني أنت ذكرت أنه في 5 أنواع أطعمة أو 5 يعني مذاقات ونكهات، في عن جد ممكن يكون في، أنا عارف، نكهة جديدة البشرية ما عملتها؟
0: اسمع، ممكن الـ AI يعمل خلطات لتركيبات كيميائية معينة وقلنا راح أخترع لك إسا نكهة جديدة، بس إذا أنا بعرف شو هاي النكهة فصعب علي أعرف شو هي. بس هذا العالم بعده عالم جديد نسبياً، والربط بينه وبين مجسات معينة بنستعملها وبين عالم تذوق وعالم اللي كتير كتير واسع وفيه كتير شو ينعمل بعد وفيه كتير شغل. بس أنا من الناس اللي بحب أجرب دايما نكهات جديدة، فإذا الـ AI بيقدر يخترع لي نكهة اللي أدوقها وأقول واو شو هذا الإشي، عن جد كنت بحب.
1: تمام، مهندسين الأغذية اللي بسمعونا أو غيرهم، هاي في تحدي أمامكم. وصلونا لكمان AI اللي بيخترع لنا كمان مذاقات جديدة. ولكن مدام ذكرنا هذا الموضوع وذكرنا المزارعين، في يمكن يكون في تعرف تساؤلات نسميها
0: أكيد
1: قيمية أخلاقية غيرها بتفوت بهذه المعادلة، وخاصة أنه إحنا بنحكي على منتج اللي من غيرك كمان بيعرف لأي درجة هو مرتبط في دول اللي غالبها فيها فقر كبير وفيها هذه السلاسل توريد يعني مبنية على بالآخر يعني بتعيش عائلات وبيوت ومدن ودول، حتى لأي درجة ممكن يكون في تغيير بالماكرو في الاقتصاد في هذا المحل؟
0: بالآخر ممكن نطلع إحنا على موضوع اللي عم نسويه بموضوع خلايا القهوة كتقنية جديدة. التقنية الجديدة هاي يمكن تحمل تحديات اللي هي كمان تكون عاطلة نوعا ما يمكن المزارعين إذا حنا نفكر فيها بطريقة معينة. بس أنا بشوفها كيف كفرصة جديدة، فرصة كتير منيحة لهدول المزارعين. وليش؟ من طبيعة شغلي بيطلع لي كتير كمان أسافر لدول اللي بتزرع القهوة، وعندي علاقات شخصية مع كتير مزارعين، كان بكولومبيا كان بكينيا كان بإثيوبيا، وتخرفت معاهم هذا الموضوع. وإحنا لازم نفهم إنه صناعة القهوة العالمية اليوم أو زراعة القهوة العالمية هي منظومة جدا غير عادلة. بالآخر القيمة الحقيقية اللي إحنا بندفعها للقهوة ما بتوصل للمزارع بآخر الطريق. صحيح. فهو بأخذ جزء كتير كتير صغير من شو أنا كمستهلك بدفع حق فنجان القهوة اللي بشربه بالكافيه. واللي احنا عم نحاول نسويه بعالم القهوة المختصة او السبيشلتي كوفي انه نحاول نقدم قديش اكتر قيمة ونعطي اكتر قيمة لهدول المزارعين، انه ياخدوا مقابل تبعهن اعلى بدرجات من القهوة العادية عشان يكون في استدامة وهو يكمل يعمل الشغل اللي هو بيعملها احسن اشي وهو يزرع القهوة واحسن قهوة بالعالم. حكينا عن الفجوة اللي راح تكون بعالم القهوة بسنين الجايات، فقد ما المزارع يحاول يكون شاطر بالزراعة هو مش راح يلحق ينتج الكمية الملائمة، والصناعات الكبيرة المصانع القهوة الكبيرة مش راح يفرق معاها المزارع، راح تيجي تقول له أنا بدي قهوة، مش مهم كيف تعملها، مش مهم بتضر البيئة بتضرش البيئة، في عندك عمال فيش عندك عمال، أنا يعني بدي القهوة تبعتي.
1: شمينا ريحة لمثل هذه اللي نسميها الأزمة في وقت الحروب الأخيرة. صح. لما كان في نوع من تعطيل على السفن وعلى كل الملاحة الدولية، وشفنا أنه كان في رفع لسعر القهوة، ولكن يعني اللي أنت بتحكي عنه هو شيء بكثير أصعب من هذا الشيء.
0: أصعب من هذا الشيء لأنه بالآخر واحدة من مشاكل دول القهوة اليوم، دول اللي بتزرع القهوة اليوم، إنه الجيل الجديد أولاد المزارعين هدول بدهنش يكونوا مزارعين قهوة، لأنه شايفين أهاليهن قديش عم بتعبوا، وبالآخر هن مش عم بياخدوا المقابل التعب تبعهن إشي اللي عن جد بسوى قيمة التعب.
1: هناك يمكن أصلا بتفوت الأجريتك وكل موضوع
0: بفوت أجريتك، بس كمان بالآخر تفكر فيها هني شغلتين. لما أنا باجي بقول للمزارعين موضوع القهوة الرخيصة للصناعة للمصانع الكبيرة هاي فلتوكوا منها، هاي إحنا بكوفي ساي أو شركات ناشئة تاني بتعمل بتطور شغلات عنها إزاي، هاي إحنا بنقدر نغطيها بشي مرحلة. أنت ركز بأحسن إشي بتسويه، لأنه بالآخر زي ما قلت بيولوجي أولويز وينز، المزارع هذا بكولومبيا هو رح يصنع أطيب وأسكى قهوة بالعالم. فأنت ركز باللي بتعرف تسويه عن جد، حتى لو ما قدرتش تعمله بكميات كتير كبيرة، بس أنا رح أدفع لك قيمة حقيقية لشو أنت بدك تعمل بعالم السبيشلتي كوفي. اعمل كميات محددة مش مهم، بس رح تأخذ قيمة كتير أعلى من شو أنت بتساوي اليوم، وأنا رح أضمن انه عندي قهوه منيحه او كلنا كمستهلكين

0: حكينا عنها منيحة، والصناعة اللي فيها فجوة هاي 50% اللي حكينا عنها بأول اللقاء، فالصناعة بفرقش معاها منين جاي هاي القهوة، فأنا بقدر أزودها بطرق مختلفة. والشيء الثاني اللي كمان من حديث مع كتير مزارعين كان هو إنه المزارعين نفسهم بيجوا بيقولوا اليوم طب أنا أولادي بكولومبيا عم بروحوا بيتعلموا بالعاصمة ببوكوتا، عم بيتعلموا كيمياء وبيولوجيا وفيزياء وبيوتكنولوجيا، بس لما يجوا يشتغلوا بلاقوا الشغل، فبيصير إشي اسمه برين درين، هاي العقول تختفي، بتطلع من كولومبيا، بتطلع من غواتيمالا، بتطلع من كينيا، بتطلع من إثيوبيا، بتروح بتشتغل بأوروبا، بتشتغل بأمريكا. فإذا أنا بقدر أزود هدول أولاد الفلاحين اللي تعلموا إسا بيولوجيا وكيمياء وبيوتكنولوجيا، وقالهم اسمعوا انتم منفع تكونوا مزارعين القهوة الجداد، المودرن كوفي جروورز،
1: مزارعين بالمختبر،
0: وتعملوا القهوة تاعتكم بالمختبر، بها الموارد بكميات اكبر، بطرق اللي هي احسن للبيئة واحسن لإلكو. فانا ببني كمان صناعة جديدة زي موضوع الحليب الالترناتيف ميلكس، مش عن جد ضر بموضوع الحليب يعني حليب اللوز وحليب الصويا، مش عن جد محا موضوع الحليب، بس عمل كاتيجوري جديدة اللي صار في إلها كمان سوق معين. فأنا بشوف عالم السيل كولتشر كوفي أو حتى بعالم مختلف كمان بعالم الغذاء اللي ممكن يستعملوا هاي التقنية إنه يسوها، هو مكمل، هو مش بديل
1: ولا مرة بديل. كان في كثير سيناريوهات تخطر ببالي، بس إنه هذا السيناريو اللي أنت من خلاله أصلاً بتحكي إنه زيادة إنتاج القهوة من خلال المختبرات رح يرفع بالآخر سعر المنتج عند المزارع مش عند المختبر، فهذا يعني
0: يرفع قيمة المنتج اللي بسويه المزارع. وإحنا عايشين بعالم بعصر اللي عم نرجع لزي أيامات زمان، إحنا صار بدنا اللحم من عند اللحام مش من السوبر ماركت، وإحنا بدنا الخضرة من دكان الخضرة مش من السوبر ماركت، وحتى بقلب السوبر ماركت صار يعملوا لنا زي كأنه في ملحمة وفي دكانة خضرة صغيرة، لأن إحنا صرنا بدنا نشتري المنتجات تبعتنا، وإحنا عارفين إن هاي المنتجات جاي قديش هقرب من الحقل ومن الأرض ومن المزارع. ونفس الإشي راح يصير بعالم أو عم بيصير اليوم بعالم القهوة، إن كان بعالم سبيشلتي كوفي ومستقبلا بالعالم هذا تبع في عنا قهوة اللي بتنعمل بالمختبر إلها مسار معين لصناعات معينة، وقهوة اللي المزارعين بيسووها اللي إلها قيمة أكبر وأثر أكبر كمان وسعرها راح يكون أعلى.
1: فتحت لي مجال وأفاق لعدة أمور بهذا المكان، ولكن رح أخذك برضو للمستقبل شوي رائد نخلة. ويعني كمان يعني في وظيفتك كفي بي برودكت في كوفي ساي، وكمان يعني في كل خبرتك خلال مجال الفود تك ويعني تكنولوجيا الغذاء، تعال نتصور استهلاكنا للأكل، المائدة تبعتنا خلال السنوات الجاي كيف ممكن تتغير من خلال الفود تك، وإيش دورنا إحنا كمجتمع عربي يعني هون في البلاد مع كل هذه المتغيرات في هذا العالم، في إلنا مكان إنه نغير في هذه المائدة ولا لا؟
0: اسمع، أنا بشوفش الإشي كصراع بين العالم التقليدي أو الزراعة والتكنولوجيا، بل بشوفه كشراكة بيناتهم، لأنه بالآخر عشان إحنا نقدر نكمل نعيش بالعالم إحنا موجودين فيه مع كل التطور عم بيصير، وبنفس الوقت مع كل الضرر اللي يمكن إحنا عم نسبب للكرة الأرضية، فإحنا بحاجة لهاي التكنولوجيا عشان نقدر نكمل وننتج غذاء يكون كمان أكتر استدامة، ونفس الوقت يكون عندنا منتجات زراعية اللي نقدر نيجي نقول آه والله منتجاتنا الزراعية مميزة وفيها أكتر قيمة، إن كان بالجودة تبعتها وإن كان بالكمية اللي نقدر ننتجها وبكل بكل بكل شيء ممكن. وهنا بحب أوجه إنه إحنا كمجتمع عربي موضوع الغذاء وموضوع الزراعة هو إشي كتير موجود حوالينا تراثيا تاريخيا،
1: صحيح، ويمكن هو جزء من ارتباطنا
0: كمان بالأرض وكمان بالمحل، وحتى النكهات والطعمات كله بالآخر بيرتبط مع بعضه. فكتير محلات بشوف شباب وصبايا صغار بيروحوا لعالم التكنولوجيا، إن كان أكتر برمجة وإن كان إذا فود تيك أو فود ساينس، بيروحوا على شغلات اللي هي very specific، بس إحنا في حوالينا كتير شغلات اللي ممكن نخدها من حتى من البيئة اللي حوالينا ومن تراثنا، إن كان منتجات إن كان طرق قديمة اللي كانت تستعمل وشغلات ونطورها. وبتخيل في يمكن يكون عندنا دور كتير كبير مش بس كمستهلك، لأن للأسف إحنا بكتير محلات موجودين أكتر كمستهلكين من أي إشي تاني، بل نكون كباحثين وكرواد ورائدات أعمال بهذا المجال ونبتكي.

0: نطلع هاي الشغلات ونشوف كيف ممكن نطورها فينا، مش بس كمستهلكين لأنه احنا بنحب كمان الأكل كثير ونأكل، بل عن جد كرواد ورائدات أعمال، كباحثين، ونبتكر شغلات جديدة للمستقبل. شكرا كثير لك عن جد، يعني كانت حلقة كتير شيقة.
1: يعني بتخيل أول شغلة رح أعملها أنه أدور على أطيب فنجان قهوة ممكن نعمله بعد هذه الحلقة، عادة نكون قبله، لكن شوقتني لفنجان القهوة الجاي. طبعا في هذا المكان مهم جدا نذكر لأي درجة مهم لمجتمعنا أن يكون في هذا التنوع من أدوات، وكمان التنوع من الخبرات، وكمان التنوع في سوق العمل اللي كمان متاح في هذا المجال في الفودتك. ويعني وإلكم طبعا بالنجاح، نتوصلون لأول كيلو قهوة من المختبر من خلال كوفي ساي، وبالنجاح لكم في، يعني تعال نحكيها، التطوير الجاي للسكيل الأعلى.
0: شكرا كثير لك وكل المستمعين.
1: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع، جوجل بودكاست، أبل بودكاست، وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل وإلياس مرجية، وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم.
2: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة، وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
5: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الأمن الإسرائيلي كاتس سلسلة إجراءات في الضفة الغربية في عقاب العمليات التي وقعت خلال الساعات 24 الماضية، وتشمل الإجراءات هدم منزل منفذ عملية قرية تل وتنفيذ عمليات عسكرية في قرى بالضفة ومصادرة أسلحة وسحب تصاريح عمل، إلى جانب تعزيز القوات وإقامة حواجز وفصل محاور مرورية وتسريع شرعنة البؤر الزراعية وإقامة بؤر جديدة. أعلن الجيش الإسرائيلي استعداده لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في منطقة نابلس في عقاب عملية إطلاق النار.

0: قرب قرية تل. أضاف الجيش أنه تقرر منع الجنود من مغادرة قواعدهم وتعزيز القوات في المنطقة، مشيرا إلى اعتقال أكثر من 80 مطلوبا في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي. إلى ذلك، أفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين هاجموا قرية فرعتا شرق قلقيلية ورشقوا منازل بالحجارة وأدرموا النيران في المنطقة، فيما أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة جراء رشق الحجارة قرب حفد قلعاد. إلى ذلك، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 3 أشخاص، أحدهم بجروح خطيرة خلال هجوم شنه مستوطنون على قرية فرعتا شرقية قلقيلية. في وقت سابق قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصيب 4 آخرون، 3 منهم بحالة حرجة خلال مواجهات عقبت عملية إطلاق النار قرب قرية تل. كما شن مستوطنون هجوما على منازل في البلدة، فيما أسفرت العملية وفق المصادر الطبية الإسرائيلية عن مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين. من جهته، وصف محافظ نابلس غسان دغلس في حديث لراديو ناس ما يجري بأنه تصعيد منظم تقوده جماعات المستوطنين بدعم من الحكومة الإسرائيلية، معتبرا أن الأحداث الأخيرة تمثل مرحلة جديدة تستهدف القرى الفلسطينية بشكل مباشر.
1: هذا هو جراء الصمت الدولي على ارتكاب هذه الجرائم. المستوطنين يقوم ارتكاب الجرائم دائما، وهناك صمت دولي على وجود المستوطنين على الأرض، المستوطن غير شرعي والمستوطن غير شرعي والبور الشرطان غير شرعي. هذا صمت المجتمع الدولي وجوده هو بالتأكيد سيفاقم الأوضاع. هناك مشروع للمستوطنين وهو اقتلاع السكان من أراضيهم وطرد المزارعين من أراضيهم، وكل يوم هناك عمليات حرق وقطع أشجار واستهداف وتوسيع مستوطنات.
0: وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان يلزمير أجراء تقييما أمنيا في عقاب عملية إطلاق النار قرب قرية تل في منطقة نابلس. قال الجيش أن زمير مر بتعزيز واسع للقوات في المنطقة وملاحقة جميع المشاركين في العملية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في مناطق أخرى بالضفة الغربية. في الشؤون المحلية، اعتقلت الشرطة 3 مشتبهين على خلفية نزاع في مدينة سخنين بشبهة التسبب عمدا بأضرار لمبنى وعدد من المركبات باستخدام جرافة. قالت الشرطة أنها ضبطت الجرافة التي يشتبه باستخدامها في الحادث وفتحت تحقيقا في ملابسته. دعا وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إلى ضبط النفس وخفض التصعيد خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي. وأعرب دار عن قلقه إزاء التوترات الإقليمية، مشددا على أهمية مواصلة الحوار والتحرك الدبلوماسي والبناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها ضمن مذكرة تفاهم إسلام أباد. أعلنت قوات دفاع البحرين أن دفاعاتها الجوية تصدت لما وصفته باعتداءات جوية إيرانية ودمرت عددا منها. قالت في بيان إن إيران تواصل بحسب تعبيرها نهجا عدائيا عبر هجمات تستهدف المدنيين في المملكة. من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة العدير في الكويت وبرج قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. كما حذر الحرس الدول التي تستضيف قواعد أمريكية ودعا سكانها إلى الابتعاد مسافة 500 متر على الأقل عن أماكن إقامة العسكريين الأمريكيين. أعلنت السلطات الإيرانية أن ضربات أمريكية استهدفت مقرا لقيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري في محافظة جيلان شمالية إيران. قال نائب محافظ جيلان إن الهجوم استهدف المقر وألحق أضرارا بجزء من المعدات داخل المجمع. أعلنت الحكومة الإسبانية حالة طوارئ وطنية بسبب حرائق واسعة أدت إلى إجلاء 10,000 شخص في مدريد، فيما اضطر 40,000 إلى مغادرة منازلهم جراء حريقين كبيرين جنوب غربي فرنسا. وفي ظل اتساع الحرائق، أرسل الاتحاد الأوروبي 4 طائرات للمساعدة في عمليات الإطفاء في إسبانيا و3 طائرات أخرى إلى فرنسا. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى صاف، أما غدا فيكون الطقس صافيا ومعتدلا نسبيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.

0: لا يقتصر دور الفنون على القيمة الجمالية والترفيهية فحسب، بل فيها رسائل تربوية تثقيفية في الناحيتين الاجتماعية والسياسية. هذا ما يكمن في تجربة الفنانين الجادين، ومنهم الفنانة سماح سرحان ابنة معلول ويافة الناصرة، التي توظف الكلمة والغناء والتمثيل في سبيل تحقيق هذه الغايات. ضمن برنامج خارج الضوء في راديو الناس، تأخذنا سماح سرحان اليوم إلى خشبات المسرح وإلى مسيرة حمل وميلاد الأغاني الساخرة وعوالم الأطفال، مثلما نرافقها في جولة متعددة الدروب نصل فيها حتى دمشق وطرطوس. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرتها بصوت الزميلة رجاء كنعني ونسافر.
1: ولدت الفنانة سماح سرحان في يافة الناصرة لعائلة تتذوق الفن، وهي مهجرة من بلدة معلول المجاورة. تتلمذت في مدارس يافة الناصرة، وكانت تخطط أن تتعلم طب البيطرة، وسرعان ما استهوتها الفنون فتبعت قلبها، وما زالت في هذا العالم الجميل منذ 20 سنة. درست الفنانة سماح سرحان المسرح في كليات خاصة، وانطلقت مبكراً في الظهور على الخشبة متجولة بين مسارح الناصرة، عسفيا، أم الفحم، وحيفا وغيرها. تمتاز سماح سرحان بمهارات فنية متنوعة، وتجمعها أحياناً في ذات الوقت كالتمثيل والغناء وكتابة القصائد المغناة والرسم وسرد القصص والحكايات خاصة للأطفال. في رصيدها عدد كبير من الأدوار المسرحية والعروض التمثيلية الغنائية، وقد كانت وما زالت تميل للألوان الفنية الساخرة بفعل قيمتها الجمالية والترفيهية والتثقيفية. سماح سرحان التي ورثت صوتها الجميل عن والدتها تعشق الغناء، وتطربها أصوات فيروز ووردة وفايزة أحمد وأم كلثوم.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: الفنانة سماح محمد سرحان ابنة يافة الناصري المولودة العائلي أصلها من بلدة معلول المهجرة قضاء الناصري، أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: أهلا فيك، الله يسعدك.
0: لما جيت على الراديو قلتي لي ما بدي أطول، عندي 3 أولاد بالبيت، سألتك شو أسميهن الله يحميهن، قلتي لي نادر وجيلان والثالثة جولين. أسماء نادرة،
3: الله يسعدك.
0: لمع بذهني على الفور إذا أنت أولادك بيعرفوا أي شيء عن معلول.
3: أكيد أكيد طبعا، أنا كل الوقت بحكي لهم عن معلول، عن فلسطين، عن القرى المهجرة، من وين أصلي، من وين أصل أبوي. إحنا حاليا ساكنين في يافة الناصر اللي هي بمحاذاة معلول، فإحنا كل ما مرة بنمرق من هناك أنا بفرجيهن، مرات بنروح مشوار هناك بنقعد في الطبيعة، وبعرفوا إنه هاي البلد هي طلع منها سيدهن وأصل أمهن، وكل الوقت حتى بغني لهن عن معلول مرات
0: كمان.
3: طبعا
0: ما بقولوا لك بكفينا أستاذ التاريخ وأستاذ الجغرافيا بالمدرسة، بزغوا بسمعوا.
3: طبعا بزغوا بسمعوا، أول إشي هن بعدهن صغار للجغرافيا والتاريخ، بس أنا دايما من وهن صغار حتى من وهن ببطني أنا بحكي لهن قصص وحكايات، يعني عالم الفن والمسرح هو موجود عندي في قلب البيت أكتر من الشغل حتى.
0: كنت تحكي فيهن وانت حامل فيه؟
3: طبعا
0: كيف؟
3: كل الوقت الجنين ببطن أمه بسمع، يعني كنت أحكي لهن قصص وأخرفهن أشياء وأتحدث أنا وياهن.
0: على مبدأ أنه هذا إيش بكربك منهن وهن بكربهن منك ولا شو؟
3: طبعا الإشي الروحي يعني أكتر بتحرك، يعني حتى الأم كل الأميات أكيد بسمعوني وبعرفوا
0: تواصل معهن بالطريقة هاي.
3: تواصل طبعا طبعا، وهذا بيعطي ذكاء كمان للولد وللجنين. يعني
0: علميا شو
3: صراحة بعرفش علميا، بس أنا عم بشوفه أولادي يعني الحمد لله نشكر الله.
0: منين أجتك الفكرة؟
3: بعرفش،
0: أمك حكت معاكي وأنت بطنها؟ يعني
3: أكيد أمي كانت تغني لي. أمي كمان صوتها حلو، أكيد كانت تغني لي.
0: أنت بتغني لأولادك وأنت حامل فيهن، وأمك كانت تغني لك وهي حامل فيك؟
3: أكيد
0: ما طبعاً. شاء الله، معناته يعني قصة جميلة موروثة.
3: أكيد.
0: طيب كداش عمره الله يخليه ويحميه الكبير نادر؟
3: 10 سنوات.
0: فعلا لما بتحكي له أنت قصة معلول ممكن يعني لسه ما ثقلوا عليه أساتذة التاريخ بسمع، خاصة من الأم، وخاصة إذا بسرد روائي
3: طبعا،
0: وبشوف دهشة الأم واهتمامها بالموضوع ورغبتها أنه تنقل رواية البلدة المهجرة معلول.

0: تستمر طبعا. الرواية تورث كما تورث اللغة، مثل ما بقول محمود درويش، ما شاء الله أنت متعددة المواهب، تمثيل، تلحين، وترجمة، وغناء، وكمان عندك بعد تربوي، كمان بتشارك في بعض الأعمال صحيح. المسرحية التربوية وغيره
1: أكيد.
0: وفي كمان تتم راح نيجي علينا نتوقف عندها، بس من ضمن الغناء شو بتغني لهن مثلا؟
1: إذا بدي أغني لهن علينا معلول، في أغنية هالبيت في معلول

0: والغرب مهما الطول أحباب القلب رجعين والغرب مهما الطول أحباب القلب رجعين.
1: جميل جميل. كلمات بسيطة وبحب الأولاد يسمعوا الأغاني.
2: طبعا طبعا جميل. أنا يعني بغني لهن الأغاني التراثية الأغاني الشعبية الفلسطينية, وكمان اليوم هن صاروا يغنوا لي الترندات هاي اللي فايعة يعني. فأنا بعلم إنه هن بعلموني.
1: لما أنت بتقولي أنا بعلم الأولاد أو بهتم إني أستحضر قصة معلول التاريخية حتى يشعروا بالانتماء إنه في إلهم بلد هناك.
2: صحيح.
1: والدك يعني وأنت في جيال أولادك يعني يحكي لك كنت تسمع في البيت
2: طبعاً.
1: عن معلول
2: أكيد طبعا, وتربينا إحنا على محبة معلول وأرضنا, وكان دايما أبوي يحكي لي إنه كيف لما سيده وأبوه تركوا البلد وتركوا الحلال كان عندهم كتير أراضي, كان عندهم بقار وغنام وكله راح يعني. ففي حسرة طبعا عند أبوي وعنا يعني, توارثنا الحسرة للأسف من أهلينا. وإحنا صغار كنا كل الوقت يعني بآخر الأسبوع أو على الأقل مرتين في الشهر نروح على معلول كلياتنا يعني, حتى أمي كمان من معلول كمان من نفس العيلة سرحان سرحان. فأهل أمي وأهل أبوي إحنا كل الوقت منروح على معلول من وإحنا أطفال يعني,
1: وخاصة أنه يافتي ناصري على بعد خطوتين من معلول.
2: بالضبط. بدي أحكي لك شغلة شوي هيك مؤثرة بحياتي بطفولتي. أنا لما وعيت على الدنيا أنا كانت ستي الله يرحمها أم عطا أم أمي, كانت على قيد الحياة وكانت شوي بصحتها البدنية خلينا نقول, بس الذهنية كان شوي عندها مشاكل مع المصالحة إنه هي مش بمعلول. كانت في فترات أنا بذكرها كتير منيح إنه كانت ستي تختفي فيقعدوا يدوروا عليها أخوالي ويجوا عنا, إحنا قراب عند دار سيدي أبو أمي, فنقعد ندور على ستي تكون مروحة على معلول, يلاقوها على طريق المجادل ويمسكوها, يا حجي وين رايحة, يا أم عطا وين رايحة, تقول لهم أنا رايحة على معلول مروحة. فهي كان بذهنها إنه هي جاي هون زيارة وهي يوميا أو كل أكم من يوم تروح على معلول. هذا الإشي تكرر كتير.
1: إني أنا ضيفي في يافت الناصرة.
2: بالضبط.
1: وكانت تعملها من باب الهوس والشغف ولا إنه لأنه.
2: من باب إنه هي بهداك العالم, هي ما كانت يعني ذهنيا هي بالنسبة إلها يعني كل الوقت هي أنا مروحة وين مروحة على معلول.
1: طبعا هي قصة مش تاريخية يعني, وبس هي قصة مثلها مثل النكبات كل البلدات طبعاً. الفلسطينية مثل القضية الفلسطينية ليست فعل ماضي إنما هي صحيح. حاضر ومستقبل وتزال تتفاعل وتتفجر, وهذه الحمم الآن التي تتفجر في كل الشرق الأوسط
2: صحيح.
1: إلى حد كبير مصدرها بالأساس من القضية الفلسطينية, وهذا ينطبق عليك حتى على المستوى الشخصي. وانت تتحدثين عن معلول قلت لي في حديث سابق إنه لك عام في دمشق.
2: صحيح.
1: بتقولي سيدك وعمك صحيح. طلعوا على دمشق
2: مزبوط.
1: أو على سوريا أو لبنان وبعدين على سوريا بال48 في النكبة. صحيح. أبوكي ما طلع معهن؟
2: لا, أبوي كان صغير.
1: وين ضل؟
2: كان في فرق عمر كبير بين أبوي وعمي.
1: عمك الكبير؟
2: عمي الكبير
1: شو اسمه؟
2: اللي هو كان علي.
1: أبوكي
2: علي.
1: محمد وعمك علي.
2: عمي
1: وسيدك؟
2: علي سيدي موسى. علي موسى الحجي كانوا يسموه موسى الحجي لأنه حياة سيدي كان موسى الحجي لبقوا سرحان. اللي صار بوقتها بالنكبة إنه بعد ما هجت الناس وخافت وطلعوا من معلول, عمي كان وقتها متزوج وإخوته وخياته صغار اللي هني أبوي وعمي وعماتي, وهو أهل مرته طلعوا على دمشق هجوا تهجير. فعمي لحق مرته يعني عيلته كذا حاولوا يرجعوا ما زبط, ما بعرف شو صار, تسكرت الحدود مش ذاكرة بالزبط, وضلوا بدمشق كل هاي السنين. احنا ما بنعرف عنهن اشي غير بالاسماء بالصور لحديت سنوات التسعينات لما كان في مراسلة بالبريد او اشخاص من عنا من العيلة تطلع لبرة تتعلم او اشي يتواصلوا عن
1: صدف.
2: طريق بالضبط. وبذكر في سنوات

0: مش عارفة هي بالتسعينات ولا بالألفينيات لما كان في رحل من فلسطين على دمشق
1: سنيات.
0: وكانت تطلع الباصات من هون يروحوا يشوفوا أهليهن
1: زيارات الأقارب
0: بالضبط، وأبوي وعمي وعماتي طلعوا شافوا أخوهن لأول مرة
1: واو.
0: من بعد كل هذا العمر
1: واو.
0: كان جدا مؤثر، وفي أظن فيديوهات عند أهلي وذكريات جابوها من دمشق وذكريات أخذوها من فلسطين لعند أخوهن الله يرحمه توفى قبل كم من سنة
1: تعيش.
0: وعنده أولاد وعنده أحفاد وفي أولاد لإله كمان توفوا
1: حكالك والدك عن اللقاء مع أخوه بعد
0: ما طبعا كان جدا
1: بعد 50 سنة
0: جدا. أبوي لليوم يمكن بعيط على أخوه على اللقاء هذا وعلى كل اللي صار يعني. أنا أبوي كمان عاش يتيم يعني، أبوه كمان توفى وكان عمره 2، فكل هاي الأشياء.
1: سيدك طلع على سوريا ورجع ما ولا ما طلع؟
0: لا لا سيدي ما طلع.
1: عمك
0: عمي لحاله
1: طلع أوه.
0: عمي علي الكبير طلع وتوفى هناك يعني كمان.
1: يا لطيف.
0: فإحنا بتواصل جدا خفيف لأنه ما في كتير أصلا كان تواصل زمان. اليوم شوي عم نبحبش على بعض على السوشيال ميديا يعني، لقينا أكم من حدا من الأحفاد من الأقارب اللي هناك بنتواصل، بس ما بعرف إذا هو برود لأنه المسافات اللي بعيد عن
1: البعد جفا.
0: بعيد عن العين بعيد عن القلب، بس بتحس هيك بلحظات معينة بالحنين وبال يعني الله ابن عمي يعني هذا إنه هذا حفيد عمي، ما في هاي إنه منحكي وهيك ومنسلم هاي وخلصت، فاهم كيف؟
1: ما في المثل بكل بعيد عن العين بعيد عن القلب
0: بالضبط.
1: البعد بترك مفاعيل، وللأسف هذا جزء من النكبة ومن مفاعيلها وتبعاتها الإنسانية اللي ربما حتى الكتابة التاريخية عن النكبة ما أعطتها حقها.
0: صحيح.
1: عن الوجع الإنساني، عن التبعات السيكولوجية النفسية، الأزمات اللي سببتها النكبة. أنا زيك لأنه في لي قرايب لزم عماتي وعمامي برا، تفرقوا أيدي سبق في كل الدنيا، اللي برية الدائرة هاي صعب يستوعب أنه ممكن تترك ندوب يعني عميقة في النفس
0: جدا.
1: يعني أنا والدي مثلا زي والدك، بس أنت والدك تيتم من سيده، أنا والدي تيتم بسبب النكبة
0: يا الله.
1: صار اللي صار وعلك في الأردن لبنان سوريا الأردن، علك في الأردن وظلت ستي هون، قسم من أولاده هون، صار أبوي وعمامي قسم من هنا هون قسم من هناك، عمات هون عمات هناك لليوم.
0: صحيح لليوم. كمان في بذكر كمان ستي الله يرحمها أم أبوي، إخوتها التنين كانوا في لبنان، ففي إخوال أبوي بلبنان يعني كمان تواصلنا مع أشخاص هناك اللي هن الأبو بيكون ابن خال أبوي، تواصلنا مع الأحفاد اللي هن اليوم كمان هن طلعوا فلسطينيين لبنانيين وطلعوا يعني برضو تهجروا بسبب أشياء أنت بتعرفها ديش أحكي كتير سياسي، بس إنه
1: يعني
0: في ناس بالسويد، في ناس بألمانيا اللي هن أصلهن لبنانيين فلسطينيين وتواصلنا معاهن، وهن كمان بقربوا لي يعني بيكونوا أحفاد إخوال أبوي. طيب من كل الجهات
1: سيرة الأولاد والأحفاد، الفنانة سماح محمد سرحان من يافطة الناصري من معلول الأصل، انت درست في يافطة الناصري للثاني عشر
0: أكيد.
1: كان في عندك في فترة معينة خلال هاي المسيرة لحديت الثاني عشر فكرة انه ممكن تروح على هذا العالم، على عالم الفن، التمثيل، التلحين، الغناء؟
0: ابدا
1: الا
0: ابدا ابدا انا كنت تخصص علمي وكنت بدي اكون طبيبة بيطرية، كنت
1: احمل
0: الحيوانات كنت بيولوجيا كيمياء بالمدرسة وأحب هاي المواضيع العلمية اللي فيها يعني، خلص حتى براسي بدي أتعلم إشي خاصه بالحيوانات.
1: لكن مين صرفك من الحيوانات؟
0: بعرفش صراحة، كان في شغف هيك ومحبة طبعا للفن وللموسيقى ولكتير أشياء. أنا أختي كانت تغني بالمدرسة كمان من صغر، فكان عندي هذا الحب للفن، بس ولا مرة تخيلت حالي إنه ممكن أكون بهذا المحل. وحتى بعد ما خلصت مدرسة
1: وين خلصت؟
0: بمدرسة يافطة النصر الثانوية الشاملة. قعدت تقريبا سنة أشتغل عشان أقرر إيش بدي أتعلم وإيش بدي أساوي هيك. بعرفش بشي مرحلة حسيت إنه أنا كمان صوتي حلو، مش بس أمي وأختي، أنا كمان بدي أغني هيك أجع بالي وكنت أخجل إني أغني قدام حدا.
1: وين هذا؟
0: هذا الحكي يعني كنت 17-18 سنة يعني، بعد ما خلصت مدرسة
1: لحديت هاي ما يعني بحتي بالسر، كنت تغني دني دني بس بينك وبين نفسك،
0: بيني وبين نفسي
1: وانت بالبيت
0: هيك بسكر على حالي بعد أغني
1: كنت
0: أو بالحمام زي ما الكل بيقول
1: طبعاً
0: منغني بالحمام.
1: كنت تحسي إنه يعني هذا عيب وخجل أو
0: مش عيب وخجل؟ لا أبداً بالعكس، أنا أختي كانت تغني ومن من صغر يعني.

0: كنت ما كنتيش واثقة انه صوتك حلو.
1: ما كنتيش واثقة، عدم ثقة بالضبط، انه واستحي اخجل انه يعني.
0: بعدين كيف كسرتي حاجز الخوف؟
1: كسرت حاجز الخوف صراحة من سمعت صوتي لاختي اول مرة وقالت لي ايه وليه صوتك حلو غني غني، فانه من هناك انا بلشت انه احس انه اه والله عندي هذا الحس الغنائي. وبعدين بلشت اتعلم في كلية الناصري للفنون، كنت انا بحب ارسم يعني من صف رابع كنت ارسم جمال. ودورات رسم وهيك واشياء فنيه وفن تجريدي وشغلات، فكنت افوت دورات اللي هي فرديه من وانا طفله يعني. بجيل ال 17 18 فتت تعلمت كان في كليه الناصري للفنون كانت تتعلم هذا المسار اللي هو الفن التشكيلي والأمنوت بحكوها، فتت هناك أتعلم وتعرفت على فنان اللي هو عازف عود وملحن اسمه خضر شامة، بوجه له تحية. وهناك أنا حسيت إنه إيه يعني هذا هون لازم أنا أستغل إنه في فرصة هون
0: بدي أتنازل عن البيطرية
1: بالضبط، بدي أغني بدي أسمع صوتي. وهاي بلشت هناك أخذ دروس تطوير صوت عن طريقه، وبالصدفة وهو كان عم ببني فرقة جوكا اللي هي للفن الملتزم كنا نغني كل الأشياء التراثية
0: أجل هوا على السبب
1: وفتت معه بالضبط، وكأني أنا كنت عم بنادي هاي الطاقات والأشياء اللي بالكوكب.
0: لقيت حالك؟
1: لقيت حالي، ومن هناك بلشت مسيرة الغناء. تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات أنا كنت فقط مغنية
0: في الجوكا،
1: في الجوكا، بالمقابل أشتغل بمحلات تانية اللي هي أشياء ما إلها علاقة بالفن. كنت أتعلم فنون تشكيلية، بعدين من هناك المسرح اللي كنا نغني عليه ونوقف كجوكة أنا حبيت الوقفة تبعت المسرح، إنه ما أحلى هذا الشعور أنك أنت عم بتغني في كان عن جد كانوا يشاهدونا ألاف، يعني إحنا كنا نشارك بمهرجانات بالقدس برام الله بجنين بجفنة، كنا مرات نروح نشارك بأشياء اللي هي وطنية
0: من خلال هاي الجوكة،
1: من خلال فرقة حق للفن الملتزم كان اسمها. من هناك أنا حبيت المسرح.
0: لأي سنة هذا الكلام؟
1: أظن 2011 هيك إشي.
0: وين راحت طيب الفرقة؟
1: كل كانت فترة هيك مش سهلة إنه كل واحد راح لعالمه، يعني إحنا كنا صغار بالجيل، يعني أنا كنت تقريبا 20 21 ما بذكر قدي، بس إنه ببداية العشرينات في منا كان بالفرقة اللي هني بالمدرسة بعدهن، فكل واحد راح يغني على ليلاها يعني زي ما بيحكوها. وكان معانا صبايا اللي هن اليوم فخر عن جد للمجتمع العربي، اللي أنا عن جد بفتخر أقول إنه هدول كانوا معاي بشي مرحلة من حياتي، مثلا رولا عازر، لما أبو غانم، كتير كتير أسماء بديش أنسى.
0: كل هدول كانوا في حق؟
1: كانوا في فرقة حق، واليوم هن بمحلات كتير بتجنن يعني، وفخر لألنا وللمجتمع يعني.
0: جميل. وكانت هذه التجربة الأولى وتجربة لقيت حالك فيها؟
1: لقيت حالي فيها وحبيتها، ومن هناك أنا قررت أنه أنا ما بدي إشي تاني غير الفن بحياتي.
0: جميل. بتقولي أنه أختك شجعتك وصوتها حلو وصوتك حلو وفي عندك يعني مهارة الغناء، وكلاكما قد ورثتما هذا الصوت الجميل من والدتك. شو اسم أختك واسم والدتك؟
1: أمي نصرة. نصرة سرحان بنت أبو عطا الله يرحمه. إمي اسمها رولا سرحان هواري، بتغني لليوم.
0: أختك؟
1: هي عضو بفرقة عود الند، جوكة جدا رائعة كمان. ومنهن أنا أخذت.
0: وإمك ما شاركت زيك في فرق؟
1: لا،
0: دندن بالبيت.
1: بالبيت كانت تغني بالبيت، صوتها قريب لصباح الصبوحة
0: يعني. صوتك وصوت رولا أختك وصوت إمك، مين الخامي الأكثر جودة؟
1: إمي طبعا. أمي طبعا
0: بالعاطفة والوجدان، ولا أنه أمك فعلا موضوعيا صوتها؟
1: لا، أمي صوتها رهيب.
0: وهي ورثت من وين الصوت؟
1: بعرف إيش دك تسألها. ما بعرف عن جد، ما بعرف، بعرفش إذا كان حدا من أهلها كان عنده صوت يعني، بس أنا خلقت لقيت أمي بتغني كل الوقت بالبيت وبتغني لنا وصوتها جميل
0: قريب لصوت صباح؟
1: جدا. حتى في قصة كانت دايما تحكي لنا إياها، أنه بالمدرسة لما كانوا يروحوا رحلة ويفتحوا الراديو على صباح، أولاد صفة كانوا يصيروا يعلقوا عليها أنه إيه أنت بتروحي على الراديو تغني، كانوا يفكروا أنه هذا صوتها.
0: أوف. ما شاء الله ما شاء الله.
1: بس أمي اليوم وين؟ الله يعطيها الصحة يعني.
0: بس بالدندن بعد هذا فيش منه
1: شوي. بالدندن،
0: ما فيه فطام هذا موضوع الغناء.
1: اليوم بالدندن نقعد حواليها بالدندن،
0: لأنه هيدا نعمة من رب العالمين.
1: صح، صح.
0: هي بتنطيها فرصة أيضا على أكيد. الأكل تطلع من الزحمة مرات، تهرب من
1: الأخبار
0: والأوجاع والأوضاع السوداء. طيب، ووالدك ما في عنده شيء بيرتبط بالفن؟
1: لا،
0: عشان

0: بقول لك هاي عائلة بندلي؟
1: لا لا لا مش لهالدرجة.
0: ما له علاقة بالموضوع؟
1: لا لا أبوي ما له علاقة بالموضوع. أبوي الإشي اللي كنت أحس إنه بحبه هو الصيد، كان يحب يروح على البحر ويصيد.
0: كان ولا لا يزال؟
1: لا كان. وين أبوي الصيد وبيقدر يعني يمشي يعني كان.
0: وقلت لي إنه في حديث سابق صاد الغزالي من خلال الصوت.
1: والله صاد مزبوط. هاي قصة كمان حكوا لي إياها وأنا صغيرة، إنه كيف بتذكر أو كيف القصة حكت لي، إنه هي كانت أمي بتعرف زمان على زمان يعني الستينات، وكانوا بالعراس كانوا يتجمعوا البنات يحنوا ويغنوا هني، ما يجيبوا فرقة زي اليوم.
0: طبعا العرس اللي بساحة البيت
1: بالضبط. فأنا اللي فهمته منهن إنه أبوي كان بعرس وسمع أمي بتغني لبنت خالتها بنت عمتها بعرفش مين، كانت هي تغني لها وهي وحبة من صوتها.
0: يا سلام،
1: وحارب الدنيا عشانها
0: كمان. هذا صحيح، منها لما شاعر قال وتعشق الأذن قبل العين أحيانا.
1: بالضبط.
0: جميل جميل، الله يحمين وخليين. أبوك محمد وأمك نصرة سرحان، ويعني هذه رحلة جميلة طبعاً. وأنتجت وأثمرت ما شاء الله يا أصوات جميلة.
1: تسلم.
0: الفنانة سماح محمد سرحان. فاصل ونعود لسناف هذا الحديث معك.
1: تسلم.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.
5: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة، القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلي وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
2: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: إذن عدتم وأنتم في برنامج خارج الضوء في راديو الناس. ضيفتنا العزيز اليوم سماح محمد سرحان، ابنة يافة الناصري وابنة عائلة مهجرة من بلدة معلول المهجرة قضاء الناصري. كنا قبل الفاصل قد توقفنا عند موضوع الغناء، وأنت ما شاء الله يغسل العين عنك متعددة المواهب، تمثيل وترجمة ورسم وتلحين وغناء وغيره وغيراته.
1: الحمد لله.
0: ونشكر الله ونحمده، هاي من نعم الله أنه يعطيك كل هذه المواهب. وقلتي أنه في الغناء أنت ورثتي هذا الصوت الجميل من والدتك نصرة، بنبعث لها كل التحيات. وكانت يعني لك تجارب مثيرة في هذا الموضوع، انطلقتي مع فرقة حق في جوكة في بداية الطريق وبعدين كملتي، وحتى وصلت فيك المواصيل أنه صرت تشاركي في أغاني ساخرة.
1: صحيح.
0: في واحد من هذه الأغاني يعني نوع من شاركتي في أغنية احتجاجية على الجريمة والعنف، وبعدين على موضوع الانتخابات قبل كم سنة، والانتخابات مش الكنيسة، انتخابات الحكم المحلي
1: المجالس.
0: بدي أسمع.

0: معك مقطع فيها بعدين نحكي فيها طبعا. ولا نحكي بالأول كلمتين عنها
1: كيف ما بدك.
0: يلا قولينا كلمتين عنها.
1: هي كانت صدفة لأنه أنا يعني من سنتين بلشت أشترك مع فرقة إمبروجال, فرقة نصروية وبتشمل عدة فنانين كمان من بلاد عديدة, إحنا كلياتنا من بلدان عدة, بنعمل مسرح ارتجالي كوميدي. ومن هناك من هاي العروض إحنا بنعمل زي ألعاب مسرحية مع الجمهور لأنه العرض هو تفاعلي كوميدي مع الجمهور. وبشي مرحلة حسينا أنه لازم كمان نفوت غناء, إحنا بنفوت موسيقى, إحنا بيكون معنا موسيقى بيعزف معنا على المشاهد الكوميدية,
0: بزيد جمالية وبزيد تفاعل
1: طبعا. ففكرنا أنه ممكن كمان نزيد أغنية اللي هي تكون بعرض معين حسب الترندات أو حسب شو عم بيصير اليوم, لأنه اليوم صرنا من يوم ليوم عم بيصير إشي جديد, كل يوم في إشي جديدة. فبهاي الفترة الأغنية اللي أنا كتبتها كانت أول إشي كتبت بالمقطع الأول بحكي عن العنف والجريمة
0: كلماتك.
1: بالمقطع الثاني بتذكر كان وقتها كمان كانت الحرب مبلشة وكان في أشياء سياسية اللي هي عم بطردوا عمال عرب من محلات, كتبت كمان مقطع. والمقطع الأخير كان عن الانتخابات,
0: انتخابات الحكم المحلي,
1: الحكم المحلي
0: اللي تأجلت من نهاية 23 إلى شباط 2024.
1: فأظن هاي
0: حتى نسمعكم نسمع المستمعين شو الأغنية الساخرة. بتسألونا كيف الحال. الانتخابات على أبواب, افتح باب وسكر باب, هاي الأغنية كانت على الحكم المحلي انتخابات المجالس وتنطبق على انتخابات الكنيسة اللي برضو صارت طبعاً خلف عتبة الباب الآن,
1: تنطبق على كل شيء.
0: طيب شو بتقولوا فيها؟ بتسخروا من شو؟ يعني شو اللي كان مزعج في انتخابات الحكم المحلي اللي من لأنها تصطبت الرسالة, مش بس كلمة غنائية فنية
1: بالضبط. أنا يعني العروض. أنا بحب أكتب هذا النوع من الـ
0: شو مش معجبك انتخابات الحكم المحلي؟
1: لأنه منكرر نفسنا, ما في تطور كل الوقت, إحنا بس منندب إنه إحنا مديونين ومنعيط دايما منعيط, دايما بدنا ميمون, دايما بدنا تمويل, ولما بتيجي التمويلات هاي ما منشوف إشي للأسف.
0: يعني قصدك إنه الناس الجمهور بنتخب رؤساء مجالس محلية اللي أقل يعني دون المستوى.
1: يعني بديش يعني أخذ الإشي كتير سياسي, أنا مش حدا جاي
0: أمتلت. أنا بقول
1: عليك لكان إنه ما في هذا يعني
0: بننتخب واحد أمي وبعدين نصير نندب حظنا بالمختصر المفيد بدون دبلوماسية.
1: ليش انتخبناه؟ بس لأنه بيقرب لنا ولأنه
0: من العيلة الكريمة,
1: من العيلة, وبنعمل أحزاب اللي هي أنا حسب رأيي هي يعني هي كلمة حزب هي جاي من إشي اللي هو
0: عصبية
1: قبلية, ما بعرف شو بسموها
0: بالأصل, جوا
1: حزبنا, صرنا بطلنا إيد وحدة
0: من عصبة.
1: ولا مرة اتفقنا على حدا واحد اللي هو عن جد اللي ممكن عن جد يطور من بلداتنا العربية للأسف.
0: هاي القصيدة أنت كتبت كلماتها؟
1: أنا كتبتها.
0: وبتقولي في نفس هذا المعرض العرض المسرح الغنائي إمبروجال اسمه؟
1: إمبروجال
0: كمان كان في مقطع ضد الجريمة والعنف
1: طبعاً.
0: شو بتقولي
1: مش
0: فيه؟
1: مش بس ضد الجريمة والعنف, كمان ضد الحرب
0: طبعاً.
1: يعني الكلمات بتقول إنه بيسألونا كيف الحال,
0: الحرب على غزة
1: طبعاً.
0: تسألونا كيف الحال,
1: والله تمام هالأحوال, قتل وموت وريح الدم, بس عادي ما تهكى الهم, الحياة ماشي يعني تمام. وهنا كنتوا أو هناك, بقصد هناك رصاصة رح تيجي من الشباك ودور لك على حيط بلوك إيتونج أو حيط الفيسبوك واكتب وناشد إذا بدك, بس الصبح بيكونوا عندك.
0: حلو.
1: الاعتقالات اللي كانت بس إذا كتبت منشور أو عملت لايك.
0: صحيح.
1: فأنا كتبت هذا المقطع لأنه من وجع من الأشياء اللي عم نعيشها.
0: ما حدا اعتقلك؟
1: لا
0: ولا رح يعتقلوني أنا وياك. طيب هذا النوع من الغناء المسرحي الساخر كان هيك لمرة واحدة ولا أنه في إقبال عليه أو في رغبة
1: للمزيد؟ إحنا كمان
0: لأنه إحنا بحاجة في كثير مواضيع لازم نحط حالنا قبل المراية وننتقدها كمان بأسلوب فني راقي جميل, ورغم يكون فعال أكثر من النقد أو الوعظ.
1: مظبوط. أنا كل الوقت بكتب أشياء ساخرة بس مش كله للنشر ومش كله يعني هاي كانت بالصدفة إنه
0: بتخافي من حالك مش كله للنشر؟
1: لا مش بالضبط بخاف من حالي, بس يعني أنا بآمن بشغلي إنه كل إشي بوقته حلو
0: مزبوط.
1: لما بيجي وقتها بتطلع، بس أنا كل الوقت بكتب، يعني حتى مرات بنص الليل بكون نايمة فجأة بتطلع براسي فكرة، بفتح عيوني بمسك تليفوني وبكتب الفكرة اللي طلعت وبكتب عليها،

0: قصة أو قصيدة أو
1: عشان ما تضيع.
0: عشان ما تضيع.
1: بس هذا اللون هذا الموتيف من الفن اللي فيه عرض مسرحي وغنائي ساخر اللي بيعالج قضايا اجتماعية وسياسية والآخرين شبه نادر في مجتمعنا.
0: مزبوط صح، مش شبه نادر، هو نادر مش موجود، بس أنا بحبه كتير وحابة أطوره. يعني أنا بمرحلة إني بكتب أشياء وبخبيها عشان بعدين
1: لا لازم أطلعها، لأنه أنت ربنا أعطاك أولا الصوت الجميل والشغف بالمسرح والقدرة على الكتابة، كتابة قصائد مغناء وإلى آخره، ما في سبب إنك ما تكتبيش وتكودي مركبة جديدة في هذا العالم.
0: مش دايما بتلاقي الفرص مثلا، أكيد كل إشي بوقته حلو، بس إنه بدك إطار اللي يدعمك اللي يمول لك هذا المشروع. بشكر فرقة إمبروجال إنه أعطتني هاي الفرصة إني أنا أطلع أكتب وأغني وألحن.
1: طيب
0: بالعرض تبعهن. إحنا موجودين كل
1: طيب
0: الوقت.
1: ليه ما يكونش من خلال الإطار هذا إمبروجال؟
0: في مرات بلا، يعني في أغنية كتبتها مرة لعرض نسائي اللي هي على نفس اللحن، أنا ماشي على نفس، يعني أخذنا زي موتيف بهذا اللحن نفسه، حتى بنفس المقطع الأول بيسألونا كيف الحال،
1: نفس الإيقاع،
0: لأنه إحنا مستمرين في الدمار وبالدم وبكل هاد، بس كنا نغير أبيات حسب نوع العرض نوع الجمهور
1: كلمات.
0: يعني في مرة بتذكر كتبت إشي عن النساء، في مرة كتبنا إشي عن طلاب الجامعات وين بدهن يشتغلوا، شو مع السوشيال ميديا، أنا بدي أصير دكتور ولا بدي أفوت دولارات مش مهم كيف، يعني بس باللايف وأفتح لايف، هيك إشي يعني كمان
1: جميل.
0: ساخر.
1: ليش سموها إمبروزال الفرقة؟
0: جمعوا بين كلمة الإمبروفيزاتيا مع الارتجال، الكلمة
1: الارتجال بالإنجليزية
0: والعربي، فصارت إمبروجال.
1: حلو حلو
0: اسم حلو.
1: مين معك في هاي الفرقة؟
0: اللي أسس هاي الفرقة مروان مرة ومجد عيد، مروان مرة من الناصري، مجد عيد من يافط الناصري.
1: مرة وبشتغل في الأغاني الساخر المرة.
0: بالضبط. ومعانا عدة أسماء اللي هن يعني إحنا يمكن تقريبا 17-18 ممثل وعازفين، بس إحنا كل عرض مختلف، يعني منطلع 4 أو 5، يعني كل عرض مين بيقدر نطلع، بس إحنا كتار، صعب أعدل لك يعني كلهن، بس بوجه للتحية
1: يعني بتشاركوا يعني. بالمونديال هذا بس عندكم أكثر من فريق، أكثر من منتخب.
0: أكثر من منتخب.
1: جميل. طيب نروح على بعض المسارح اللي يعني أنت كنا في بداية الحديث، سماح محمد سرحان فنان من يافط الناصر من معلول الأصل، تمثيل وترجمة ورسم وتلحين وغناء وإلى آخره، لو رحنا على أهم المشاريع المسرحية اللي أنت اشتغلت فيها، تعرفين اللي من لا يعلم
0: أهم، صعب أقول أهم،
1: بعض المحطات في مسيرة المسرح.
0: أنا بالنسبة لي كله مهم، كل مسرحية شاركت فيها.
1: أي مسرح كان البداية؟
0: مسرح النقاب، بوجه لين تحية بعسفيا، مديره الفنان صالح عزام، إنسان رائع دعمني جدا في بداياتي، كانت أول مرة بحط إجري على المسرح كممثلة مش كمغنية، كانت في مسرح النقاب، ومن هناك أنا بلشت أشتغل مع فنانين، أتعرف على أجواء المسرح، أمسك نصوص، أتعلم كيف بحفظوا نص، كيف بيقسموا النص، كيف
1: في مهارة لحفظ النص الطويل.
0: طبعا
1: كيف بجزئه،
0: من جزئه، من قسم الجمل، كل جملة في إلها
1: لأنه هذا دائما كان يجي على بالي.
0: طبعا
1: يعني في مسرحية طابة شوف عبر رحلة حلوة واقف على المنصة ساعة زمان،
0: رائع رائع، تحية
1: وزي الماكينة ما شاء الله، يعني بقول أنا كيف حفظين هدول عامر، معقول أنه قاعد مثلا سكر الباب حاله وقرأهن 10 مرات بالليل مثلا، بس أنت لفت نظرة بتقول اللي بيتم تجزئة النص،
0: هاي سيرورة طويلة بالبداية،
1: يعتمدها الكثيرون يعني مش إنه
0: لا، هي مش يعتمدها الكثيرون، هي هيك، هي أسس المسرح. أسس المسرح أو أسس بداية مسرحية هي الورق، هي الفكرة وبعدين الورق، لما بتمسك الورق أنت بدك تبلش تقرأ قراءة أولية، ما بيكون زي الأداء اللي بالعرض.
1: طيب هذا النقاب في عسفيا، وبعدين وين رحنا؟
0: بعدين من النقاب بلشت أشتغل في مسرح بيت الكرمة في حيفا، شاركت هناك بمسرحية كانت للكبار، كان اسمها مع فائق الاحترام، إخراج نبيل عازر، ومن هناك أنا بلشت أحس إنه والله يعني عم بحس إنه كل هذا 3 أو 4 سنين اللي أنا عملتهم في النقاب وجيت عبيت الكرمة، فإنه أنا عن جد عم بعمل إشي صح وعم بعمل إشي حلو،
1: نقل نوعية،
0: نقل نوعية. وبعدين من بيت الكرمة إلى الحنين في الناصرة، بوجه تحية للأستاذ لطفي نويصر اللي كنت أحس دايما تبناني فنيا. قعدت تقريبا 7 سنين أو 8 سنين عنده أشتغل متواصل، لأنه بهديك الفترة كمان أنا

0: تزوجت وخلفت، فهو حسيت انه المسرح الاقرب لبيتي ولمكان سكني والاسهل لإلي اني اتواجد معه، وكان كل الوقت احنا كنا نصول ونجول بكل البلاد يعني مع بعض.
1: وفي لك تشكيل كبير في مسرح الحنين من المشاركات في مسرحيات
0: تقريبا 7 سنين بقول لك 8 سنين.
1: ابن النجوم، ميديا كوم، الصديق وقت الضيق، جزيرة الأسرار، وماله العدس،
0: والملك لير.
1: شو هاي ماله العدس؟ بما ماله انه العدس. انا بحب العدس.
0: هاي مسرحية أطفال، مش أطفال يعني، خلينا نقول جيل آخر ابتدائي إعدادي، اللي بتحكي للولاد عن الأكل الصحي. أنه ماله العدس يعني، الولد اللي اليوم كلياتنا على الأكل السريع، صرنا نستسهل أنه نشتري.
1: بس ما في هيك بالسنوات الأخيرة نوع من إعادة الاعتبار للعدس اللي كانوا الناس يستخفوا فيه؟
0: طبعا طبعا، أعدنا الاعتبار بكبير. طبعا أكيد.
1: أنت على مستوى البيت أعدت الاعتبار للعدس؟
0: طبعا.
1: بتحبيه؟
0: طبعا، وبطبخ مجدر
1: للولاد. صحيح ولا مجروش؟
0: صحيح ومجروش وشوربة وكل اللي بدك إياه.
1: ما شاء الله.
0: أكيد طبعا.
1: والله العدس يعني بالناس. شو بكل مثل كويس ورخيص وبالناس ومفيد.
0: مفيد جدا طبعا
1: طبعا طبعا. طيب في كمان مسرح بلو بلو.
0: لا، هاي مسرحية بلو بلو، هاي مسرحية أطفال، خلينا نقول مونو دراما مع ممسرحة مع دمى يعني، هاي بعملها لحالي، أنتج لي إياها مسرح النقاب بعسفيا قبل 3 سنوات تقريبا، وأخرجها سيميون جولكو، مخرج روسي بيشتغل معانا كل الوقت. مسرحية كتير كتير حلوة للأطفال، فيها دمى، فيها أغاني اللي أنا كتبتهن كمان،
1: وبتنجح فيها في خلال هذا العرض إنه تضلي على التركيز مع الأطفال بيزغوا.
0: أكيد إحنا عنا أطفال أذكياء جدا، إحنا منستخف مرات للأسف، للأسف اليوم مش بكل المسارح في هذا المستوى.
1: أي جيل بتحكي أنت؟
0: هاي لجيل خلينا نقول 4 سنين 9 سنين هيك إشي.
1: وبتعتقدي أنه يعني علميا ممكن المسرح في جيل مبكر يعطي فرصة للتلميذ المتلقي المشاهد طفل أنه ممكن يسكن مهاراته، التأمل، التفكير، التعبير،
0: كل إشي؟ أنا بروح بعلم بالمدارس مسرح، عنا أطفال موهوبين جدا، عنا جيل ذكي،
1: في طاقات
0: جدا جدا جدا رائعين،
1: ولكن
0: يعني هاي ولكن عليها كتير علامات سؤال، ما بعرف. بدك أطر
1: كلمة
0: تحتوي.
1: ولكن بنت الكلب تحمل كل إشي،
0: كل إشي.
1: قولي لي، طالما سألتي بين الجد والمزح المدارس العربية، فيها تغيير من حيث تعليم المسرح وبقية الفنون؟
0: خلينا نقول إنه إسا صار في يعني صار في كتير انفتاح لهذا المجال، صار مطلوب
1: بالثانويات ولا قبل كمان؟
0: جيل صغير بحكي.
1: لا، أنا بحكي بشيء مجمل المدارس العربية، ولا أنه بصير الإمكانيات أقل بالثانوية؟
0: يعني ممكن تكون الإمكانيات أقل، ولكن اليوم إحنا
1: على الأقل في المرحلة الدنيا الابتدائية مثلا في اليوم التفاتة أكثر طبعاً للفنون وللمسرح.
0: طبعا الكبار صاروا أكثر يعني ثانويات وهيك أكثر، صاروا يعطوهن دورات اللي هي ممكن تسقلهن، تسقل مواهبهن ويأخذوهن على المسرح الجماهيري أكثر، اللي صاروا هني يمثلوا ويعملوا فرق.
1: طيب شو هاي مسرحية المحشي أعظم في مهرجان مسرح جي؟
0: هاي يا سيدي، بيوم من الأيام سنة من السنين،
1: تسمعوا يا مستمعين ولا نروح ننام؟
0: لا، بال2022 بآخرها بشهر 8 تحديدا وقعت وانكسرت إيدي.
1: سلامتك.
0: الله يسلمك. فكل شغلي بالمسرح توقف، وكان عندي يعني عندي 3 أطفال وإيدي مكسورة وبيت ورطة. فبقعدة البيت هاي الفترة، طبعا مش بالبداية، طبعا بالبداية كان صعب جدا مع الأوجاع وكذا، بس خلال سيرورة هاي الفترة والعلاج وكل هاي الأشياء، أنا ما في عندي شغل مسرح، ما بطلع من البيت أشتغل وما بقدر أصلا يعني. أنا كنت من قبل أكتب خواطر، أكتب أغاني وهيك، بس ما كنت أنشر يعني، ممكن أنشر بوست على الفيسبوك هيك أشياء بسيطة،
1: مثل ما كنت في بداية الطريق تغني بالبيت بالحمام
0: بالضبط. فبهاي القعدة أنا كتبت هاي المسرحية، مسرحية كوميدية ساخرة تحكي عن ما خفي أعظم، هي بلشت من مثل إنه المخفي أعظم
1: طبعا،
0: بس أنا غيرتها لكلمة المحشي أعظم، لأنه في بالمسرحية طبخة يعني، بتكون البطلة طبخة معينة، كنت كاتبتها مقلوبة بالأول بعدين غيرت، قلت لا ده حطها محشي وتصير اسم المسرحية المحشي أعظم. كانت نص ساعة، خلينا نقول نص مسرحية أو عبارة عن مشهدين، وبالصدفة صراحة بعض الأصدقاء بعتولي إنه في مهرجان في الناصري لأول مرة.

0: اسمه مسرحجي، بدهن يقدموا فيه عروض مسرحية لمدة نص ساعة مش أكتر. فأنا والله
1: أجت بالضبط،
0: أجت بالضبط، فرتبتها ورحت على اللقاء الأول مع لجنة، كان في لجنة التحكيم.
1: قلتلهم جايبت لكم معاي المحشي أعظم.
0: بالضبط. ونقبلت المسرحية قبلوا الناس. بلشت هناك أدور على أشخاص اللي من اللي حوالي أصدقاء، لأنه ما في دعم مادي بالمهرجانات كتير كبير. بعض الأصدقاء ساعدوني في الإخراج، ساعدت في الصديق مروان مرة اللي هو أخرج لي إياها، يعني أنا وياه بمساعدة بعض، وأصدقائي سهى ربيع وسعيد عطارية قاموا بأداء الأدوار لأنه أنا كانت إيدي مكسورة بقدرش أمثل. فقعدت مع المخرج وأخرجناها وشاركنا بالمهرجان، وأخذت صدى كتير حلو، الجمهور حبها. تحكي عن اثنين متزوجين وكل واحد منهم عايش بالعالم تبعه تبع السوشيال ميديا، ما بعرفوا إشي عن بعض، إنهم متجوزين تمام.
1: هيك بصير عادة بالحياة؟
0: آه.
1: معقول؟
0: للأسف. آه طبعاً. أنا كتبتها من واقع، من أشياء حوالي، من أشياء منشوفها على السوشيال ميديا. للأسف صار باليوم يوم تبعنا. هاي الحياة اللي هي اليوم بتشوف أنت أشخاص اللي هني بتقول واو شو هاد يا ريتو بدياري، بس بالآخر المحشي أعظم، أنت ما بتعرف ورا الشاشة شو فيه. فأنا خلينا نقول جردت هاي القشور والشاشة هاي اللي ببداية المسرحية بتكون عبارة عن السوشيال ميديا، وأنت بتشوف واحدة
1: يعني يا ريتها بدياري
0: وهالكعب وعلى هاي، بس يدق الباب بروح جوزها بتصير تتفركش بحالها، بتقيم الباروكة بتقيم الهاي، بتصير تنظف وتشتغل وبتروح بتسخن له الطبخة البايتة.
1: استحضرت هاي الصورة لتوصل الرسالة.
0: بالضبط. وبالآخر برضه هو بيطلع انه هو كمان فايت بفيلم، بس تنام مرته بيروح بلبس جرافي مع بنطلون البيجامة وبعمل كوتشنج. اليوم احنا صرنا نشوف على السوشيال ميديا كلياتهم بيعملوا تنمية بشرية ما شاء الله عنا يعني.
1: طبعا.
0: فبطلت انت تعرف مين الصح ومين لا،
1: مثل المحللين الشؤون الإسرائيلية بالجملة صاروا.
0: بالجملة. فجبناها من هذا المحل ونشكر الله يعني نجحت، وهي كانت جميل. انتاج بالاخر.
1: بس انا بنتبه قاعد انه المود الساخر موجود في الغناء، موجود في المسرح، بأخذك برافقك في كل محل.
0: انا كتير بحب الاشياء الكوميدية والساخرة.
1: جميل. طيب فينا زميل هون في الراديو الناس اسمه محمد أبو العز محمير،
0: الله يسعده، برضو كان
1: نبعث له كل التحيات. إلك مقطع معه أنت كمان في مسرحية، شو قصة التعاون هذا بيناتكم في مسرح أم الفحم؟ يمكن
0: مسرح أم الفحم بالسنتين الأخرانيات كان في
1: مالهن شكري وزهيرة.
0: شكري وزهيرة جننته أنا. مسرحية بتحكي عن المريض الوهمي لمولير، أخرجها الفنان وسيم خير، وكانت إنتاج المسرح العربي أم الفحم تحت إطار شباب المسرح العربي. كان المريض الوهمي هو الأستاذ
1: صاحبنا محمد أبو العز،
0: أبو العز محميد عمي شكري، وأنا قمت بدور الخادمة اللي سماها المخرج والكاتب أو اللي أعد النص وسيم خير سماها زهيرة.
1: حلو.
0: مسرحية جدا حلوة، كوميدية، فيها كتير صور جميلة عن الحياة، عن شو عم بيصير، قديش المال ممكن يسرق منا كل لحظاتنا الحلوة، عن الوهم، قدي ممكن انت تتوهم بأشياء وتصدقها وتعيشها. يعني بآخر مسرحية هو بيموت،
1: هذا مولير.
0: مولير،
1: تخيل قديش في فارق في الجغرافيا، في المكان، في الزمان، ولكن في خلاصات إنسانية لا تزال تنطبق،
0: ما بتموت، تنطبق
1: على كل المجتمعات وكل الأجيال.
0: صح، بكل الأزمان.
1: جميل.
0: فلا
1: قديش المسرح كمان بكرر الحضارات.
0: صحيح، على الآخر. وكانت سيرورة جدا جدا رائعة يعني مع كل الفنانين اللي كانوا، بوجه لهم تحية. كنا تقريبا احنا سبع ممثلين، وإن شاء الله نرجع كمان نعرضها عن قريب يعني.
1: شو مع مسارح القدس ورام الله والضفة الغربية؟
0: لا، ما كان لي مشاركات هناك ولا مرة. أكتر كنت لما كنا نغني مع فرقة حق كنت هناك نروح نشارك بمهرجانات وهيك. وإسا يعني بالمسرح اللي أنا بشتغل فيه اليوم هنا في الداخل، كل المسارح يعني بتشتغل في القدس، ممكن نروح نعمل عروض هناك، نشارك بمهرجانات معينة، بس المشاركة العمل وتبادل الثقافات من هناك وهنا زمان كان أكتر
1: بين الفلسطينيين على طرفي الخط الأخضر.
0: بالضبط، كان زمان أكتر.
1: شو السبب أنه تقطعت السبل؟
0: تضييقات والتقييدات، حتى يعني صرنا نخاف. بحكي جاد، للأسف أنا يعني من بعد الحرب لليوم في عندي كتير صديقات وأصدقاء من هناك اللي هن فنانين، يعني صرت أخاف أبعث رسالة أطمن عليهم مثلا.

0: طيب في موضوع التعريف، كنا في بداية البرنامج لمن انضم إلينا الآن وأنت ضيف عزيز علينا، الفنانة سماح محمد سرحان بنت يافت النصري وبنت معلول. في الأصل مهارات متعددة ربنا أعطاك إياها، وما أجمل هذه النعم يا سماح. كمان من ضمنها وبالإضافة للتمثيل والترجمة والرسم والتلحين، كمان أنت عندك سرد قصص للأطفال. يعني صح. أنت حكواتية بين قوسين.
1: مظبوط. يعني أخذت أنا بخبرتي المسرحية بكل
0: ستك كم عطا أخذتيها؟
1: إيه وبرضو بلا. وصراحة أبوي بحب يحكي
0: حكواتي
1: قصص. أبوي بحكي لنا قصص
0: يجيد كتير. سرد القصص والحكايات
1: وبصير يتغاوش وهو أمي مين اللي حكايته أصح، يعني إن التنين بيكونوا يحكوا بنص القصة
0: مونديال جميلة.
1: وبصيروا لا أنت غلط، لا هاي المعلومة، بيصححوا لبعض كل القصص. فآه من وأنا طفلة يعني بتذكر أبوي كان دايما كل وقت يحكي لنا قصص اللي هي تراثية، وحتى قصص من الواقع تبعه والمعاناة اللي عاشها بحياته. فأنا بحب القصص، بحب الأطفال، حتى يعني محبتي كانت للمسرح ولمجال الفن كله أجا من محبتي للصغار هدول اللطيفين اللي كنت أحب. يعني أنا تقريبا ربيت كل الأحفاد تبعون أهلي،
0: يعني أحفاد العيلة.
1: في قصص أنا بكتبها، في قصص طبعا عالمية ومعروفة، في قصص اللي بنقرأها لأولادنا، وفي قصص اللي مثلا بتذكرها من أبوي من أمي، من
0: اللي فيها قيمة ترفيهية وذات الوقت فيها رسائل تربوية
1: طبعاً
0: وتثقيفية
1: طبعا. فمجال ساعة القصة وسرد القصة والحكوات إجا من بعد سنوات من الشغل في المسرح كممثلة، اللي أعطاني هذا اللي خلينا نقول القوة والدافع أني أوقف لحالي على المسرح. لما يعني مش سهل تكون لحالك وتمسك جمهور، يعني مع عدة أشخاص، مع عدة فنانين، أنت بمسرحية كاملة متكاملة مع ناس، أنت بتاخد ثقة أكبر أنه في حواليك حدا. لحالك تمسك جمهور أو حتى الأطفال جمهور مش سهل
0: كمان. الأطفال في المدارس لما بنحكي على قصة الحكواتية أو السرد سرد القصص كمان في إطار المدارس،
1: في إطار المدارس أكتر بشتغل. ومرت بيكون كمان مهرجانات أو مثلا المراكز الجماهيرية بيكون عندها برامج هناك لأهل البلد، مثلا أهل بلد معينة بدعوا هن الأطفال أو الأهالي العائلات.
0: فيها كمان مقاطع اللي فيها بتستخدم الغناء صوتك
1: طبعا كل الوقت. في حتى قصص اللي أنا بكتبها وبكتب الأغنية كمان وبلحنها وبصير أغني للأطفال.
0: طيب افترضيني أنا والمستمعات والمستمعين السنة إحنا أطفال رجعين هيك لورا 50-60 سنة،
1: أغني لك أغنية
0: وكأني أنا طفل، تعرف كيف؟ يعني
1: في أغنية كتبتها ولحنتها لإلي عن شخصية اللي أنا بعملها للأطفال، اللي أنا حكواتية سميتها سموحة اللموحة وبستخدمها في مسرحية بلو بلو.
0: وأنت عارف إنه أمي سميحة أنا
1: كمان
0: الله يرحمها سهل عليها زبطت معنا.
1: أنا على فكرة أبوي كان دي يسميني سميحة.
0: وليه بطل؟
1: عشان اسم سميحة أيوب كان
0: الله يسامح. طيب سميحة أيوب
1: أختي بدهاش، احتجت قالت له لا شو سميحة سماح، فسماح.
0: أنا حياة أمي سميحة وكانت تحب سميحة أيوب. ودارت الأيام ورحت على سوريا اللي أنت بديتي تتحدث عنها، زيارات الأقارب. ورحت أكثر من مرة على سوريا، رحت 4-5 مرات مع وفود رحت لهناك. واحدة من الأيام أخذنا الباص على طرطوس، كنا رايحين على اللاذقية نحضر مسرحية هناك في مسرح اللاذقية القومي. بالطريق ما ينا تغدينا بطرطوس وفي المطعم هناك لقينا سميحة أيوب.
1: واو.
0: وتصورنا معها وفرجيتها لأمي، قلت لها يا سميحة جبت لك من الشام كمان سميحة أيوب.
1: واو.
0: مع السلامات والتحيات وإلى آخره.
1: ما أحلى. يا الله.
0: ففيك إذا بدك ترجعينا هيك بعض الذكريات للطفولة، نهرب من الزحمة مثل ما بترجع يعني مثل ما بتعملي في سرد القصص للأطفال. إذا بحضرك إيش بسألك عن إشي ثاني. يعني
1: بدي أغني لك مقطع من الأغنية اللي بغنيها بمسرحية بلو بلو اللي هي بتحكي عن سموحة اللموحة. أهلا وسهلا يا حلوين، إن شاء الله تكونوا فرحانين مثلي أنا اليوم مبسوطة كتير كتير كتير. أنا جيت اليوم لا عندكم لا حتى أفرحكم، بدي أعرفكم على حالي لتشوفوا حالي وأحوالي، بدي أحكي لكم عن اسمي وخبركم عن اسمي وفني. أنا سموحة، أنا سموحة، أنا سموحة اللموحة.
0: جميل جميل جميل. سموحة ولموحة وبالمجاز وبالمعنى الحرفي سماح. وانت عند اسمك بدنا نقول لك يا سماح ان شاء الله بتضلها يعني

0: بأكتر من محل وتثبت حالك ممكن أنت تعيش ميسور الحال من وراء الفن خلينا نقول. أما إذا بدنا نقعد نتمقت ونندب ونعيط ما يعني
1: لا إحنا محبش الندب
0: أكيد مش رح يطعميك خبز. إذا بعدين يعني بينفع كمان الواحد اليوم صار في عدة مجالات فنية اللي بتقدر عن جد تفوت منها مصاري يعني تشتغل بأكتر من مسرح في مجالات عديدة اليوم اللي هي تنبع من الفن.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين 1 = 3 اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا. أحذية زاهي صليبة
3: مع خطوة خاضع لشروط الحملة.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم بعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
5: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
6: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش إرث يمتد أجيال تلتقي.
7: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
8: 30/7 احفظوا التاريخ. مش يوم عادي ولا مناسبة عادية. إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة. وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس سلسلة إجراءات في الضفة الغربية في أعقاب العمليات التي وقعت خلال الساعات 24 الماضية. وتشمل الإجراءات هدم منزل منفذ عملية قرية تل، وتنفيذ عمليات عسكرية في قرى بالضفة، ومصادرة أسلحة، وسحب تصريح عمل، إلى جانب تعزيز القوات وإقامة حواجز وفصل محاور مرورية وتسريع شرعنة البؤر الزراعية وإقامة بؤر جديدة. أجرى رئيس الشباك دافيد زيني تقييما أمنيا في موقع عملية إطلاق النار في الضفة الغربية بمشاركة قادة من الجهاز والجيش. ووصف زيني العملية بالخطيرة والمؤلمة، داعيا الجمهور إلى عدم أخذ القانون باليد وترك التعامل مع تداعياتها للجيش والشباك. إلى ذلك، أفادت تقارير فلسطينية باقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية ومحاصرة مستشفى نابلس التخصصي بعد ساعات من تهديدات باقتحامه واحتجاز جثامين القتلى والجرحى الفلسطينيين. أضافت التقارير أن القوات الإسرائيلية فرضت حصارا على محافظة نابلس.

0: إلى جانب حظر التجول في بلدة تلة. يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل إسرائيليين، أحدهما ضابط في الجيش، خلال الأحداث قرب قرية تل جنوب غربي نابلس، وإصابة ثلاثة آخرين. كما قتل الجيش الإسرائيلي أربعة فلسطينيين وأصيب أربعة آخرون، ثلاثة منهم بحالة حرجة، خلال مواجهات عقبت عملية إطلاق النار في المنطقة. وفي أعقاب الأحداث هاجم عشرات المستوطنين قريتي تل وفرعتة وأضرموا النيران ورشقوا منازل بالحجارة، فيما أفاد الهلال الأحمر بإصابة ثلاثة فلسطينيين أحدهم بجروح خطيرة. من جهته وصف محافظ نابلس غسان دغلس في حديث لراديو ناس ما يجري بأنه تصعيد منظم تقوده جماعات المستوطنين بدعم من الحكومة الإسرائيلية، معتبرا أن الأحداث الأخيرة تمثل مرحلة جديدة تستهدف القرى الفلسطينية بشكل مباشر.
1: هذا هو جراء الصمت الدولي على ارتكاب هذه الجرائم. المستوطنين يقوم ارتكاب الجرائم دائما، وهناك صمت دولي على وجود المستوطنين على الأرض، المستوطن غير شرعي والمستوطن غير شرعي والبؤر الشرطان غير شرعي. هذا صمت المجتمع الدولي وجوده هو بالتأكيد سيفاق من الوضع. هناك مشروع للمستوطنين وهو اقتلاع السكان من أراضيهم وطرد المزارعين من أراضيهم، وكل يوم هناك عمليات حرق وقطع أشجار واستهداف وتوسيع مستوطنات.
0: وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان يلزمير أجرى تقييما أمنيا في عقاب عملية إطلاق النار قرب قرية تل في منطقة نابلس. قال الجيش أن زمير مر بتعزيز واسع للقوات في المنطقة وملاحقة جميع المشاركين في العملية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في مناطق أخرى بالضفة الغربية. في الشؤون المحلية، أصيب رجل في 47 من عمره بجروح متوسطة إثر تعرضه لجريمة طعن في بلدة كسيفي في النقب. قدمت له طواقم الإسعاف العلاج الأولي قبل نقله إلى مستشفى سروكا لاستكمال العلاج. اعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبهين على خلفية نزاع في مدينة سخنين بشبهة تسبب عمدا بأضرار لمبنى وعدد من المركبات باستخدام جرافة. وقالت الشرطة أنها ضبطت الجرافة التي يشتبه باستخدامها في الحادث وفتحت تحقيقا في ملابسته. دعا وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إلى ضبط النفس وخفض التصعيد خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي. وأعرب دار عن قلقه إزاء التوترات الإقليمية، مشددا على أهمية مواصلة الحوار والتحرك الدبلوماسي والبناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها ضمن مذكرة التفاهم إسلام أباد. أعلن الجيش الأردني اعتراض 7 صواريخ وست طائرات مسيرة أطلقت من إيران وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية الأردنية. في المقابل، أعلنت قوة دفاع البحرين أن دفاعاتها الجوية تصدت لما وصفته باعتداءات جوية إيرانية ودمرت عددا منها. قالت في بيان إن إيران تواصل بحسب تعبيرها نهجا عدائيا عبر هجمات تستهدف المدنيين في المملكة. من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة العدير في الكويت وبرج قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. كما حذر الحرس الدول التي تستضيف قواعد أمريكية ودعا سكانها إلى الابتعاد مسافة 500 متر على الأقل عن أماكن إقامة العسكريين الأمريكيين. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى صاف، أما غدا فيكون الطقس صافيا ومعتدلا نسبيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
4: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
5: خاضع لشروط الحملة.

0: امي اكيد استكلكت، اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا تضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامه.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحه الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمه تستنى، اما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف اثناء القياده.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: كونسرت مع الياس مرجية.
4: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
5: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
4: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
6: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
7: الله
6: قال لي ده
7: الله.
6: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
4: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

0: الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمية

0: معهم ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع
3: خاضع لشروط الحملة.
4: قصة نجاح شخصية تتحول إلى مشروع علمي تربوي ومجتمعي لكافة الأجيال. برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية، معهد قلم الناصرة، كل طالب مشروع، بمبادرة وإشراف هاني دينا ومحمد نجم ومجموعة من المعلمين والمختصين. سارعوا في تسجيل أبنائكم 0559851181 أو زوروا موقعنا قلم.co.il.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير فلسطينية باقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس ومحاصرة المستشفى التخصصي وفرض حصار على المحافظة وحظر التجول في بلدة تل. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال فلسطينيين، قال إنهما شاركا في عملية إطلاق النار قرب قرية تل بعد مداهمة المستشفى في نابلس، فيما تتواصل ملاحقة باقي المشاركين. وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس سلسلة إجراءات في الضفة الغربية في عقاب العمليات التي وقعت خلال الساعات 24 الماضية. وتجمل الإجراءات هدم منزل منفذ عملية قرية تل وتنفيذ عمليات عسكرية في قرى بالضفة ومصادرة أسلحة وسحب تصاريح عمل، إلى جانب تعزيز القوات وإقامة حواجز وفصل محاور مرورية. إلى ذلك، أعلن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي الاستعداد لبدء عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية في عقاب الأحداث الأخيرة وعملية إطلاق النار قرب قرية تل. قال إن القوات تستعد لتنفيذ عمليات واسعة واعتقال جميع المشاركين في العملية، مشيرا إلى تعزيز المنطقة بوحدات إضافية. من جهته، وصف محافظ نابلس غسان دغلس في حديث لراديو ناس، وصف ما يجري بأنه تصعيد منظم تقوده جماعات المستوطنين بدعم من الحكومة الإسرائيلية، معتبرا أن الأحداث الأخيرة تمثل مرحلة جديدة تستهدف القرى الفلسطينية بشكل مباشر.
1: هذا هو جراء الصمت الدولي على ارتكاب هذه الجرائم. المستوطنين يقوم ارتكاب الجرائم دائما، وهناك صمت دولي على وجود المستوطنين على الأرض، المستوطن غير شرعي والمستوطن غير شرعي والبور الشرطان غير شرعي. هذا صمت المجتمع الدولي وجوده هو بالتأكيد سيفاقم الأوضاع. هناك مشروع للمستوطنين وهو اقتلاع السكان من أراضيهم وطرد المزارعين من أراضيهم، وكل يوم هناك عمليات حرق وقطع أشجار واستهداف وتوسيع مستوطنات.
0: وفي سياق، أعلن

الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان يالزمير أجرى تقييما أمنيا في أعقاب عملية إطلاق النار قرب قرية تل في منطقة نابلس. قال الجيش أن زمير مر بتعزيز واسع للقوات في المنطقة وملاحقة جميع المشاركين في العملية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في مناطق أخرى بالضفة الغربية. في الشؤون المحلية، عثر على الطفل الذي فقدت آثاره منذ أكثر من 24 ساعة وهو على قيد الحياة بعد عمليات بحث مكثفة شارك فيها أكثر من 150 متطوعا. شملت عمليات البحث طائرات مسيرة ومركبات ميدانية وسيارات إسعاف إلى جانب طواقم عملت سيرا على الأقدام. أصيب رجل في 47 من عمره بجروح متوسطة إثر تعرضه لجريمة طعن في بلدة كسيفي في النقب. قدمت له طواقم الإسعاف العلاج الأولي قبل نقله إلى مستشفى سروكا لاستكمال العلاج. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قضاة إيرانيين على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، إضافة إلى مسؤول بارز في مجموعة إلكترونية قال إنها ساعدت السلطات على تقييد تدفق المعلومات. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إن العقوبات ستتواصل مع تصعيد طهران إجراءاتها الداخلية. دعا وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إلى ضبط النفس وخفض التصعيد خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي. وأعرب دار عن قلقه إزاء التوترات الإقليمية مشددا على أهمية مواصلة الحوار والتحرك الدبلوماسي والبناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها ضمن مذكرة تفاهم إسلام أباد. أعلن الجيش الأردني اعتراض 7 صواريخ وست طائرات مسيرة أطلقت من إيران وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية الأردنية. في المقابل أعلنت قوة دفاع البحرين أن دفاعاتها الجوية تصدت لما وصفته باعتداءات جوية إيرانية ودمرت عددا منها. قالت في بيان إن إيران تواصل بحسب تعبيرها نهجا عدائيا عبر هجمات تستهدف المدنيين في المملكة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة الأزرق في الأردن وقاعدة العدير في الكويت وبرج قيادة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. كما حذر الحرس الدول التي تستضيف قواعد أمريكية ودعا سكانها إلى الابتعاد مسافة 500 متر على الأقل عن أماكن إقامة العسكريين الأمريكيين. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة غائما جزئيا إلى صاف، أما غدا فيكون الطقس صافيا ومعتدلا نسبيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: بوكينج واديداس هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمرو وسخنين، 1 = 3، اشترك قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة
3: خاضع لشروط الحملة.
4: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصيا بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف 7 و8 في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصا لهم وتم توسيعها لمواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
6: الانتقال بين المراحل التدريسية يلزم تحضير شامل للطالب من أجل زيادة فرص النجاح. قلم الناصرة مع برنامج خاص التحضير للصف الأول، التحضير للصف السابع، والتحضير للصف العاشر، ولقاءات فردية أو جماعية بكافة المواضيع لكافة الأجيال. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 19 من عمره بجروح متوسطة أثر سقوطه عن حصان في منطقة النقبة، وقدمت له طواقم الإسعاف العلاج الأولي قبل نقله إلى مستشفى سروكا لاستكمال العلاج. عثر على الطفل الذي فقدت آثاره منذ أكثر من 24 ساعة وهو على قيد الحياة بعد عملية بحث مكثفة شارك فيها أكثر من 150 متطوعا. شملت عمليات البحث طائرات مسيرة ومركبات ميدانية وسيارات إسعاف إلى جانب طواقم عملت سيرا على الأقدام. أكد رئيس بلدية حيفا يونايهف أن المدينة مستعدة لأي طارئ وأنه لا تغيير حاليا في تعليمات الجبهة الداخلية، وأوضح أن البلدية على تواصل مستمر مع الجهات الأمنية وأن طواقمها جاهزة للانتقال إلى حالة الطوارئ عند الحاجة، مشيرا إلى أن الملاجئ العامة ستفتح تلقائيا عند إطلاق صافرات الإنذار. أفادت تقارير فلسطينية باقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس في وقت سابق ومحاصرة المستشفى التخصصي وفرض حصار على المحافظة وحظر التجول في بلدة تل. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال فلسطينيين قال إنهما شاركا في عملية إطلاق النار قرب قرية تل بعد مداهمة المستشفى في نابلس، فيما تتواصل ملاحقة باقي المشاركين. وفي سياق أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس سلسلة إجراءات في الضفة الغربية في عقاب العمليات التي وقعت خلال الساعات 24 الماضية، تشمل الإجراءات هدم منزل منفذ عملية قرية تل وتنفيذ عمليات عسكرية في قرى بالضفة ومصادرة أسلحة وسحب تصاريح عمل إلى جانب تعزيز القوات وإقامة حواجز وفصل محاور مرورية. إلى ذلك أعلن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي الاستعداد لبدء عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية في عقاب الأحداث الأخيرة وعملية إطلاق النار قرب قرية تل، وقال إن القوات تستعد لتنفيذ عمليات واسعة واعتقال جميع المشاركين في العملية، مشيرا إلى تعزيز المنطقة بوحدات إضافية. أعلن الجيش الإسرائيلي وشباك تدمير بنى تحتية تابعة لحماس في قطاع غزة خلال عملية نفذت الليلة الماضية، وقال إن المواقع المستهدفة شملت مخازن للأسلحة والذخيرة ومنشأة لإنتاج وسائل قتالية إضافة إلى بنية تحتية تحت الأرض. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتوجه

0: الأسبوع المقبل إلى واشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أوضح المكتب أن نتنياهو سيلتقي ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قضاة إيرانيين على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، إضافة إلى مسؤول بارز في مجموعة إلكترونية قال إنها ساعدت السلطات على تقييد تدفق المعلومات. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إن العقوبات ستتواصل مع تصعيد طهران إجراءاتها الداخلية. أعلن وزير الدفاع الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت هجمات إيرانية استهدفت الكويت. لذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لا تخشى التهديدات ولن تخضع للضغوط، ترفض وقفا مؤقتا لإطلاق النار، مؤكدا أن باكستان وقطر تواصلان جهود الوساطة بين طهران وواشنطن. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى صاف، أما غدا فيكون الطقس صافيا ومعتدلا نسبيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهم. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: واحد أو زوروا موقعنا قلم.co.in.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة، شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة.
4: خاضع لشروط الحملة.
5: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
6: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب طفل في الثانية من عمره بجروح متوسطة إثر سقوطه عن حصان في مدينة رهط. قدمت له طواقم الإسعاف العلاج الأولية قبل نقله إلى مستشفى سروكا لاستكمال العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي فرض طوق على مدينة نابلس وإقامة حواجز وتنفيذ عمليات تفتيش عند مداخل المدن والقرى المجاورة في أعقاب عملية إطلاق النار. وأضاف الجيش أن قواته بدأت إجراءات تمهيدية لهدم منزل المنفذ، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإغلاق مدخل بلدة النبي الياس شرقية قلقيلي ومنع الدخول إليها والخروج منها. اقتحم نحو 70 مستوطنا بعضهم ملثمون قرية صرة جنوب غربي نابلس، واندلعت مواجهات مع فلسطينيين فيما تدخلت قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة. وبحسب تقارير فلسطينية أصيب رجل في 45 من عمره وأضرم مستوطنون النار في أحد المنازل وألحقوا أضرارا بالممتلكات. أعلن الجيش الإسرائيلي وشباك تدمير بنى تحتية تابعة لحماس في قطاع غزة خلال عملية نفذت الليلة الماضية. قال أن المواقع المستهدفة شملت مخازن للأسلحة والذخيرة ومنشأة لإنتاج وسائل قتالية، إضافة إلى بنية تحتية تحت الأرض. دعت السفارة الأمريكية في إسرائيل مواطنيها لتوخي مزيد من الحذر في ظل احتمال حدوث تصعيد مفاجئ، وطالبت السفارة المواطنين بالبقاء في حالة تأهب والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات أخرى في حركة السفر. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو سيتوجه الأسبوع المقبل إلى واشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أوضح المكتب أن نتنياهو سيلتقي ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا والصين من بيع أسلحة لإيران، وقال إن قيامهما بذلك ستكون له عواقب سيئة. أضاف ترامب أنه تحدث مع رئيسي روسيا والصين وأنهما تعهدا بعدم بيع أسلحة لطهران، معتبرا أن البلدين لا يشاركان حاليا في تسليح إيران. وصل وفد دبلوماسي عماني إلى إيران لبحث آلية إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز وفق ما أفاد به التلفزيون الإيراني الرسمي. لذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لا تخشى التهديدات ولن تخضع للضغوط وترفض وقفا مؤقتا لإطلاق النار، مؤكدا أن باكستان وقطر تواصلان جهود الوساطة بين طهران وواشنطن. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شبكة مالية إيرانية يقودها رجل أعمال مقرب من السلطات، قالت إنها تساعد

طهران على تمويل الحرس الثوري والالتفاف على العقوبات. إلى ذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قضاة إيرانيين على خلفية اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، إضافة إلى مسؤول بارز في مجموعة إلكترونية قال إنها ساعدت السلطات الإيرانية على تقييد تدفق المعلومات. هدد عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي باستهداف الولايات المتحدة في حال وقوفها إلى جانب السعودية في أي هجوم على اليمن. وقال البخيتي إن صنعاء تفضل المواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل على الدخول في مواجهة مع السعودية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى صاف، أما غدا فيكون الطقس صافيا ومعتدلا نسبيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.

0: تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.
1: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
2: أحذية زاهي صليبة مع
3: خاضع لشروط الحملة.
4: أغلى ما نملك أبناؤنا، والاستثمار بهم أفضل مشروع. في معهد قلم الناصرة مسارات تعليمية لكافة الأجيال وبكافة المواضيع، برنامج خاص لفترة العطلة الصيفية يضمن تنمية مهارات حياتية وتميز في التقدم العلمي والمعرفي. سارعوا في تسجيل أبنائكم 055-985-1181 أو زوروا موقعنا kalam.co.in.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 25 من عمره بجروح متوسطة أثر انقلاب مركبة رباعية الدفع في منطقة غير مأهولة قرب شارع رقم 762 في منطقة الكرملة. قدمت له طواقم الإسعاف العلاج الأولي قبل نقله إلى مستشفى رمبم لاستكمال العلاج. أصيب طفل في 2 عمره بجروح متوسطة أثر سقوطه عن حصان في مدينة رهط. قدمت له طواقم الإسعاف العلاج الأولي قبل نقله إلى مستشفى سروكا لاستكمال العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي فرض طوق على مدينة نابلس وإقامة حواجز وتنفيذ عمليات تفتيش عند مداخل المدن والقرى المجاورة في عقاب عملية إطلاق النار. وأضاف الجيش أن قواته بدأت إجراءات تمهيدية لهدم منزل المنفذ، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإغلاق مدخل بلدة النبي الياس شرقية قلقيلي ومنع الدخول إليها والخروج منها. اقتحم نحو 70 مستوطنا بعضهم ملثمون قرية صرة جنوب غربي نابلس واندلعت مواجهات مع فلسطينيين فيما تدخلت قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة. وبحسب تقارير فلسطينية أصيب عدد من الفلسطينيين، كما أضرم مستوطنون النار في أحد المنازل وألحقوا أضرارا بالممتلكات. أعلن الجيش الإسرائيلي والشباك تدمير بنى تحتية تابعة لحماس في قطاع غزة خلال عملية نفذت الليلة الماضية. وقال أن المواقع المستهدفة شملت مخازن للأسلحة والذخيرة ومنشأة لإنتاج وسائل قتالية إضافة إلى بنية تحتية تحت الأرض. دعت السفارة الأمريكية في إسرائيل مواطنيها لتوخي مزيد من الحذر في ظل احتمال حدوث تصعيد مفاجئ. وطالبت السفارة المواطنين بالبقاء في حالة تأهب والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات أخرى في حركة السفر. أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو سيتوجه الأسبوع المقبل إلى واشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضح المكتب أن نتنياهو سيلتقي ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر بأن البحرين والكويت شاركتا في هجمات على إيران مطلع الشهر الجاري استهدفت منشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت الصحيفة أن الإمارات زودت البلدين بمعلومات استخباراتية لتنفيذ الهجمات إلى جانب توفير غطاء جوي دفاعي. أفادت وكالة رويترز بأن باكستان تبحث سبل استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بدفع من الصين وسط اتصالات جرت مع مسؤولين إيرانيين خلال الأيام الماضية. ونقلت الوكالة عن مصادر باكستانية أن وقف الهجمات الإيرانية في الخليج سيكون شرطا مسبقا لاستئناف أي محادثات، مشيرة إلى أن إسلام آباد نقلت هذا الموقف إلى طهران. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين بأن واشنطن ولندن تخططان لعقد اجتماع لبحث تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة في مضيق هرمز. وبحسب التقرير تسعى واشنطن إلى مشاركة حلفائها بسفن لإزالة الألغام وطائرات مسيرة لتأمين ممرات الشحن، فيما قد يشارك في الاجتماع وزراء دفاع وقادة عسكريون من دول غربية وإقليمية. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا والصين من بيع أسلحة لإيران وقال إن قيامهما بذلك ستكون له عواقب سيئة. وأضاف ترامب أنه تحدث مع رئيسي روسيا والصين وأنهما تعهدا بعدم بيع أسلحة لطهران

معتبرا أن البلدين لا يشاركان حاليا في تسليح إيران. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل غائما جزئيا إلى صاف، أما غدا فيكون الطقس صافيا ومعتدلا نسبيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل ليس مرجي. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة.
1: كثيرا ما نستخدم ألفاظا في لهجاتنا العامية ونعتقد أن هذه الألفاظ هي محض عامية لا علاقة لها باللغة الفصحى، لكن الحقيقة تقول إن الكثير من هذه الألفاظ هو فصيح. فعلى سبيل المثال، كلمة حيل حين نقول فيش فيك حيل هي كلمة فصيحة، لأن الحيل تعني الحول أو القوة. أما الكلمة الشائعة بكرة فهي بالأصل من البكرة وتكتب بالتاء المربوطة، وهي الغدوة أي غدا والصباح الباكر أو أول النهار. أما كلمة بلاش فأصلها الفصيح هو بلا شيء. والكلمة العامية نقز التي تصف من يشعر بالخوف نجدها في المعاجم نقز بمعنى وثب أو قفز. وأخيراً كلمة كويس هي بالأصل تصغير للفظة كيس وتعني العاقل أو الرزين، وتستخدم لوصف الأشخاص والأمور بالحسن.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: كونسرت مع الياس مرجيي.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. واليوم نجمها رحل عنا بالعشرين من تموز يوليو 2026. هو مش بس ملحن أو مؤلف موسيقي أو حتى موزع موسيقي بالمعنى الكلاسيكي لهذا الوصف من العمل، بس كمان كيف بيحكوا بالفوتبول، في وظيفة بسموها سكاوتر أو الكشاف، كشاف اللعيبة. بالضبط هيك نجمنا كشف عن نجوم اثنين من أبرز نجوم مصر في الغناء، وزع أغاني موسيقار الأجيال، لحن للعظماء. وبدون طول سيرة، نجمنا في كونسرت بهاي الحلقة هو الموسيقار الراحل عنا هاني شنودة. الكاسيت والألحان من عنده ومن اختياراتكم أنتو كمان. أما المسجل معي، تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت لتكريم أعمال وألحان هاني شنودة. أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتوا معاي في كونسرت على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. تابعوني من كل مكان على موجات راديو الناس، إنتوا وأنا مشتركين كمان بهي الساعة لنختار فيها كمان يمكن ألحان يمكن أغاني من بصمة الملحن والراحل عنا الفنان هاني شنودة. بس كمان بتعطيكم كمان انتو الفرصة لتختاروا معي شو حابين تسمعوا لحد آخر هالساعة من كونسرت. الرقم رقم الواتساب 050-577-399، هذا الرقم لكل من حابب يبعث تحيات مشاركات أو مجرد سلامات، يبعثوا لي على واتساب راديو الناس صوتي أو كتابي، رح نقرأ أو نسمع مع بعض كل رغباتكم وكل تحياتكم. أما زي ما قلت جل مواضيعنا في هاي الساعة بصمة هاني شنودة، لأنه متفرع ما بين التلحين، التأليف الموسيقي، التوزيع الموسيقي والموسيقى التصويرية، طبعا أفلام عادل إمام كتير كتير بعيد، وما بين ألحان وأغاني واكتشافات وأفلام، وكله بنغمات هذا المؤلف الموسيقي هاني شنودة اللي رحل عنا ب20/7 تموز، بس ترك موروث فني عبقري بمعنى الكلمة. هاني شنودة من مواليد 29 أبريل نيسان للعام 1943، وموسيقار ملحن وموزع مصري بارز، يعتبر واحد من رواد التجديد في الموسيقى العربية المعاصرة. اشتهر انه عراب النجوم وصاحب الريادة في ادخال الانماط والالات الغربية، او كيف هو كان يسميها الالات العالمية المعاصرة للاغنية المصرية. عمل مزيج كتير حلو ما بين الشعبي والكلاسيكي والعالمي، وهو من مواليد مدينة طنطا، وما بين بيئة متنوعة، ما بين كمان والده اللي كان صيدلي، والدته عازفة بيانو ومدرسة موسيقى متطوعة، وتعرف على الروك أند رول، هذا الجانر الغربي جدا والعالمي، روك أند رول، فرق مثل The Platters من خلال أخته. أما هذا الانفتاح خلى هاني يحب الهارموني والتوزيع الموسيقي الجديد. بس في موضوع الموسيقى والده وقفله وأصر أنه يتعلم صيدلي بطريقة هيك نوعا ما. إذا متذكرين حكيت مرة عن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كيف كان يهرب من البيت عشان يتسمع للصييطة والشيوخ في المناسبات والموالد، وبالآخر خلى عائلته ترضى أنه يتوجه للموسيقى. وهيك عمل نجمنا لهي الساعة هاني شنودة اللي أقنع عائلته بطريقة كتير ذكية، طلب منهن إنه يكتبوا
يكتبوا له تنازل عن جزء كبير من أراضيهن، إذا غصبوه يتعلم الصيدلي لأنه راح يكون صيدلي فاشل. فبهالحال اقتنع والده في النهاية وسمح له بالسفر لمصر. مصر في المصري هي القاهرة. تخرج من كلية التربية الموسيقية بالعام 1966 وكمل على الكونسرفتوار، ومن هناك ثورة في الموسيقى. بداية الستينيات اشتغل مع فرق موسيقية بالأساس غربية، بتعزف بالغربي، بتغني بالغربي. واحد من شركائه في البدايات كان الفنان والراحل عنا كمان، هو ممثل، عرفناه كممثل عزت أبو عوف، بس كمان كان عازف أورج، كان معه بنفس الفريق. كون فريق موسيقي مثل كابريس بويز، ومنها بدأ احترافه الحقيقي. وبعدك طبعا المصريون. أما عن نصيحة اللي خلته يتوجه للعربي من الغربي، وهي نصيحة نجيب محفوظ. لما سأل نجيب محفوظ أعضاء الفرق الغربية ليه بتغنوا بلغة مش لغتكم، جاوب هاني شنودة إنه بده يغير شكل الأغنية العربية. فرد عليه محفوظ وقال له ما تستبدل شهوة العمل بشهوة الكلام، وإذا عندك إشي تغيره روح غيره، وما بس تفكر بانتقاد الآخرين. وهالجملة كانت كفيلة إنه يرتقي بأعماله لحتى يتوجه كمان للأعمال العربية. وبعدها بال 1977 مشروعه فرقة المصريين اللي تأسست كفرقة غنائية، بس كانت كمان كمشروع اجتماعي، قدمت صورة جديدة للمرأة كشريكة في المجتمع، ناقشت كتير من القضايا. طيب حكينا كتير.

0: قبل ما نروح لمحطتنا الموسيقية الأولى حبيت أوجه تحيات لمستمعينا اللي عم يسمعونا. تحية من شهد أبو الأوس، تحية رومانسية، كمان تحية لمستمعنا أو مستمعتنا تمام هلال من النمسا. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ولكل مين مشتاق يسمع لنغمات رح نسمع نغمات أولى، كمان تصريحات كتير حلوة مش بس أنا رح أحكي. البداية من صوت الضوء، لا هذا لقب، هيك لقب صوتها لنجاة الصغيرة، واللي لقبه كمال الطويل الملحن الكبير. نجاة الصغيرة اللي كانت السبب انه تعرف هاني شنودة بالموسيقار محمد عبد الوهاب، وبعد شوي رح نحكي كواليس هذا اللقاء اللي جمعهن. بس قبل، نجاة بتغني من ألحان هاني شنودة أنا بعشق البحر، وكيف في لحظة الشاعر عبد الرحيم منصور بكتب البيت الرابع، وهاني شنودة تخيلوا هذا المنظر معي، قاعد يعزف على الأورج وحده نجاة الصغيرة، وفجأة عبد الرحيم منصور الشاعر انزوى في زاوية وكتب البيت الرابع. كواليس أكتر رح نسمعها من هاني شنودة بنفسه. يلا نروح نسمعها.
1: ليل مع نهار برضو هفضل انجح في نجات. انا فنانة فنانة فنانة من اول طرف شعرها لغاية ضفر رجلها. احنا عملنا الاغنية دي بطلب منها، وفعبد الرحيم كان عامل انا بعشق البحر،
2: عبد الرحيم منصور
1: الله يرحمه، انا بعشق السماء، انا بعشق الطريق وبس. فهي جت سمعت الاغنية قالت الله الاغنية دي حلوة بس ملهاش قفلة. فعبد الرحيم خد ورق وقلم وقعد في زاوية كده وقرا لها، لا أنا بعشق البحر وبعشق السماء وبعشق الطريق لأنهم حياة، وإنت يا حبيبي إنت كل الحياة. وأنا خدتها وحطيتها بقى على البيانو وقالت الله دي تتسجل بكرة.
0: رح نسمعها بصوت أنغام وبصوت محمد منير، لواحد من اكتشافات هاني شنودة. وزي ما قلت بدون طول سيرة، هاش الوقت هيك نسلطن ونحب نغم هاني شنودة بأغنية نجاة الصغيرة تكريما لروحها وروح هاني شنودة أنا بعشق البحر. يلا

أنا بعشق البحر بصوت اكتشافات هاني شنودة محمد منير. رح نسمع كواليس علاقتهم.

0: أنغام محمد منير. أنا بعشق البحر. نجاة الصغيرة
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: شكرا لكل مين عم بسمعنا على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM أو من خلال تطبيق ناس من كل مكان حرفيا في العالم. كمان لمستمعينا في النمسا تحيات, كمان في لوس أنجلوس أهلا وسهلا فيكم, صباح الخير. كمان وكمان محطات موسيقية وتصريحات رح نسمع كتير. طيب على وين الدرب إسا؟ على محطة غريبة عجيبة وخلطة ما بين التوزيع الموسيقي الكلاسيكي وما بين الشعب المصري والمزوي. بما أنه هيك بلشنا بغنياتنا مع نجاة الصغيرة, رايحين نكمل لكمان أغنية من ألحانه زحمة يا دنيا زحمة. أما عن كواليسها أنا مش هقول حاجة, بس أبو شناو راح يحكي.
2: لما جاء عندي ما يعني ما بانش عليه إن عجبته. بعدها بيومين المنتج بيكلم بيقول لي في واحد بقى بيحبك أو عايز يكلمك. عدوية بقى أبو شناو.
3: إيه
2: يا أبو شناو دلع شنو ده؟ ايه ابو شنو اللحن مش راضي يطلع من دماغي يا اخي, عايزين نسجله بكره. قلت له لا بكره ايه؟ انا بنام بسمعه, اقوم اسمعه, انا ما اسمعه اقوم, لازم يطلع من حياتي, طلعه من دماغي يا اخويا. قلت له طبعا طلعه من دماغك ازاي؟ قال لي نسجله بكره. قلت له ما الحقش اكتب نوت. قال لي لا نوت ايه, يلا هو سامع الكلام ده دلوقتي. يلا قعدت بقى بالليل في استوديو 35 احنا بنسجل. جبت بقى يحيى خليل فنان لعب رمز. لعب رمز
3: ايه ده؟ يعني يحيى خليل ملك الجاز في مصر عزف معاكوا زحمه دنيا زحمه
2: طبعا. الاغنيه وجبت تحسين يلا مزعصه بيس جيتار. دي اول اغنيه شعبي يبقى فيها درمز وبيس جيتار على الاطلاق, ما كانش فيه حاجات كده. نخلص بقى البروفا يلا تسجيل. الاقي واحد داخل بقى نون. قول لا بقى عدوية احنا خلصنا يا دوك. قول لي ده جاي جاملك, جاي جاملك. انا مش واخد على الجو ده, انا واخد البروفا تسجيل بتاعي, يعني بناخد الحكاية جد. خلاص يخش حد بتاع اكوردون تاني يا عم. عارف انه جاي جاملني بس احنا خلصنا يا عم مش عارف ايه. قعدنا احنا بنسجل وناس بتخش تركب على المزيكا لان الناس الشعبي ودان
3: سماعي المزيكا جرام سماعي
2: وشاطرين شاطرين شاطرين.
0: طيب قبل ما نسمعها من ألحان أبو شنو كيف كان عدوية ينادي على هاني شنودة, بقدر أحكي أنه لحن زحمة يا دنيا زحمة انسرق بالكامل زي ما هو وعزفته فرقة إسبانية تحت اسم جيبسي كينجز حسب هاني شنودة طبعا بنفسه. لكن مع البحث والبحبشة كيف تعرفوني تتضح انه في كمان فرقة اسمها ألابينا واسم الاغنية رونا, غنتها مغنية فرنسية اسرائيلية اسمها أشتار

0: رح نسمع شو حكى هاني شنودة عن القضية نفسها والرفعها من خلال سيسيم الجمعية لحماية حقوق الفنانين الموجودة في فرنسا. تعال نسمع شو حكى أبو شنو عن سرقة ألحانه من فريق جيبسي سينج كينجز أو ألابينا. تعال نسمع.
1: جيبسي كينجز خدوا الأغنية دي يغنوها وسموها غونا غونا تتتتت غونا، وأنا رفعت قضية عليهم وكسبت القضية وكتبوا اسمي ودفعوا المستحقات. الكل اللي كسبوه من الأغنية دي جالنا هنا، بس ما وصلنيش أنا، ما عرفش اللي يعني في السكة حاجة حصلت.

هاي النسخة الإسبانية بصوت أشتار رونا وفريق جيبسي كينجز أو ألبينا. بس تعال روح نسمعها من صوت مصري أصيل وركزوا على توزيع الكمانجات فيها في الأبيات. راح نسمع بصمة هنشنودة الشعبي من عند مصطفى حجاج وحفل تكريم ألحان وموسيقى هنشنودة. زحمة يا دنيا زحمة، جاهزين؟ يلا.

مختلفة موسيقى ما بين زحمة يا دنيا زحمة وأنا بعشق البحر.

مصطفى حجاج بغني العدوية أحمد عدوية زحمة يا دنيا زحمة. الحان مين؟ الراحل الفنان هاني شنودة.

0: هذا مصطفى حجاج. زحمة يا دنيا زحمة، تكريما للراحل هاني شنودة، مكملين في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: نرجع لنغمات حلوة هالمرة، مش من ألحانه أما من توزيعاته، وركزولي كتير على التوزيع الموسيقي. ورح نرجع كمان أنا وإنتو للقاء يمكن الأجمل وأجمل من السحاب وأنغش محطة مسيرته الفنية، ولقاؤه بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والوسيطة مين كانت؟ الفنانة نجاة الصغيرة اللي طلبت منه يرجع يوزع أغاني من ألحان عبد الوهاب، ولكن هاني شنودة رفض. بس بجملة مستفزة من عبد الوهاب غيرت رأيه، وأبرز الأغاني اللي لحنها عبد الوهاب لصوت نجاة ووزعها بالآخر هاني شنودة يا مسافر وحدك، كمان وكمان أغاني. بس تعال نسمع كواليس اللقاء اللي جمع بين نجاة الصغيرة هاني شنودة محمد عبد الوهاب.
2: السيدة نجاة قالتني أنا عايزك تعيد توزيع أغاني مسافر وحدك.
3: يا سلام
2: يا ناس يا وعدي، وما كانش على البال تشغل بالك، فرفضت. طب هو عازمنا النهاردة على الغدا، نروح. أنا أحب الغدا.
3: تحب الغدا؟ ده عبد الوهاب.
2: اتغدينا، دخلنا أوضته. الأوضة دي بقى بتاعت النوم بتاعته فيها أورج.
3: تمام.
2: أنا عايزك تلعب بقى الأغنية بتاعت إيه اللي أنت عاملها لنجاة. تهريدة دي دي دا دا دا. الله تاني دي دي دي دي. تاني فائت مثلا 20 مرة، فرحت قافل البتاع وقلت له أنا زهقت من الأغنية دي ويا ريتني ما عملتها
3: ويا ريتني ما اتغديت، ما أنا عايز أروح.
2: لا كنا اتغدينا
3: خلاص. عشان كده واخد راحتك بقى خلاص.
2: فنزلنا، هو خد نجاة على جنب كده كلمها، أنا ماليش دعوة. نزلنا فقلت لي هو مصر يا انت يا لا. قلت لها ناس كتير اشتغلوا معايا، اشمعنى انا يعني بالتحديد؟ قالت لي هو قال لي حاجه يمكن تزعلك. قلت لها قولي. قالت لي قال لي اصل هاني اقرب الخواجات لينا. قلت لها هشتغل.
3: اه فهمك.
2: فهم وانا فهمته، ده زهقني. قالت لي لا، ما هو عايز يعرف هل انت زي كل بتخرجه من المعاهد لما يلعب الحاجة هي إن شاء الله 60 مرة هي
3: عشان
2: هي
3: عيدك 20 مرة كنت كل مرة بتعيد باختلاف،
2: كل مرة بتغير. فهو قال لك لا، ده اللي ينفع،
0: ده اللي ينفع. هذا كلام عبد الوهاب عن هاني شنودة، وهي توزيعات هاني شنودة بيمسافر وحدك. هالأغنية ضمن فيلم ممنوع الحب، الفيلم الخامس اللي مثل فيه محمد عبد الوهاب من كلمات الشاعر حسين السيد رفيق عمره محمد عبد الوهاب، من توزيعات هاني شنودة وبصوت نجاة الصغيرة. صوت الضوء هيك سماها كمال الطويل.

مهنأ للشرقية من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، توزيع هاني شنودة، واللي راح نسمع من ألحانه بعد شوي كمان لمستمعتنا فيفيان. ألف تحية محمد منير، علموني عينيك من ألحانه والإصدار الأول من عام 1977، بعد شوي راح نسمعه.

0: يا مسافر وحدك بصوت نجاة الصغيرة توزيع هاني شنودة نجم كونسرت لهي الساعة الحان الموسيقار محمد عبد الوهاب وكلمات حسين السيد ومكملين في كونسرت
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وعلى وين الدرب؟ على أغنية رجع أصدرها الكينج محمد منير بالعام 2020، بس الأصل من عام 1977 من أهم ألبومات الكينج. كلماتها بتقول علموني عينيك أسافر، علموني أفضل مهاجر، من العام 1977. كانت الأغنية الرئيسية في الألبوم اللي حمل نفس الاسم، وهي كانت الانطلاقة اللي عن جد حقيقية من مسيرته الفنية للكينج محمد منير، والمحطة مضى عليها في بصمته الموسيقية هاني شنودة. وتحية لمستمعتنا فيفيان اللي طلبت هالأغنية، حبيت نسمعها بصيغة شوي أجدد بس بنفس الألحان والبصمة الموسيقية. محمد منير الكينج علموني عينيكي.

واضح الخلطة ما بين الآلات العالمية اللي هيك سماها عالمية والفايب الشرقي اللي فيه عرب كتير. محمد منير علموني عينيكي السافر. بعد شوي رح نروح للجانب التصوير والأفلام والموسيقى التصويرية.

شكرا لكل مين عم بيشاركنا وعم بسمع على كونسرت لحد اخر الساعة على راديو الناس 103.3 107.8 FM. تذكر دائما مشاركتكم كمان على ارقامنا, رقم الواتساب 050-5577-399. تحية لكل مين بيحتفل بعيد ميلاده اليوم, كل عام وانتم بخير. كملي

0: هاني شنودة الوالد الصيدلي كان رافض ندخل معترك الموسيقى، أما والدته فهي مدرسة للموسيقى، معلمة بيانو. محمد منير برجع بعيد توزيع وغناء، علموني عيني كسافة من ألحان هاني شنودة. وهي روك اند رول للي بيسأل. بتحب نروح للسينما؟
1: كونسرت مع الياس مرجيي،
0: وهو كذلك محطة موسيقية مليانة بالأفلام، موسيقى تصويرية في السينما المصرية، مع أنه كان يرفض هذا المسمى الموسيقى التصويرية. بعد شوية رح نعرف من هاني شنودة بنفسه ليش كان مرفوض له هذا المصطلح. أما هاني شنودة اللي غاص في الموسيقى التصويرية، على الأقل 12 فيلم مع عادل إمام، وكتير كتير من موسيقى الأفلام، مئات خلينا نقول، من بين سيناريوهات ومشاهد، خلق من كل مشهد كأنه ماستر سين، مش بس لأنه المشهد معبر بالصورة بأداء الممثلين أو حتى في الإخراج، إنما الموسيقى والتأليف خلق من خلال ثيمات موسيقية، والثيم الموسيقي هي لازمة تمشي مع شخصية من شخصيات الفيلم أو كذا شخصية في الفيلم، وبترافقه خلال كل أحداث الفيلم. رح نسمع شو بالضبط شو يعني ثيمة موسيقية. أما الموسيقى التصويرية لفيلم المشبوه بطولة عادل إمام وسعد حسني، طبعا فاروق الفشاوي وسعيد صالح، اللي كان في العام 1981، الموسيقى اللي ألفها هاني شنودة كأنها سؤال ورا سؤال ورا سؤال بدون ولا أي جواب. بالضبط هيك تعامل مع اللحن. بس قبل، شو علاقة موتسارت هالموضوع؟ تعال نسمع.
2: نتكلم على فكرة، مش بنلحن بس، بنتكلم بنعبر عن شكاية. بيقول الموسيقى بيعبر عن اللي جواه. يعني مثلا انتوا عارفين سيمفونية موتسارت؟
3: دي الرحبانية اخدوها الفيروز.
2: الحقيقة ان موتسارت بيفتح لنا الباب او الشباك على اتنين بيتناقشوا. اول واحد بيسأل سؤال، سؤال تاني بيقول له طب لو، يقول له طب لو، ولو يقول له لا بقى.
0: ولا أحلى من هيك وصف معبر عن الموسيقى. هيك فسرها هاني شنودة، الموسيقار هاني شنودة، السيمفونية. بس كيف أثرت بعدين على موسيقى للأفلام هذا التفكير وقراءة المشهد من خلال الموسيقى؟ خلى كمان يشرح لنا كيف وظف رؤية موتسارت في موسيقى فيلم المشبوه. تعال نسمع كيف.
2: أنا مثلا لما جيت أعمل فيلم المشبوه اتفرجت عليه، عايز اعمل موسيقى، انا عملت ايه؟ انا عملت تساؤلات اللي هي شفتها في الفيلم، اسئله ورا اسئله ورا اسئله بلا اجابه. ليه؟ الراجل ده حرامي، هل هيتوب؟ هل الحب هيغيره؟ هل الضابط هيعتقه؟ هل هل هل هل فعملت سؤال

0: ذكرى جميلة.
1: الله أعلم.
0: إيه؟
2: كما مر بقول والأجمل من هيك وصف بعبر عن المشهد في الموسيقى. بما هيك حكينا عن ثيمة موسيقية أو خلينا نقول اللازمة المرافقة للفيلم لشخصيات في الفيلم، شو رأيكم نسمع الثيمة الموسيقية اللي اعتمدها من واحد من مشاهد الفيلم في مشهدين، كل مشهد واحد أكشن واحد هيك فيه عمق في التفكير صافن بيكون الممثل. في الأول خلينا نسمع الموتيف أو الثيمة الموسيقية الأصلية المشبوه

0: وإذا بننتقل منه لمشهد تشويقي ممكن نسميه حتى يكون في شخصية اسمها ماهر، على فكرة ماهر السيد علي اللي هو كان عادل إمام، على فكرة كان صافن بفكر مهموم، فعزف نفس الثيم الموسيقي طريقة تانية. نفسها فيها هيك تشويق. مع كل هذا الشرح اللي فهمناه من موسيقار هنشنودة يمكن حتى تبسيط الموضوع، بس المصطلح كمصطلح اللي هو الموسيقى التصويرية ما كان يحب يسمعه هنشنودة. ليش؟ وأصلا كيف انضافت الموسيقى على الأفلام؟ سؤال يطول شرحه، بس الموسيقار هنشنودة بجاوب مع قل ودل وبالضبط شو حابب نعرف عن هالموضوع. شو رأيك أستاذ هاني اشرح لنا؟
1: فإحنا في المزيكا بنتكلم، يعني أنا بتكلم على أنا شايفه في الصورة، وعشان كده أنا ضد حاجة اسمها الموسيقى التصويرية. ما يتصورت خلاص، الكلام ده كان أيام الإذاعة. الإذاعة كانت بتسمعي حاجة، فالموسيقى بتصور لك اللي انت سمعاه بس انت مش شايفه، فالموسيقى بتصور لك المشهد. نقلوها بقت هي اللي في الافلام. في الافلام اسمها سكور، عدد. اقول لحضرتك ليه؟ لان طبعا لما يكون في حاجه متصوره هعمل لها موسيقى تصورها زي ما هي متصوره. كويس. ففي حاجه مهمه قوي قعدت طول عمري اقول، مين العبقري اللي قارن الدراما بالموسيقى؟ ايه الميلو دراما دي؟ ليه يعني زي الراجل ده اللي عمل دي فتح لنا باب، يعني باب الجنة. بالصدفة في مكتبة من المكتبات قريت ان الاول كان المكنة بتبقى موجودة في الصالة مع الناس، صوتها كان عالي قوي ومزعج وما كانش الناس بتاعت تتفرج على الفيلم، فابتدوا يجيبوا بيانيست يلعب عشان نوستريشو يغطي على صوت المكنة. ثم لما عمل بقى حاجز وفتحة بس يطلع منها الشعاع، بقى كان الموضوع ابتدى يبقى أوركسترات، وزي دار السينما دي جايبة الفرقة الفلانية مع المايسترو الفلاني، والدار دي جايبة. وبعدين ابتدى بقى طريقة البوش اند بول ان الصوت يتسجل على الفيلم، كانتش ناطقة زمان. كل كلام ده بقول قبل السينما ما تنطق، لما نطقت وبقت فيها كلام قدروا يعملوا موسيقى تصويرية على الفيلم نفسه من أول النيجاتيف لغاية ما يوصلك في درجة السينما وتشوفيه وتسمع الكلام وتسمع الموسيقى اللي هي بتمثل ساعات بدل الممثلين. يعني أنا ما أشوف كلوس لعادل إمام، أنا لازم أسمع مزيكا بتقول هل هو زعلان، هل هو فرحان، هل هو كويس. ده كل ده احنا نقدر نعمله بالمزيكا. دلوقتي احنا بنحط على الكمبيوتر ونشوف

0: مشهد ونألف الموسيقى واحنا شايفين المشهد. زمان كنا بالستوب ووتش ناخد ونكتب في الكراسه بتاعتنا ان حضرتك دخلت من الباب هنا لقيت فلان مش عارف ايه، يبقى هنا نعمل افيه وهنا مش عارف ايه وبعدين شفت وهكذا.
1: هذا الراحل هاني شنودة صراحة بتفسيره قاعد تفكر أنا كمان بينه وبين حالي شو المصطلح اللي يليق في الموسيقى التصويرية اللي هو رفضها. لقيت في مصطلح ممكن نستخدمه، موسيقى تعبيرية، الموسيقى اللي بتعبر عن أحداث معينة، مشاعر معينة بقلب أحداث الفيلم والمشاهد بالفيلم وشخصيات الفيلم. وعلى سيرة الشخصيات، في مين أدخل هاني شنودة على موسيقى الأفلام وصناعة الأفلام؟ بس قبل، وعلى سيرة كمية الجوائز اللي أخذها بالأساس على الموسيقى وموسيقى الأفلام، شو حكى هاني شنودة وليش بعدش كم من فيلم اشتغل مع عادل إمام؟ هم قالوا له، تعال نسمع.
0: أظن أفلام عادل إمام 12 فيلم لعادل إمام، أظن ده حسب ما قالوا لي الناس، أنا ما بعودش أعد يعني. بيتهيألي أكتر واحد عمل له موسيقى تصويرية هو أنا، وكان نقلة جامدة جدا لأن كان بينقل من كوميدي لأكشن، وأنا اللي كنت بتاع المرحلة بتاع الأكشن دي.
1: هاني شنودة كان بتاع المرحلة بتاعة الأكشن لأفلام عادل إمام، ومنها حصل على الجائزة. جائزة الدولة التقديرية طبعا للفنون في العام 2023. أما عشان نقفل الحتة دي، مين اللي دخل هاني شنودة على موضوع الموسيقى، موسيقى الأفلام؟ تونة. مين تونة؟ فاتن حمامة. وشروط تعجيزية بفيلم لا عزاء للسيدات ما بين فاتن حمامة وعزة العليلي. شو هالقصة؟ تعال نسمع.
0: هي اللي دخلتني الموسيقى التصويرية هاني بركات، المخرج العظيم كلمني وقال لي تونة عايزك تعمل الفيلم الجديد. قلت له تونة مين؟ ما أنا جاي من طنطا يعني، لازم تسامحوني برضه. فاتن حمامة دي يعني ما حدش يقول، بنقول فاتن حمامة ما بنقولش التينة دي. المهم قال لي عايزك تعمل. قلت له ليه؟ قال لي سمعت الشريط ولقيت ان انت مدخل الحياه في الاغاني عندك، شريط مصري الاولاني اللي هو بحبك لا. فقال لي ده واد دراماتورجي وهو ما يعرفش. اه
2: بتاع دراما.
0: بتاع دراما، انا ما اعرفش ان انا بتاع دراما ولا حاجه. فروحت اخدت بقى ايه المقاسات من الفيلم، رحت ملتني 16 ما تعملش، 16 ممنوع، واحد ما تعمليش آلة تشيلو في المزيكا نهائي لأن الفيلم كئيب ومش عايزين نزود له كآبة. اتنين تعمل جمل طويلة مش جمل قصيرة بتنجح أكتر. تلاتة 16 واحدة. خدت الكشكول وأنا بقى إيه محبط. أول حاجة بعملها في حياتي وممنوع تعمل كده وممنوع تعمل كده. فأنا خدت البتاع وحطيتها جنبي في عربية 128 البيضة ومروح البيت. حاطط في دماغي إن أنا هطلع أعتذر بالتليفون عن الفيلم. يريد ربنا ان الكهرباء مقطوعه والاسانسير واقف. فطلعت السلم على مهلي بقى. طول ما انا طالع بفكر، قال لها طب ما اللي هي قالته ده اعمله زي السلم اللي انا طالعه ده واوصل لحاجه تعجبني وتعجبها، ليه لا؟ ضربت الجرس، فتحوا لي الباب، دخلت اتغدى، محدش كلمني، تاتي تاتا، قعدت على البيانو، خلصت الفيلم تماما المزيكا
2: في القعده دي،
0: في قعده واحده. كلمتني انت عملت ايه هاني؟ تاني يوم قلت لها خلصت الفيلم. قالت طبعا هتعرف لك كاتيا. قالت لي انت عملت ايه؟ قلت لها خلصت الفيلم. ادي تيمه فاتن تاتي تاتي لا لا لا لا تاتي تاتا تاتا، وادي تيمه عزة العلالي تاتا تاتا تاتا. قالت لي عندك تليفون؟ قلت لها اه. قالت لها فاتن الواد ده، شوف الواد ده عامل لك مزيكا حلوه زي الحاجات الفرنساوي بتاعت كلود ليوش والحاجات دي. فقالت لها اديله السماعه بقى. فدت السماعه. ايوه. قالت لي خلاص احجز بكره وسجل.
1: بكل بساطة فاتن حمامة كانت السبب دخول معترك الموسيقى التعبيرية. هاي ميدلي من ألحان الموسيقار هاني شنودة تحت إشراف المايسترو المصري

ما بين لحن بعبر عن الانتصار والبطولة لخمس شخصيات بفيلم شمس الزناتي، بيجي هيك موتيف نغمات كتير رائعة إنسانية.

0: كان في العام 1991، أما المشبوه من عام 1981، الحريف من عام 1983، الغول 1983، غريب في بيتي 1982، ولا عزاء للسيدات 1979، المولد 1989، الأفوكادو بال 1983، عصابة حمادة وتوتو 1982. عن نحكي على 10-12 سنة من إنتاجات الأكثر من رائعة، كله بسبب تونة فاتن حمامة. وعلى أنغام هالمدلي وهالتوزيعات الرهيبة، بالأصل هاني شنودة، بيجي هاني فرحات فرح جدا، بعطينا أجمل توزيعات على المسرح في حفل تقويم الرياض في 2023. وعلى خلفية رح نروح لمحطة فيها منشوف إنه هاني شنودة كان سكاوتر لكل مين بحب كرة القدم، كشاف، كشاف مش لعيب، كشاف نجوم عمرو دياب الهضبة والكينج محمد منير. أما عن اكتشافه لعمر من بورسعيد وإصراره على أنه عمر يصير فنان، رح نسمع الكواليس من عند هاني شنودة.
1: احنا كنا فرقة المصريين بنلعب في بورسعيد، خلصنا الحفلة واحنا ننام في الأوتيل، أنا يدوبك لبست البيجامة سمعت خبط، فتحت الباب لقيت عمر. خير؟ قال لي أنا عايزك دقيقة. تفضل. خير؟ قال لي أنا مطرب وعايز تسمعنا. تسمعني؟ قلت له بص، ودنك كويسة، صوتك حلو، عرب كويس، شكلك حلو، وإحنا بقينا في عصر التلفزيون هتنجح، لكن في حاجتين بقى غلط، إن أنت في بورسعيد وإن أنت بتنطق بورسعيدي، دول الاتنين مش هينفع.
2: كان عمر بينطق بورسعيد ساعتها.
1: ودي لهجة أنا بحبها على فكرة. لكن ما تنفعش، اللي عايز يغني غني قاهري. ده فسكت كده والسكتة طالت وأنا عايز أنام. بعدين قال لي طيب سلام عليكم. قلت بقى مش هفوه بعد كده خلاص. صحيت الصبح الأوتوبيس اللي هياخدنا القاهرة موجود، والفرقة كلها موجودة، تحسين يلمز، إيمان يونس، ممدوح قاسم، هاني الأزهري، كلهم موجودين ومعاهم عمر. خير يا ابني في إيه؟ أنا قلت هيقول لي تاني سمعك وبتاع. أنا جاي معك مصر. جاي معنا مصر فين؟ عندك حتة تبات فيها؟ عندك مش عارف. قال لي أنا جاي وجايب المنتج.
0: أنا جاي وجاي المنتج كمان معه من بورسعيد لمصر. هاي كانت خلينا نقول بأوائل الثمانينات، عمرو دياب اللي بعد أكثر من 30 سنة بشكر من على مسرح تقويم الرياض في العام 2023، بشكر هاني شنودة. تعال نسمع هيك لحظة الشكر.
3: أشكرك على تاريخ اللي أنا عملته، إن أنت كنت أول واحد أمنت بيه وساهمت فيه.
0: كان أول واحد آمن فيه ودفشوا على معترك الفن. حكينا كمان عن الكينج وسمعنا للكينج محمد منير.

0: تعال نسمع كواليس اكتشاف النجم
1: محمد منير. جابولي عبد الرحيم منصور، كان أول مرة أشوفه، واللي جاب الاتنين الأستاذ شوقي حجاب الشاعر الكبير. شوقي حجاب قال لي أنا جاي لك النهاردة معايا واحد شاعر هتعجب بيه جدا. قلت له ما فيش مانع. جه ومعاه محمد منير، قال لي محمد من النوبة وله طريقة معينة، وكان قاعد مع بليغ مدة، وبليغ عمل له حاجات زي عبد الحليم، فإحنا عايزين سكة جديدة، وإنت كنت بتعمل مع شوقي حجاب حاجات جديدة جدا كانت ناجحة في العالم العربي. طيب نجرب. قلت له اسمع، هات لي واحد دف نوبي وانا هجيب الناس بتوعي. في الوقت ده ما كانش فيه حاجة اسمها آلات بيس جيتار ودرامز وإلكتريك جيتار وكيبورد مع دف على الكرة الأرضية، ما فيش الكلام ده. فعايز أجرب نفسي، قلت له تعالوا نجرب. لقيته حلو، كان بيها وزعت الهارموني بتاعي وكل واحد خد الورقة بتاعته وقعدنا نعزف وبتاع. سجلت عندي ريكوردة وبعتها. تاني يوم الصبح لقيت حاجة حلوة، احنا عاملين حاجة حلوة، نوستالجيا جنوبية مع آلات عالمية،
2: مزيج لذيذ جديد.
1: ايوه جديد. كلمت الشركة بتاعته وقلت له انا مستعد اشتغل معاه. عبد الرحيم منصور، الحاج احمد منيب، شوقي حجاب، كل الناس دول بما فيهم انا، كل الناس دول كانوا ورا، كانوا ورا هذا النجم. بس انا كنت عارف ان هو هيبقى نجم لان التوليفه عجبتني.
0: هذا كان هاني شنودة تنبأ انه محمد منير هيبقى نجم، صار الكينج. يعني حاولت بهاي الحلقه في كونسرت نتطرق لكل تفاصيل مسيرته الفنيه، كل هذا ما غطيناش عن جد ربع من مسيرته الفنية. فمبدئيا بشكر كل من سمعني واستمتع معي بتفاصيل كواليس، سامحوني هيك حسيت حالي منفعل اليوم، بس لأنه فعلا يمكن لأنه في مجال الموسيقى وبهمني كتير مجال الموسيقى يوصل لكل الناس بتفصيلاته اللي حكاها الراحل هاني شنودة. في ختام كونسرت بين تنوعنا بين الموسيقى التصويرية التعبيرية والأفلام والأغاني والألحان والتوزيعات الموسيقية والتصريحات اللي من القلب واللقاءات اللي كانت تجمع ما بين أساطير الفن في مصر، نختم أنا وياكم كمان حلقة من كونسرت وعلى أنغام هاني. رح نختم بأغنية بحلم معك من ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة من حفل تقويم الرياض بالعام 2023 مي فاروق. واضح التاتش الجاز ما بين الروك والآلات العالمية، هيك سماها هاني شنودة. بحلم معاك الأصل لنجاة الصغيرة. كنت معكم أنا إلياس بريم مرجية، بنشوفكم على خير بهلقات جاي لقدام، وتذكروا الموسيقى لغة لأنه بفهمها كل الناس.

0: مدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
2: حملة الموسم في أحذية زاهي صليبة شفا عمر وسخنين، 1 = 3، اشتري قطعة واحدة واحصل على قطعتين مجانا.
3: أحذية زاهي صليبة مع خطوة
4: خاضع لشروط الحملة.

عامي. وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.in.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين الاسطوره والمعلم، قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي من الاخر.

0: This is your radio. Your radio. الناس. Your station.
1: أيوه.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: وزارة التربية والتعليم تطلق برنامج 720 للتعليم المخصص شخصياً بمساعدة الذكاء الاصطناعي. في السنة القريبة سيتعلم الطلاب في صفوف السابع والثامن في البلاد اللغة الإنجليزية من خلال منظومة تعليم طورت خصيصاً لهم وتم توسيعها مواضيع العلوم والرياضيات. إسرائيل رائدة عالمياً في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي تطوير سيرورة تعليم مخصصة لكل طالب. الطلاب يتقدمون في التعليم بالوتيرة التي تلائمهم، ويصبح عند المعلمين وقت أطول للمرافقة الشخصية لكل طالب. برنامج 720 يقود نحو إسرائيل علمية. التفاصيل في موقع وزارة التربية والتعليم.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: شكرا.
1: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.